0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت.
1: إذاعة جفسة معاك
2: راديو جفسة.ان

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: في لقاء سابق ذكرنا أنه في القرن الثالث الهجري قامت الدولة الطولونية في مصر، وكان لهذه الدولة شعراء محبون لها،
1: كما كان لها طبعا شعراء كارهون لوجودها.
3: هذا صحيح، ولهذا فإنه لما أنهى العباسيون وجود تلك الدولة رثاها المحبون، وهلل للقضاء عليها الكارهون بهجة وفرحة.
1: والآن؟
3: الآن سيكون حديثنا عن الشعر والشعراء المصريين في القرن الرابع الهجري، حيث قامت الدولة الإخشيدية.
1: وإلى جانب الشعراء المصريين كان هناك شعراء آخرون.
3: أجل، إنهم الشعراء الوافدون.
4: لقد سمعت يا عمار يا أخي في أثناء وجودي بالعراق أن أبا القاسم بن العفير الأنصاري صار من شعراء مصر البارزين في هذا العهد الإخشيدي، فهل هذا صحيح؟
5: نعم هذا صحيح يا أسماء، فإن الشاعر الأنصاري يتصدر الآن الحياة الأدبية هنا، ويشارك في مجالس الأمراء والأعيان، وقد اتصل برجال الدولة ومدحهم،
4: ومنهم طبعا كافور نفسه.
5: هذا أمر طبيعي يا أسماء، كما أنه اتصل بالوزير أبي بكر بن صالح الإخشيدي، وكذلك ابن الفرات وزير كافور.
4: هذه منزلة رفيعة يا عمار.
5: أجل، ومن المعروف أن له في مجالس كافور محاورات ومواقف مع الشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي.
4: هكذا يا عمار؟
5: نعم هكذا يا أسماء، وهو يفتخر على المتنبي ويتعالى عليه عند هؤلاء الأمراء والوزراء.
3: ذات يوم عرض المتنبي الشاعر المصري الأنصاري في قصيدة قالها الأنصاري في مجلس كافور،
1: وكان الوزيران أبو بكر وابن الفرات حاضرين هذا المجلس، فانتصر الوزير أبو بكر بن صالح لرأي الشاعر الأنصاري،
3: فمدح الشاعر الأنصاري الوزير أبا بكر الذي انتصر له. وفي قصيدة المدح هذه قال الأنصاري:
6: أما الثناء فصادر لك وارد، باد بما تسدي إلي وعائد. لك يا أبا بكر إلي صنائع أيقظن أحوالي، وجدي راقد. أوليتني نعما متى أنكرتها شهدت علي مواهب وفوائد. نعم أقر بها، وكم من نعمة يخفى المقر بها ويحظى الجاحد. ولرب ليل قد هجرت رقاده لك، والردى مغف وطرفي ساهد. وقصائد لي فيك لولا أنها كلم شهدت بأنهن مشاهد.
1: ثم يشير إلى مدى رعاية الوزير له فيقول:
6: لما رعيت مودتي وخلطتني ببني أبيك ظننت أنك والد، ولقد علمت وأنت خير معلم أن الثناء على الليالي خالد.
1: ويذكر الخلاف بينه وبين المتنبي قائلا:
6: لما تعرض لي بمقت حاسدي أبدى الملامة، وكيف يرضى الحاسد. ما زال ينشد قائما حتى إذا أنشدت عارضني.

0: ومن شعراء مصر في ذلك العهد، أي عهد الدولة الإخشيدية، إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق النجيرمي.
1: نحن نعرف يا أبا إسحاق أنك كاتب متفوق وشاعر مجيد،
2: كما نعرف أنك اتصلت بالإخشيد ثم اتصلت بكافور من بعده، وخدمت دولة الإخشيد وعملت في دواوينها.
1: وبالإضافة إلى هذا فأنت تجيد الشعر على البديهة والارتجال، ولهذا فنحن نحب أن تحكي لنا عن بعض المواقف التي عاصرتها وكان لك فيها موقف معين أو قلت فيها شعرا مرتجلا.
3: كنت يوما في مجلس كافور، فدخل الفضل بن عياش، وهو رجل كما تعرفان فاضل وبليغ، فقال يحيي كافورا:
4: أدام الله أيام سيدنا الأستاذ.
3: وهكذا أخطأ فكسر حرف الميم في كلمة أيام بدلا من نصبها.
2: أجل، باعتبارها مفعولا به.
1: فماذا فعل كافور لما سمع هذا الخطأ من ابن عياش؟
3: إنه تبسم لما رأى ابن عياش يلحن فيجر المنصوب.
1: وأنت يا أبا إسحاق ماذا كان موقفك؟
3: لقد رأيت أنه من الواجب علي أن أعتذر لخطأ ابن عياش وأبرر خطأه هذا، فقلت على البديهة: لا غرو إن لحن الداعي لسيدنا وغص من هيبة بالريق والبهر، فمثل سيدنا حالت مهابته بين البليغ وبين القول بالحصر، فإن يكن خفض الأيام عن دهش من شدة الخوف لا من قلة البصر، فقد تفاءلت في هذا لسيدنا، والفأل نؤثره عن سيد البشر، بأن أيامه خفض بلا نصب، وأن دولته صفو بلا كدر.
1: إنك يا أبا إسحاق بينت في هذه الأبيات أن ابن عياش لم يخطئ عن جهل، ولكن بسبب ما وقع في نفسه من مهابة لكافور.
2: كما أنك في الوقت نفسه جعلت من خطأ ابن عياش سببا للتفاؤل بأيام حكم كافور، وهذا كله على البديهة طبعا.
3: نعم،
1: إنني يا أبا إسحاق وددت أن أعرف ماذا فعل كافور لما سمع ما قلت.
3: إن كافورا استحسن ذلك مني وأمر لي ب300 دينار كما أمر لابن عياش بمثلها.
0: كان الشاعر محمد بن هارون الأكتمي من شعراء مصر في العهد الإخشيدي، وكان من المعروف عنه كثرة الشكاية من الأيام والفقر وكثرة العيال.
5: وذات يوم قال رجل كثير العيال لزوجته:
6: أنا ذاهب الآن لزيارة صديق لي.
7: ترى من هو هذا الصديق؟
6: إنه الشاعر الأكتمي، لأسمع منه بعض ما يقول من الشعر، لأن حاله مثل حالي، ولكن هناك فرق واحد بيني وبينه.
7: وما هو هذا الفرق؟
6: هذا الفرق هو أنه يجيد التعبير عن حاله بالشعر، وأنا لا أستطيع هذا لأني لست شاعرا، ولهذا فأنا أحب أن أزوره لأسمع منه شكاياته فأجد فيها تعبيرا عن حالي.
7: هكذا.
5: وفي منزل الشاعر الأكتمي قال الصديق:
6: وددت أن تسمعني اليوم آخر ما قلته في التعبير عن معاناتك وعن ضيقك بالأيام.
8: إنني قلت مؤخرا: دافعت أيامي بأيامي حتى مضى أكثر أعوامي، وإنما عمر الفتى كله كأنه طارق أحلامي، يرمى بسهم للردى صائب من حيث لا يشعر بالرامي.
6: أصبت ورب الكعبة يا صاحبي، وإنني أردد دائما ذلك البيت الذي سمعته منك ذات يوم، والذي تقول فيه:
8: ثلاثة ما لها مثال السجن والجوع والعيال.
5: وللشعر الأكتمي شعر كثير في الغزل ووصف مجالس اللهو والشراب.
0: وله في الغزل معنى طريف، حيث نراه يتشفع بالقمر عند حبيبته ويستشهد به على صدق حبه وطول سهره وأرقه في مناجات الحبيبة.
5: فهل تذكر شيئا مما قال في هذا المجال؟
0: أجل، فها هو يقول:
8: يا قمر الليل كن شهيدي، فأنت من خيرة الشهود، هل نمت أو ذقت طعم غمض مذ هجعت أعين الرقود؟ وكيف يلتذ باغتماض من لج مولاه في الصدود؟ فكن شفيعي إلى حبيب قد زاد في كثرة الجحود.
5: إنني قرأت منذ عدة أيام كلمات قالها ياقوت عن شاعر اسمه منصور الفقيه، قال فيها:
2: إنه كان أديبا شاعرا مجيدا متقنا، له حظ من كل علم، ولم يكن في زمانه مثله في الفسطاط.
5: هذا ما قاله ياقوت، فهل يمكنني أن أعرف منك شيئا من أدب وشعر منصور هذا؟
0: قبل أن أذكر لك شيئا عن أدب الشاعر أبي الحسن منصور الفقيه، أحب أن تعرفي عن هذا الشاعر المصري شيئا مهما، هو أنه كان يترفع عن مسابقة الحكام.
5: ولماذا كان يفعل هذا؟
0: كان يفعل هذا لأنه كان يرى في مسابقتهم إذلالا لنفسه لا يرضاه. وذات يوم قالت له زوجته:
1: يا أبا الحسن، أنا أعرف أنك كنت صديقاً لجارنا إسماعيل.
6: هذا صحيح.
1: فلماذا إذن قاطعته منذ تولى منصبه الكبير؟
6: اعلمي يا زوجتي الطيبة أني أواصل الرجل حتى إذا ما تولى عملاً مهماً قاطعته وتعاليت عليه.
1: هكذا؟
6: نعم، وإنني أقول في هذا: إذا عزل المرء واليته، وعند الولاية أستكبر، لأن المولى له نخوة، ونفسي على الذل لا تصبر.
0: ومن شعر منصور الفقيه قوله:
6: إن بين الحق والباطل فرقا لا يحيل، وعلى نية ذي القول من القول دليل، فقل الحق وإن قيل لك الحق ثقيل، فاتق الله إذا شورت وانظر ما تقول، لا يضرنك إن قال من الناس جهول، إن قول المرء فيما لا يسأل عنه فضول.
5: من شعراء مصر في العصر الإخشيدي، أي في القرن الرابع الهجري، شاعر قال عنه الثعالبي:
9: شاعر بارع وعالم جامع، قد برع في إبانه على أهل زمانه، فلم يتقدمه أحد في أوانه، وله كل بديعة تسحر الأوهام وتستعبد الأفهام.
0: هذا الشاعر هو أبو محمد الحسن بن وكيع، الذي كان واحداً من أعظم شعراء مصر في العصر الإخشيدي.
5: وفي جلسة جمعت الشاعر ابن وكيع ونفراً من أصحابه، تحدثوا معه عن رأيهم في شعره.
10: أنا ألمس في شعرك يا أبا محمد أنه شعر ذاتي، وقد وقفته على التغني بأحاسيسك ومشاعرك.
11: وأنا أرى أن شعرك يدل على طبع موات وموهبة فياضة وإحساس نابض بالحياة.
6: أما أنا فأرى شعرك بعيدا عن الطنطنة اللفظية والمبالغات المتكلفة، كما تشيع فيه الرشاقة وخفة الروح المصرية المرحة.
2: إنني يا أصدقائي كما تعرفون محب للطبيعة، مفتون بمظاهر الجمال فيها، وأنا في وصفي للطبيعة أهتم بالجوانب المضيئة الزاهية من ألوان لامعة وأنوار براقة.
11: أجل يا أبو محمد، وذلك على نحو ما جاء في قولك:
2: أبدى لنا فصل الربيع مظهرا، بمثله تفتن ألباب البشر، وشيا ولكن حاكه صانعه، لا لابتذال اللبس لكن للنظر، عينه طرف السماء فانثنى عشقا له، يبكي بأجفان المطر، فالأرض في زي عروس فوقها من أدمع القطر نثار من درر.
10: ما أروع هذا الوصف للطبيعة في الربيع يا أبا محمد.
11: كنت سمعت من بعضهم أنك حينما كنت في سفر خارج مصر التقيت بالشاعر أبي الطيب المتنبي.
2: أجل، وقد أنشدته شيئا من شعري.
11: فماذا قال لك بعد سماعه ما أنشدته إياه؟
2: لقد قال لي:
12: والله لقد اشتقت إلى الدخول إلى مصر من أجلك.
5: ومن المعروف عن ابن وكيع أيضاً أنه عالم وناقد له بصر بالشعر،
13: وقد وضع كتاباً في نقد أشعار المتنبي أسماه المنصف.
5: وفي كتابه هذا تتبع أخطاء المتنبي وسرقاته الأدبية.
13: ونتوقف الآن لحظات عن مواصلة حديثنا الخاص بشعراء مصر في عهد الدولة الإخجيرية،
5: وذلك لنبتسم خلال هذه اللحظات مع بعض نوادر جحا.
13: سرق حمار جحا، وعرف أصحابه بالأمر فجاءوا إليه، وقال له أحدهم معاتبا ولائما:
2: أنت يا جحا بصراحة مهمل، بل مهمل جدا.
14: ولماذا يا أخي؟
2: لأنك لم تهتم بإغلاق الباب جيدا.
5: وقال الثاني:
11: لابد يا جحا أن سور بيتك قصير، وهذا طبعا إهمال منك.
5: وقال الصديق الثالث:
14: لابد يا جحا أنك فعلت ذنبا، فعاقبك الله بسرقة حمارك.
5: هنا قال جحا في غيظ مما سمعه من أصحابه:
14: إنني أغلقت الباب جيدا، وسور البيت مرتفع كما ترون، كما أني لم أرتكب ذنبا والحمد لله، وبالرغم من كل هذا فأنتم وعجباه تلومونني، وكان الواجب عليكم أن تلوموا اللص الدنيء الذي سرق الحمار. أم أن اللص في رأيكم لا ذنب عليه أيها الأصدقاء الحكماء؟

0: كان لجحا ابنتان متزوجتان من رجلين يشتغلان بالزراعة. وفي أحد الأيام جاءت هاتان لابنتان تزورانه فسألهما عن معيشتهما وعن أحوالهما. فقالت إحداهما:
1: إن زوجي زرع قمحا ووعداني أنه إذا جاء المطر وسقى حقل القمح جيدا فإنه سيشتري لي قصوة لطيفة.
2: هذا أمر طيب. وأنت؟
3: إن زوجي زرع عدسا ووعدني أن يشتري لي كسوة لطيفة أيضا إذا لم ينزل المطر بكثرة ولم يفسد الزرع.
4: انتظر جحا لحظات بعدما سمع كلام كل واحدة من ابنتيه، ثم قال لهما:
2: أي حيرة هذه! قطعا يا ابنتي الغاليتين ستكون إحداكما خيبتها كبيرة جدا، وسوف أدعو الله بأن يهطل المطر على أرض زوجك يا ابنتي. أما أنت فسوف أدعو الله بأن يحرمكم من ماء المطر حتى يفي زوجك بوعده ويأتيك بالهدية.
4: ونستأنف الآن حديثنا عن شعراء العهد الإخشيدي في مصر.
0: فعن أي من أولئك الشعراء سيكون الحديث؟
4: إنه سيكون عن محمد بن عاصم الموفقي الذي كان مختصا بكافور.
3: من المشهور عن هذا الشاعر الموفقي أنه كان علما من أعلام شعراء الله،
4: وله قصيدة يتحدث فيها عن دير القصير الذي كان يكثر من زياراته، ثم هجره زمنا، ولكنه ذهب لزيارته في إحدى المناسبات.
0: ومن أبيات هذه القصيدة قوله:
5: عرفتني ربوعه بعد نكر، فعرفت الربوع بالإنكار، ولو أن الديار تشكو اشتياقا لشكت جفوتي وبعد مزاري، ولكانت نحوي تشير كما قد كنت فيها سيرت من أشعاري، وكأني إذ زرته بعد هجر لم يكن من منزلي ودياري، منزل في علوه كسماء والمصابيح حوله كالدراري، غربه ذو البحور والأنهار في شباب من سندس ذخضراري، غردت بينها الطيور وطارت بفؤاد اليتيم المستطار.

0: من علماء اللغة الذين برعوا وتفوقوا في قول الشعر
1: عبيد الله بن محمد بن أبي الجوع، وقد اشتهر بابن أبي الجوع.
0: وقد صحب ابن أبي الجوع الشاعر المتنبي في أثناء وجود المتنبي في مصر، وكان أحد رواته،
1: وله شعر كثير في اللهو ووصف مجالس الشراب. وها هو يقول لأحد أصدقائه:
2: إنني كتبت اليوم إلى صديقي صالح بن رشدين.
0: ولماذا كتبت إليه؟
2: كتبت إليه أدعوه إلى الشراب والمنادمة.
0: فماذا قلت له في دعوتك هذه؟
2: إنني قلت له: هات اسقني، أو تراني لا أعرف الأقداح، واحفظ علي فؤادي من أن يطير ارتياحا. لو كنت كاسمك يا صالح اعتمدت الصلاح، لكن أبى الله إلا أن تفسد الأرواح.
0: وذات يوم قالت له إحدى قريباته:
3: إنني أراك يا ابن أبي الجوع ناقما وحانقا دائما، فلماذا كل هذه النقمة وهذا الحنق؟
2: أنا ناقم يا ابنة عمي على الدهر، لأنه لم يتح لي أسباب التنعم واللهو، فأنا فقير كما تعلمين، وقد حال فقري دون إمتاع نفسي بأطايب الحياة.
3: لقد قرأت مؤخرا أبياتا لك تفصح فيها عن حنقك وعن حسرتك التي تعتريك عندما ترى ألوان المسرات من حولك.
2: إنني يا ابنة عمي أرى هذه المسرات وأجد نفسي عاجزا عن المشاركة فيها والأخذ من متعتها بنصيب موفور، ولهذا قلت: أرى اللذات تعبر بي يمينا على رغمي وتعبر بي شمالا، فأجرع دونها غصصا لأني أشاهدها وما أعلم.

0: وحان الآن وقت الحديث عن سيبويه المصري.
1: تقول سيبويه المصري؟
0: نعم.
1: وهل هذا هو اسم الرجل أم هو لقب له؟
0: إن اسمه محمد بن موسى بن عبد العزيز.
1: فلماذا لقبوه إذن بسيبويه المصري؟
0: لقبوه بهذا اللقب لأنه كان نحوياً ولغوياً ومحدثاً.
1: فما علاقته إذن بالشعر؟
0: بالرغم من براعته في النحو فإنه أجاد الشعر وتفوق فيه، كما كان بصيراً بنقد الشعر، وقد اشتهر أيضاً بالجرأة في نقد الحكام والتندر منهم.
2: يا صديقنا العزيز سيبويه، إننا حريصون كما ترانا على أن نلتف حولك لنكتب عنك ونتناقل كلماتك.
3: كما أن ما اشتهرت به من ظرف وخفة روح ودعابة دفعت الأمراء والأعيان إلى طلبك ومنادمتك.
2: أجل، ولهذا فقد كنت نديما لجيش ابن خمارويه، ثم لكهفور، وكذلك للوزير الإخشيدي الماذي الرائي وغيرهم.
3: وأنا لا أنسى أبياتا ثلاثة من بين أشعارك التي تدل على ظرفك وخفة روحك.
4: وما هي هذه الأبيات؟
3: إنها التي تقول فيها:
4: يا ليلة المشتاق باعدت النوى فيه أنيسة، أو ليلة الملدوغ حاضر ميتة النفس النفيسة، بأمد من الليل الظريف إذا تجوع للهريسة. لا بد وأنك يا صاحبي محب للهريسة، ولهذا فأنت لا تنسى هذه الأبيات.
3: أصبت بحق الله يا سيبويه.
1: وكان سيبويه المصري يتعقب المتنبي في مصر ويظهر عيوبه ويتصيد سقطاته،
0: وكان يعقد له مجلسا يتكلم فيه في نقد أشعار المتنبي. ومن ذلك أنه كان ذات يوم يجلس في جامع ابن عمروس فقال:
4: إن الناس مدحوا المتنبي في قوله:
5: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد.
4: وهذا الكلام فاسد.
2: ولماذا هو فاسد في رأيك؟
4: هو فاسد لأن الصداقة ضد العداوة، والصداقة مأخوذة من الصدق. ولو كان المتنبي قال: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من مداراته بد، بدلا من قوله: ما من صداقته بد، لكان أحسن.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشانك Thank you.

جرحك الجرحك الصبر كان انت الحب كان كتبت قلت كانت عشان

0: بداية من يوم الأربعاء 24 من جوان الجاري وعلى امتداد يومين تحتضن مدينة قفصة المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال لقاءات الأعمال الثنائية لبحث فرص الشراكة والتسويق والتصدير. أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة بمجلس الجهات والأقاليم بأن برنامج النجدة والإسعافات الأولية في الوسط المدرسي أتاح خلال سنة 25/2000 تكوين نحو 12,000 إطار تربوي مع برمجة رفع العدد إلى 24,000 مع موفى السنة الجارية. كما تم إطلاق تطبيقة منقذ بالشراكة مع جمعية أمراض القلب بهدف دعم التدخل السريع وإنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة. قال عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء دكتور قيس نويرة أن حوالي 1000 طبيب يغادرون تونس سنويا، وأضاف أن عديد العيادات الخاصة بصدد الغلق داعيا إلى شروع في تنفيذ الحلول لإنقاذ القطاع الصحي. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 26/2000 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية القادمة بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلت طهران بالتفاهمات المبرمة معها، مشددا على أن أي إشكالات قد تنشأ مع رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتم حلها بسرعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: موسيقية إذاعية حول العمارة التونسية. النقش على الحجارة.
1: النقش على الحجارة فن من الفنون الراقية والأصيلة تورثوها أجيال وحافظوا عليها. من دار شعبان الفهري بدأت الحكاية توسنين حجارة منقوشة ومحفورة باليدين تزين الديار والجوامع، تعكس إبداع ودقة وحرفية عالية. الحرفة هذه ما تلقاها كان في دار شعبان الفهري، وراها برشا حكايات. السيدة منال المجيد محافظ مستشار التراث بمركز الفنون والثقافة والأداب بالقصر السعيد بحثت في المجال هذا وعرفت برشا حكايات.
2: فن النقش على الحجارة هي فن معناتها عريق وإبداع عابر للتاريخ، اشتهرت به مدينة دار شعبان الفهري، وما يعرف سر هالمهنة هذه إلا الحرفيين الموجودين في دار شعبان الفهري. وأكثر حاجة يعني ترمز للفن هذا والحرفة هذه، وإحنا نشوفه المجسم الكبير الموجود في مدخل المدينة، بتبع هو مخدوم يعني يدويا من قبل أيدي وحرفيين مدينة دار شعبان الفهري. هذا يعني كل زائر يعرضه باش يشوف أهمية هالحرفة هذه اللي حبوا يجسدوها الحرفيين متاع المدينة هذه ويعرفوا بالحرفة هذية.
1: حجار دار شعبان الفهري عنده تاريخ كبير، وين تمشي تسمع صوت النقش على الحجارة وتتمتع بالنظر للأقواس والأعمدة المنقوشة اللي زينت تونس وزينت بلدان عربية أخرى، خاصة مساجدها وقصورها.
2: نلقاو النقوش الحجارية اللي نتزين المساجد وخاصة نتجمل واجهات المنازل في دار شعبان الفهري. تاريخيا حسب الروايات السائدة جاء في النقش على الحجارة مع الأندلسيين، لكن بعض الشواهد والأثار الموجودة في دار شعبان تأكد اللي فما وجود الفن هذا قبل الموريسكيين، يعني في الفترة الحفصية. هو استقر النقش على الحجارة في دار شعبان الفهري خاصة مع تواجد الحجارة في المقطع جبل كسوس وجبل الحميديين في جهة عمرون في المدينة هذية.
1: برشا اللي أتقنوا الحرفة هذه واشتهروا وخلدوا أساميهم في تاريخ المدينة وولوا مرجع للنقاشة اللي جاوا من بعدهم.
2: وازدهر بطبيعة هذه الفن على أيادي حرفيين تنحدر أصولهم أندلسية. كانت أول العائلات اللي أتقنت النقش على الحجارة عائلة الشمنقي اللي جيت من بلدة الشمنكة بالأندلس. نلقاو منها الحرفي عمر الشمنقي اللي ابتكر طريقة التنقيلة، وكذلك ظهرت مع عائلة القروي بودن. هو أول من تعلم من عائلة بودن هو السيد أحمد القروي، واللي لقن أصول هذا الفن ورثوا لإخواته حتى ولبعض شباب المدينة زادة. ومن العائلة القروي نلقاو زادة مرأة كانت فعلة في فن النقش على الحجارة، وهي محبوبة القروي، المرأة الوحيدة اللي مارست الفن هذا في دار شعبان الفهري.
1: مهارة ودقة عالية، إبداع واهتمام بالتفاصيل في تصميم الأعمدة والأقواس، تنقلوها من جيل لجيل وحاولوا يعرفوا بها في كل المناسبات.
2: حرفة النقش على الحجارة حافظوا عليها وعرفوا بها حتى في المعارض. الأزهر القروي في سنة 1956 كان في معرض نابل يعرض في المنتوجات الحجارية متاعه، ونال شرف زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة للجناح متاع العرض متاعه، وتقدم للرئيس وحكاله على الصعوبات اللي يمروا بها النقاشين في مدينة دار شعبان الفهري. وبذلك أوصى المرحوم الحبيب بورقيبة أنه الحجارة هذه المنقوشة يكون في أي تدشين مساجد أو جوامع أو بلديات يكون فيها النقش على الحجارة لدار شعبان الفهري، وهذية باش يثمن هالحرفة هذه.
1: تراث معماري فريد من نوعه، أشكال منقوشة على الحجارة تعكس هويتنا وتجسد أصالة مدينة وبلاد.
2: الرسوم والأمثلة والنقوش اللي يستعملوها الحرفيين هما كانت قبل رسوم هندسية، أزهار، عصافير، خطوط، يستعملوا فيها أشكال ومراجع معمارية مختلفة تكون من مثلا بربرية، رومانية، بيزنطية، وخاصة الخط العربي. وكذلك مع الأندلسيين، وقت اللي قلنا بعد ما دخلوا الأندلسيين انتشرت نماذج أخرى مستوحات من معالم بتبيع إشبيلية وغرناطة، كما مثلا الهلال والنجمة والأزهار، وخاصة أوراق الزهور والعنب. بتبيع هما موقفش الإبداع متاع الحرفة هذه، تواصل مع الحرفيين الموجودين حاليا، حتى العائلات القديمة اللي ورثت للأجيال هذه الحرفة طوروها، خطر خاصة التراث الثقافي أو الحرف هذه راهي تتماشى مع المتطلبات العصر، بتبيع ديما تكون مربوطة بالأصول التقليدية.
1: فقط بعض العائلات مازالت تحافظ على تراث المدينة، تعلموا الصنعة وهما صغار وعلموها لأولادهم. في دار شعبان الفهري عائلة شيحة حتى التوى ينقشوا على الحجارة ويصنعوا أجمل الأعمدة والأقواس وكل ما يزين ديارنا وبناياتنا.
3: أنا وقت اللي أنا صغير بابا الله يرحمه هزني العرفية اللي هو سي محمد بودن مسمينه لمين القروي، حطني مع عنده أنا وخويا يعلم فينا في الصنعة، ويقال لي أنت راك مش تقرأ في الخدمة متاعك، كيفاش باش ترشم الرشمات اللي ديسان وكل شيء في النقش على العربي وعلى السوري. وخذا كل ليله يعطيني ورقه في ديسان ويقول لي ارشمها، وما تجيني غدوه الصباح اللي ما ترشمها، نولي في الصباح يقول لي ما تقول لي صباح الخير ويجيب لك الرشمه هذيك.
4: كنا بكري نرتاحوا نهار الجمعه نهار الخميس بالعشيه نقعدوا في الحانوت ارشموا قادي وعاود ارشموا عاود حتى العبد وليت تعلم الصنع. حيت انا صغير تعلم الصنع هذيك، نشد الورقه نشد القلم ونرشم ونشد بالزنزير وعي بركه الرش على اللوح، انا كرش في الحجر.
1: مع تزايد الصعوبات اللي واجهها الفن هذا في استخراج المواد الأولية، حاولت جمعية صيانة المدينة بدار شعبان الفهري التعريف بالفن هذا من خلال مهرجان يثمن موروث المدينة. السيد يحيى عبد اللطيف رئيس الجمعية يتحدث عن عراقة الفن هذا وكيفية المحافظة عليه.
5: فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري معناها فن عريق وقديم وتشهرت به البلاد، وصار هو رمز معناها في كل مكان، حتى ما تلقاش نقاش شعبنية كان ترجع تلقاهم تعلموا على يدين شعبنية اللي خدموا في عدة مناطق من الجمهورية، معناها وصل إشعاع وخارج أراضي الوطن. معناها نحكيه على نقاشة سافرت خدمت في ساحل العاش، في مكة المكرمة، في إسبانيا، النقش الحجارة وصل إلى كل مكان. ونحن في الجمعية نحاولوا الحقيقة أنه معناها نجمع الذاكرة، نجمع الصور القديمة، نجمع الأعمال. فالحقيقة قاعدين نحاولوا أنه نثمنوا أنه نحفظوا. عملنا من قبل معناها مهرجان كامل خاص بنقش الحجارة في دورة الأولى التأسيسية، وشاركنا فيه معناها بمعرض سميناه معرض نقش وذاكرة، جمعنا فيه معناها من الأرشيف الخاص ومن الأرشيف الوطني كل ما يمكن أن يبرز القيمة متاع نقش الحجارة بدار شعب الفهري. النقاشة اللي كانوا يخدموا الصنعة دي عندهم كما قلنا احنا محطات بارزة تعرفوا بها وتشهروا بها، من أهمها جامع كبير متاع نابل مثلا، شاركوا في عدة نقاشة من دار شعبان، منها القصر كرتاج اللي أكثر حاجة معناها قعدت تاريخيا معناها تجلب الانتباه، وهو أنه أساطين الصنعة انتقلوا وقتها القصر كرتاج في بداية الستينات. الحاجة اللي نجمنا نعملوها شنية هي أنه مع الناس المغرومة واللي معناها بالحق تحب التاريخ هذا وعندها في عائلتها شكون خدم نقش على الحجارة والتوى له مؤسسات وكذا، كما سي بودن معناها عنده متحف خاص، وهو سعى أنه وين ما يسمع بدار قديمة طيح ولا حاجة يمشي ياخذ على الأقل نصب ذوكم وجمعهم عنده، ونصب تلقى مكتوب عليهم تاريخ وشكون عملهم الكل، فعلى الأقل ذاك كما قلنا احنا مشروع متحف.
1: رسوم هندسية، خطوط، أشكال، كلها تميز فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري، استمدت مراجعها المعمارية من حضارات تعدت على بلادنا.
0: كنتم مع النقش على الحجارة، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، إخراج أنيس باللونة.
6: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: ذكر عمرو بن العاص أن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. يقول فيودور دوستويفسكي: أنا لا أكثر من الكلام ولكنني أحسن القول، إنني أرد على الإهانة ردا فيه سماحة، فيكفيني أن يشعر المسيء وأن يدرك أنني كنت سمحا كريما حتى أحس أنني انتقمت منه. الأذكياء يعلمون اليوم أن الصمت خير من الكلام. ومما ذكره نجيب محفوظ: قد يصنع الصمت ما لا يصنعه الكلام، وقد يعالج البعد أمورا لم يستطع القرب علاجها. ويقول أيضا: إذا جرحت شخصا وطال صمته، تأكد بأنه يعاقبك عقابا أقسى من الكلام. لن تنضج إلا بعد أن تشعر أن لديك الكثير من الكلام، ولكنك لست بحاجة إلى أن تخبر به أحدا. جبران خليل جبران.
2: عطر الكلام.
4: عطر الكلام.
3: من القرارات التي اتخذتها كانت ألا أعاود الكلام أبدا مع من لا يفهمني. الأمر غير مجد على الإطلاق، كما يقول خوان خوسيه: إذا كان الكلام لا يغير شيئا من الواقع فالصمت أجمل وأرقى، كما يذكر بيرتراند راسل. أما رينا ديكارت فيقول: لا تثق بالبدايات، فأصدق الكلام يقال في اللحظة الأخيرة. ويرى محمد بن إدريس الشافعي أنه إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. يذكر إيميل سيوران أن التواصل الحقيقي بين الكائنات لا يتم إلا عن طريق الحضور الصامت، عن طريق التواصل الظاهر، عن طريق التبادل الملغز والخالي من الكلام الشبيه بالصلاة الباطنية. غالبا الكلام الذي تخشى أن تقوله هو الكلام الذي ينبغي أن يقال، وهذا في نظر جورج برنارد شو.
2: عطر الكلام.
4: عطر الكلام.
3: وفي مثل إنجليزي: أن الحكمة تأتي من الإصغاء، ومن الكلام تأتي الندامة. يؤكد عمرو صبحي أن وحشة الألم أن تتألم ولا تدري ما يؤلمك، أن يسلمك الألم إلى الصمت ليحملك الصمت إلى مساحات أخرى جديدة يكون الكلام عنها وفيها شيئا سخيفا. أما زكي نجيب محمود وبقوله نختم فيقول: وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك.
2: عطر الكلام،
4: عطر الكلام
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
4: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: ضاق حالي واشتكيت لخالقي، فقلت يا مولاي نعم النصير، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، عار على راعي الحمى وهو قادر

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا وأنت خير.

0: 20 من جوان الجاري وعلى امتداد يومين تحتضن مدينة قفصة المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال لقاءات الأعمال الثنائية لبحث فرص الشراكة والتسويق والتصدير. أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة بمجلس الجهات والأقاليم بأن برنامج النجدة والإسعافات الأولية في الوسط المدرسي أتاح خلال سنة 25 تكوين نحو 12 ألف إطار تربوي مع برمجة رفع العدد إلى 24 ألف مع موفى السنة الجارية، كما تم إطلاق تطبيقة منقذ بالشراكة مع جمعية أمراض القلب بهدف دعم التدخل السريع وإنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة. قال عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء دكتور قيس نويرة أن حوالي 1000 طبيب يغادرون تونس سنويا، وأضاف أن عديد العيادات الخاصة بصدد الغلق داعيا إلى الشروع في تنفيذ الحلول لإنقاذ القطاع الصحي. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 26 2000 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية القادمة بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلت طهران بالتفاهمات المبرمة معها، مشددا على أن أي إشكالات قد تنشأ مع رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتم حلها بسرعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن. من سحر البيان
1: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة للطغراء. فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي غالي بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتدلي. ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلد. استشهدت بهذا المقطع ليقول اعرف نفسك، وهي العبارة التي قالها شيخ الفلاسفة أفلاطون. ولا أدري إن كان هناك من الناس من لا يعرف هذه القولة أو من لم يسمع بها، لكن لنفترض أننا سمعنا بها جميعا، أترانا طبقناها وعملنا وفقها كجماعات وكأنظمة عبر التاريخ؟ قال شاعر: إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. ومن معلقة زهير ابن أبي سلمى هذا البيت: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. معرفة النفس كرامة للإنسان، وشيء من الهوان ينال النفس عندما يأتي آخر فيعرفنا بخصالنا الحميدة وبنقاط قوتنا وبنقاط ضعفنا وبما إلينا وبما علينا، وباختصار أو يعلمنا من نحن ويلقننا دروسا فيما ينبغي لنا أن نفعل ولم نفعل، وخاصة فيما كان عندنا في حوزتنا ولم نظفر به إلا عن طريقه أو بوساطته. وسأقتصر هنا على ذكر بعض كنوزنا الفكرية التي ظلت قرونا متطاولة نسيا منسيا، حتى جاء المستشرقون الغربيون الذين تعلموا لغتنا ودرسوا تاريخنا وأظهروا تلك الكنوز لهم أولا ولنا ثانيا. مقدمة ابن خلدون ظلت في حكم المعدومة قرونا حتى اكتشفها وترجمها الألماني جولدشهر فعرفناها بفضله ومن علينا عندما قدمها لنا. ثم إن كتاب البخلاء للجاحظ طبع السادسة عن دار المعارف بمصر يقول التصدير عام 1900 أصدرت دار بريل بليدن كتاب البخلاء للجاحظ الذي حققه فان بلوتن. ويقول مقدم الكتاب: وبذلك قد أسدى فان بلوتن بنشره هذا الأثر الجليل إلى الأدب العربي منة لا تكاد تقدر. وبعد ذلك تلقف الحاج محمد الساسي المغربي هذه الطبعة وأصدرها عام 1995 بمصر. أما آخر ما قرأت في هذا الشأن ما كتبه الأستاذ أحمد فؤاد باشا في مقدمة كتاب المجلة العربية عدد 18 و200، قال: دلني أحد الأصدقاء على مقال مهم نشرته جريدة نيويورك تايمز للكاتب الأمريكي ريتشارد باير، أوضح فيه أن عالما عربيا من القرن العاشر الميلادي يدعى الحسن بن الهيثم نجح في حل معضلتي الضوء والإبصار، وهو الذي مهد لثورات علمية مهمة في تاريخ البشرية على أيدي جاليلي ونيوتن وأينشتاين. نحمد الله كثيرا على أن كاتبا أمريكيا نبهنا إلى أهمية الحسن بن الهيثم في تاريخ العلم، والذي لولاه ما كنا لنعلم عنه شيئا، فشكرا له. بقي نقول إن جهلنا بأنفسنا لا يقتصر على كنوز المعرفة والفكر، بل حتى بأخبارنا المحلية، وهو ما عبر عنه فكاهة الممثل السوري الكبير جريد لحام الذي اشتهر باسم غوار توشي. ففي إحدى مسرحياته التي عرضها أواخر الستينيات من القرن الماضي قال لزميله: افتح لنا إذاعة لندن حتى نعرف شو صاير عنا. ذاك ما كان وما كان كان، ولم ندري بعد ما سيكون.
0: حكاية من التراث.
1: من خلق الخليفة عمر بن الخطاب، خرج عمر في ليلة شديدة الحلكة يتفقد رعيته، فرأى نارا موقدة في خباء، وأراد أن يخاطب أهلها فناداهم يا أهل الضوء بدل أن يقول لهم يا أهل النار، وهذا من لطف بن الخطاب وذكائه. ذكاء معاوية. وقف يوما رجل متهكم على باب الخليفة معاوية ابن أبي سفيان يريد عطاء، وقال للحاجب قل لمعاوية على الباب أخوك لأبيك وأمك، فأذن له معاوية بالدخول. وسأله أي الإخوة أنت؟ أجاب الرجل من أبيك آدم وأمك حواء. قال معاوية للحاجب أعطيه درهما. قال الرجل معترضا تعطي أخاك من أبيك وأمك درهما؟ رد معاوية لو عطيت كل أخ مثلك درهما ما بلغ إليك هذا، ولما كفتني أموال الدنيا كلها. حنكة المهدي. حكى ابن الجوزي إن الخليفة المهدي جلس يوما إلى العامة، فأقبل عليه رجل يحمل نعلا ملفوفا في منديل، وقال يا أمير المؤمنين هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أهديها لك. قال المهدي هاتها، وتسلمها منه، وأمر للرجل ب10,000 درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي لجلسائه أرأيتم أني لم أرى هذا النعل، وإني متأكد أن الرسول الكريم لم يرها قط، فضلا عن أن يكون لبسها، ولو لم نقبلها منه وكذبناه لذهب قائلا للناس إني رفضت هديته، وسيجد كثيرا من العامة ممن يناصره ويصدق دعواه، لذلك رأيت أن أشتري لسانه بتصديقه وقبول هديته.
0: من طريف وقائع التاريخ.
1: إن رقم 7 هو رقم مقدس منذ القدم، وإن كثيرا من الألعاب جعلت منه رقم حظ، وقد تم فعلا أسلمة تونس بواسطة فاتحين عددهم 7 من حيث العدد، و7 عبادلة من حيث الاسم، و7 جميعهم من وجوه الصحابة، وهم عبد الله ابن أبي سرح، عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن العباس، عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر ابن العاص.
0: من تاريخ القول.
1: قال الإمام أبو حنيفة خدعتني امرأة يوما كانت تسير أمامي، فرأيت كيس نقود ملقا على الطريق خلفها، فظننته لها فحملته إليها، فقالت لي احتفظ به عندك حتى تجد صاحبه. وقال أبو حيان التوحيدي سمعت أبا سلمان يقول نزلت الحكمة على رؤوس اليونان وألسنة العرب وعلى قلوب الفرس وأيدي الصينيين. وقال آخر إن لم تكن لديك أخطاء فستصبح أنت نفسك خطأ فادحا. وقال فيلسوف الوجودية جون بول سارتر الجحيم هم الآخرون. وقالت الصحفية الفرنسية مارغريت غريبون نحن نتألم من سن توجعنا أكثر من تألمنا على إعدام جون دارك. وقال آخر أن تكون عدوا لعالم أفضل من أن تكون صديقا لجاهل. وأخيرا قال الدكتور جوليان بيزونسون المرأة هي رجل أخطأ طريقة. وهذه الوقفة ستكون مع الروائي محمود ترسونة في روايته التمثال. قال بالصفحة 71 و100 قالت البطلة روما إني قادمة إليك فانتظريني، لن أجيئك غازية هذه المرة على ظهر فيل يعبر جبال البيريني كما فعل أجدادي، ولن أنزل في صقلية على ظهر مركب كما فعل أسد بن الفرات، سأصل إليك عبر الجو في طائرة مدنية، أحمل إليك سلاما فليس أجمل من صفاء القلوب، دعوتني للتحاور في حوار الحضارات، لبيك يا روما وشكرا على الدعوة. وكما قال الحجاج أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني.
0: من طريف الشعر.
1: منحت جائزة نوبل للأداب لأول مرة عام 1901 للشاعر الفرنسي شيري بريدوم، وإليكم هذه القصيدة من شعره وعنوانها المزهرية المشروخة، ترجمها إلى العربية شهاب غانم. نقرة خفيفة من مروحة يد كانت كافية لكسر شظية صغيرة من هذه المزهرية التي تذبل فيها الأزهار الآن. لم تحدث النقرة صوتا ولكن صرخا بعيدا كشعرة لا يكاد يرى بدأ ينمو ببطء في جدار المزهرية، وأخذ النسغ الحيوي يجف في شويقات الولود. وكثيرا أيضا ما تنقل اليد التي يحبها المرء نقرة خفيفة على القلب فتجرحه، ويتمدد في القلب شرخ خفي لتموت فيه زهرة الحب الجميلة.
0: مع مبدع قفصة.
1: من الأصوات الأدبية التي ارتفعت في قفصة وخمدت بسرعة القاص والروائي المرحوم إبراهيم بن سلطان، أصيل مدينة الرديف ومن مواليد عام 1953. مات واقفا في قاعة إحدى معاهد مدينة زغوان بينما كان في حصة إرشاد بدوجي يوم 27/10/2010. أكرمت مثواه المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة، وذلك بإقامة مناسبة خاصة به ألقيت خلالها شهادات حول شخصيته وأعماله، وذلك يوم 1 نوفمبر 2014. المرحوم إبراهيم السلطان كاتب غزير الإنتاج، فقد أصدر روايتين، الأولى عنوانها وتزهر الجبال الصلدة، والثانية عنوانها وردة السراب، وأصدر 5 مجموعات قصصية متنوعة. ونختطف لكم هذا المقطع من روايته وتزهر الجبال الصلدة. تلاميذ ضاحية القصر أدركهم المطر وهم بالمعاهد، جاء بياش هائجا مائجا جارفا كل ما يعترضه، تقدمت شاحنة بالتلاميذ غلبها الوادي، غابت أصواتهم، غابوا تحت الماء لا أثر لراكبيها، رحلوا إلى حيث لا عودة. في الصفحة 24. وأخيرا قال ابن بابوي للمرائي 3 علامات: ينشط إذا كان مع الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره. وقبل أن نودعكم مستمعين الأكارم، إليكم هذا المقطع من مجموعة شعرية أصدرتها دار العودة ببيروت عام 86 و900 ألف، اسمها جذور لسمائي للشاعرة التونسية نجاة العدواني. تقول في أحد القصائد: أنا الفراشة الجارحة فوق جبين تونس، كالسهم أنتظر انطلاقي، العالم مقهى والنادر يمحو بصمات الذين جلسوا قبلي، أنا الفراشة الجارحة أكسر المصابيح الهشة ولا أحترق. وإلى سامحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام،
2: عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
4: الزمان.
5: نستفتح هذه الأقوال بقول بدر شاكر السياب: وطال انتظاري كأن الزمان تلاشى، فلم يبق إلا انتظار. يقول جلال الدين الرومي: ما كان البعد زهدا بيننا، وكيف أزهد فيك وأنت أنا، ولكنها الأقدار خطت أمرنا، فضاق على وسع الزمان لقاؤنا. إن هذا الزمان يأخذ منا كل يوم خيارنا والخيارا، وأعزاؤنا إذا لم يفوتونا يفوتونا، صغارا فاتوا وماتوا كبارا. هو الزمان، فلا عيش يطيب به، ولا سرور ولا صفو بلا كدر، كما يقول الشريف المرتضى. ويقول أيضا: والمرء في كف الزمان وديعة، كي تقتضى وحديقة كي تختلى. ومتى تأملت الزمان وجدته أجلا وأيام الحياة سقام.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.
5: يرى هكتور بيريوز أن أكبر معلم لنا هو الزمان، وحده جمال الروح لا يقدر عليه الزمان، كما يرى نابليون بونابرت. ومما ذكره ميخائيل نعيمة: فاجتاز عمري راكضا متعثرا بأنقاض آمالي وأشباح أشجاني، وأبني قصورا من هباء وأشتكي إذا عبثت كف الزمان ببنياني. يؤكد ليوناردو دافنشي أن ما تلمسه من النهر هو مؤخرة الماء الذي عبر وطليعة الماء الذي سيعبر، كذلك الزمان. ومن شعر أبي الطيب المتنبئ: يجمشك الزمان هوى وحبا، وقد يؤذي من المقة الحبيب، وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا طبيب.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.
5: بالدنيا يعبرنا الزمان، بالكتاب نعبر الزمان. إبراهيم الكوني. ومن أبيات زكي مبارك: أحبك يا ظلوم ولا أبالي، أأكرم في غرامك أم أهان، فإن بخل الزمان بكم علينا فصبرا للذي صنع الزمان. طوينا دفاترنا ولكن دفتر الزمان لا يطوى، كما يقول إيليا أبو ماطي. إن الزمان يمضي لكنه ليس بماض، إنه يأتي لكنه ليس بآت، لذلك لا شيء يمضي، لا شيء يأتي، لا شيء يحدث عدا الحاضر. أندري كونتس بونفيلد. وبقول الفراهيدي نختم هذه الأقوال: أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فطاب الأنس لي ونما السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
3: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أه بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم.

ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

إلينا. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم

0: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
1: مستمعين الأكارم، مرحبا بكم في هذه المؤانسة الصباحية على موجة إذاعة قفصة. إن للكلمات الصباحية أثر كبير ينعكس بشكل إيجابي على بقية ساعة اليوم. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.

صباح الخير، صباح القلوب الصافية، صباح الأفكار الإيجابية التي تغير حياتنا، صباح التغيير الذي يجعلنا أقوى وأفضل. تعريف الكلام لغوياً أن يكون لفظاً، واللفظ هو الصوت الذي يشتمل على حرف من حروف اللغة العربية، أن يكون مركباً من كلمتين أو أكثر، وأن يكون مفيداً، وأن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. لقد ورد في تعريف الفارابي لعلم الكلام في كتابه إحصاء العلوم، وهو من الكتب التي تميز وتفرد بها الفارابي بين الفلاسفة على وجه العموم والفلاسفة المسلمين على وجه الخصوص. ويكفي أن نذكر هنا أنه بسبب هذا الكتاب لقب الفارابي بالمعلم الثاني، لأنه وضع فيه معالم وحدود العلوم السائدة في عصره. فكيف عرف الفارابي علم الكلام، وما السر في هذا التعريف حتى يعد من أفضل ما عرف به هذا العلم؟ ينقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. أولها الاسم، وهو اللفظ الذي يسمى به النبات أو الإنسان أو الجماد أو غيره. وثانيها الفعل، وهو لفظ يدل على حصول حدث ما واقترن بزمن. وأما الحرف فهو لفظ لم يظهر معناه كاملا إلا مع غيره، مثل لا النافية وغيرها.

أمل، فرحة، فرحة. عمل، عمل. باقة الصباح في يوم جديد. مؤانسة طيبة مع مستمعين الأفاضل. إن الكلام هو لغة التواصل بين بني البشر، وقد فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان بقدرته على الكلام، وبهذا صنف الإنسان على أنه كائن اجتماعي، أي أنه يستطيع التواصل والتفاعل مع الآخرين في بيئته. ويتم الكلام على ثلاث مراحل: الأولى الاستقبال، والثانية العمليات العقلية بالمخ، والثالثة هي التعبير. متتبعين الأكارم، ما هي آداب الكلام في الإسلام؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد روي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، إن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه.

متتبعين الأكارم عن الكلام تكلم الشعراء. هذا يقول: دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم، واتقي بالله رب الخلائق، ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب كريم وخالق، فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء، فاعتمد قول صادق. هو الرب لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. وهذا شاعر آخر يقول: لا خير في حشو الكلام إذا اهتدت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لاتباعه سمة تلوح على جبينه. الشافعي رحمه الله يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. ويقول الشافعي أيضاً: وجدت سكوتي متجراً فلزمته، إذا لم أجد ربحاً فلست بخاسري.

0: باللي تعدى باللي صار، نهارك ديما مزيان.
1: باقة الصباح، باقة الصباح.
2: محبينا، الكلام يملأ القلوب نورا وسعادة وبهجة. الكلام سبب لنيل المحبة وتثبيتها في القلوب. محبينا، الكلام يشعرنا بسعادة بالغة ويملأ النفس بالطاقة الإيجابية ويصبح أكثر تفاؤل وأكثر إقبالا على الحياة. الكلام مفتاح القلوب، يملأها بكل ما هو جميل، خاصة أن الإنسان عندما يستمع إلى الكلمات المنتقاد سواء كانت مدحا أو ثناء أو نقدا إيجابيا أو نصيحة فهي تشعرنا بأننا محبوبين. ولنختم كلامنا بهذه المقولة: اختاروا الكلمات كما تختارون الملابس، فالكلام أيضا أناقة. مع تحيات سعيدة كريت.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: إذاعة قفصة
3: مع إذاعة قفصة، عيش صباحك.
4: باقة الصباح،
5: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
6: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على الغراسة متاع فسائل النخيل. غراسة فسائل النخيل تمتد على فترة طويلة، المهم ما تكونش في فترة البرد. باش نضمنوا نجاح الغراسات الجديدة لازم درجة الحرارة متاع التربة في الأرض تكون معتدلة، النخلة ما تغرسش في التربة الباردة وعروقها ما تنموش وتولي ما تنجحش الغرسة. ترتكز القواعد الفنية لاختيار الفسائل للغراسة على الشروط التالية: لازم الغرسة اللي باش نحولوها تكون من أم سليمة من الأمراض والأفات، يتواجد حد أدنى من العروق على الغرسة، والوزن متاع الغرسة يكون بين 15 و 25 كيلو. رأي الغرسة اللي وزنها أقل من 15 كيلو من العادة ما زالت ما وصلتش لتكوين مدخرات غذائية تمكنها باش تعيش من غير ما ترضع من أمها. وزاد إذا تجاوز الوزن متاعها 25 كيلو يولي من الصعب تنقيلها ومعاملتها، ويمكن باش تتعرض لك الخدش وتكسير وإتلاف العروق متاعها. نتجنب غراسة الفسائل الهوائية الغرس المعلقة ذاك على خاطر الفسائل ما فيهاش عروق. نتجنبوا محوال الغرس من مناطق فيها شك من تواجد الأمراض، راهو نقل الغرس من منطقة لمنطقة محجر وممنوع كام ترخيص من وزارة الفلاحة، ولازم يكون المصدر معروف وخالي من الأمراض والحشرات. النقطة هذه راهي هامة برشا ولازم فلاحتنا ينتبهوا لها برشا. راهي غرسة واحدة مريضة تنجم تكون سبب في نقل الوباء لقدر الله. راهو ثم أمراض إلى حد الآن ما لقولهاش دواء، وإلا التدخل يكون صعيب برشا ومكلف. هذاك علاش الوقاية راهي أهم وسيلة باش نحمو الوحات متاعنا. تو كيفية فصل الفسيلة من الأم؟ بعد اختيار الغرسة المناسبة تبدأ عملية تحضيرها للفصل. هنا عملية الفصل عندها تأثير برشا مباشر على نجاح الغراسة، وهذاك علاش يلزم أول حاجة

0: نعرف بقعة الاتصال بين الغرسة والأم حتى تبان العروق ونحدد الموضع متاع الاتصال. نحو السعف المدلي وتكسير السعف والمحيط بقلب الغرسة، وبعد نحزموا السعف متاعنا الغرسة قبل ما نحوها، لازم تكون محزمة. نفصلوا الغرسة بالعتلة متاع الحديد، نحطها على البقعة متاع الاتصال الغرسة بالأم، ونضربوا العتلة بمطرقة ثقيلة حتى تم عملية الفصل. وماذا بينا هنا ما نرضرضوهاش، العتلة تكون ماضية، وماذا بينا الضرب يكون ثابت، وماذا بينا هنا يقوم العملية بهذه عمال يكونوا متدربين عليها. نهزوا الغرسة من عروق متاعها ونحطها في بقعة ظل، وإذا كان مش شغل نهارات ما نغرسوهاش هنا، ماذا بينا نرشوها كل يوم بالماء حتى نغرسوها، وماذا بينا في أسرع وقت. والغرسة لازم تتنظف مليح وتتقلب. طريقة الغراسة، نحضروا الحفرة اللي يكون بتاع الحجم بتاعها متر كوب، ونغبروها قبل فترة باهية ونسقوها برشة مرات حتى يموت الغبار متاعها. وقت الغراسة نتجنبوا ردمان الغرسة بزايد في التراب، نردموا كان المنطقة متاع العروق ونسقوها في الوقت. الحوض يكون القطر متاعها حوالي 2 متر، ونداوموا على سقيانها على الأقل مرتين في الأسبوع حتى تبين بوادر النجاح ويبرزوا السعفات الجدد في وسط القلب. وتوا مبقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

محمد محمد حبيبي الممجد محمد محمد حبيبي الممجد أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري أحب

0: توقفصه اذاعتكم.
1: تمام السادسه صباحا.
2: اذاعه توقفصه اذاعتكم الاخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن مدينة قفصة انطلاق من يوم الغد الأربعاء 24 من شهر جوان الجاري وعلى مدى يومين أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، ويمثل هذا المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية وكذلك استكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. دعا يوم أمس الاثنين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستثمار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية، كشفت أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة شهر ماي 2026 لغاية 22 شهر جوان الجاري بلغ 396 حريقا. قررت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب يوم أمس الاثنين عقد جلسة استماع خلال الأيام القادمة إلى ممثل الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية لمواصلة النظر في الإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتطويره. وجاء هذا القرار إثر جلسة استماع عقدتها اللجنة لممثلين على المجمع المهني لهيكل المراقبة الفنية التابع للكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكتا، خصيصة لبحث واقع القطاع والصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشطة فيه، وذلك وفق بلاغ صادر عن البرلمان. أخيرا، سيتم يوم 25 من جوان الجاري الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها، إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نساء الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

6:03 دقائق اليوم 23 جوان 2026 صباح الورد صباح النور. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في أولى المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم من توا إن شاء الله حتى للتسعة في نسائم الصباح مع الفقرات القارة والمتابعات والاستضافات وإيقاعاتنا اللي اخترناها لليوم. اليوم نهار ثاني في منظرة السيزيام، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. إن شاء الله يا ربي يكون الامتحانات كما تحبوها، شوية تركيز إن شاء الله نفرح بكم صايراتنا الكل. وبطبيعة المشوار يتواصل مع مختلف الأخبار بالنسبة لليوم، أهم الأخبار إن شاء الله بيشتبعوها معنا في نسائم الصباح، وبطبيعة بالإضافة الفقرات القارة اللي عودناكم عليها. كان عندكم أي اقتراح، أي حاجة تحبوا تقولوا هنا في نسائم الصباح، مرحبا بكم. بطبيعة عندكم رقم التليفون وعندكم زادة صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. تحية كبيرة لكم الكل، إن شاء الله وين ما كنتم ربي حلبي بالخير في وجوهكم، الناس الكل ربي يفتحها في وجوهكم، الناس اللي في ثنية طريقة سلامة لكم سيسر روحكم، إن شاء الله توصلوا سلمين وين ما تحبوا، اللي يسمعوا فينا في الدار في الخدمة، الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بالخير والبركة والأفراح. كل الأخبار المفرحة إن شاء الله اليوم 23 جوان 2026. ترافقني في الجانب الفني من أمام الكونسولات كوكب إبراهيمي، في الجانب الرقمي اليوم يرافقني عماد الغرزوة، بسمع مادي كالعادة من أمام الميكروفون. صباح عليكم وسماعكم الأغاني التونسية كالعادة، نبدو بالفنان محمد الجاموسي.

اللهم في هذا الصباح اجعل النور في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء والشدة بعد الرخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أمين يا رب العالمين. اليوم 23 جوان 2026 موافق لثامن من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفصة ومجاورها. صبح كان 3:24 دقيقة، شروق 5:10 دقائق، الظهر شكون إن شاء الله نصف نهار 34 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:46 دقيقة، والعشاء بشكون إن شاء الله 9:31 دقيقة.

0: معاك قطوة مرايتنا.
1: معنا كذا مساهر وصلنا ل 26 دقيقة. صباح الخيرات لكل مسامي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل تلاميذنا في مناظرة السيزيام، وإن شاء الله بالتوفيق زادة لكل تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة. إن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأخبار المفرحة. تحية كبيرة لكم من كامل فريق الماتينا لليوم. طقس اليوم باش يكون قليل السحب، ثم يتدرج إلى مغيم جزئيا بالشمال والوسط. تتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد أقبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. الرياح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون هادئ إلى قليل اضطراب. الحرارة تشهد استقرار نسبي مع ظهور جهيلي محليا، تتراوح القصوى بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي اذاعه قفصه. وين ما كنتم ان شاء الله نهاركم زين. 6:34 دقيقه موصل معكم حتى للتسعة في نسائم الصباح، ونعطيكم اهم المواعيد الاذاعيه المباشره بالنسبه لليوم 23 جوان 2026. بعد النسائم تجيكم مفيده بملسه في برنامج مع الناس اللي تعودتوا عليه من العشرة حتى نصف النهار مع الفقرات القاره اخبار 24 ساعه. اليوم باش نتحدثوا على منصه التمويل التشاركي سي ان بيز مع جوهر مغير بمدير التنفيذي للمنصه، والمجلس باش يكون المجلس المحلي بسند مع حمزة سندي، وبشكون الحديث في الساعة الثانية عن السنة التأهيلية لجمعية تفاؤل مع السيدة بوثينة العبيد رئيس الجمعية، ومختلف المتابعات خاصة ما يهم التكوين والتشغيل في الساعة الثانية من برنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار من نص النهار ماضي ساعة من ساعتين ثلاثة فاتني نجيري في صوت المواطن، صوتكم يوصل في هذا البرنامج وبلغات تهمكم. ساعة من الموسيقى واختيارات من إمضاء نهاد الدالي في دندنة من 3 للـ4، وكما تعودتوا على الملف خاص بالبيئة في كل نهار 3، بيئتنا حياتنا مع هدى من سيا من 4 للـ5. مش تحدثوا اليوم على ورشة عمل تشاركية حول التنوع البيولوجي وإدراج الأطراف الجهوية في السياسات العمومية في هذا المجال مع سيد محمد علي دريدي عن وزارة البيئة، وباش تحدثوا على الوضعية البيئية لحي حفر الطين بمدينة توزر، ومعاناة المتساكنين من التلوث والحشرات، وخاصة تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة. بيكون حاضر السيد أمين عكروت عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار، هذا بالنسبة للملف بيئتنا حياتنا. مساء الأنس مع وسيلة الغو اللي يجيكم ساعتي لستة مع الفقرات واللقاءات والاستضافات، حديث مع في الاستوديو مع الفنان الاستعراضي سهيل هنشيري لتقديم جديده موجه للأطفال، مصافحة للحرفية وأستاذة الفنون الجميلة سهام نصيفي للحديث عن مشاركتها الأخيرة وفكرة نسجة، وكذلك استضافة للسيدة زهور الجواشي رسامة صاحبة معرض، وهي معناها متحصلة على البكالوريا الدورة الرئيسية 2026 بعد انقطاع دراسي طويل. باش تحدثوا مع السيدة زهور الجواشي وهي معناها متحصلة على البكالوريا سناء، ألف مبروك سيدة زهور. كذلك حديث مع الفنان مصطفى علي وتقديم جديده الموسيقي ومختلف الأخبار والمتابعات الثقافية في برنامج مساء الأنس العشية. الليلة سهرية مع عمر العلو في صفحات من تاريخ الجهات من 9 للـ11، الحديث مع الكاتب والباحث تهام الهني صاحب كتاب جمودة تاريخ وأعلام، باش نصفحوا معاه أهم ما جاء في هذا الكتاب، مع دكتور عمر الزعفوري الباحث في علم الاجتماع الحديث للحديث عن التركيبة السكانية وخصائصها في سيدي بوزيد، وحديث مع الأستاذ الباحث في التاريخ الحديث ماهر العافي حول تاريخ الطرق الصوفية في ولاية سيدي بوزيد. اليوم باش يكون تركيزنا في صفحات من تاريخ الجهات على ولاية سيدي بوزيد.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أجندة الثقافة،
0: أجندة الثقافة.
2: صباح الفل والياسمين لكل مستمع إذاعة قفصة وين ما كنتم، نهاركم زين، مرحبا بكم في نسائم صباح حتى للتسعة. تحية كبيرة لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. باش نعطيكم بعض المواعيد والأخبار الثقافية. نهار 25 جوان 2020 باش يتم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. باش توفر المنصة فضاء رقمي مخصص لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها، إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة. هكا يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية. إذن المنصة بشكون متاحة للعموم ابتداء من 25 جوان 2026، مبادرة تندرج في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع الثقافي وتوسيع قنوات توزيع الكتاب التونسي والتعريف بالإنتاج الفكري والإبداع الوطني عند مختلف فئات القراء داخل تونس وخارجها. باش تحثوا على المهرجانات، خلينا نعطوا بعض الأفكار وبعض المعلومات ربما اللي جينا على المهرجانات. باش تحثوا على مهرجان العباد الدولي بسبيطلة في دورته الجديدة اللي

وفكرية بعنوان الأعلام والتنوع الثقافي العولمة والهوية نهار الخميس 25 جوان بتونس العاصمة. الندوة تهدف إلى مناقشة العلاقة بين الأعلام والتنوع الثقافي في ظل التحولات اللي تفرضها العولمة واستكشاف تأثيراتها في تشكيل الهويات الفردية والجماعية في المجتمعات العربية وتباحث التحديات فرص تطرحها وسائل الأعلام في إدارة التعهد وتعزيز الحوار الثقافي والتعايش والتعدد الثقافي. إذن هذه بشكون ندوة فكرية بعنوان الأعلام والتنوع الثقافي العولمة والهوية بشكون نهار 25 جوان بتونس العاصمة. بشتحثوا على بعض الأسماء الفنية اللي بشكون حاضرة إن شاء الله في صيف الأسنان لأول مرة بشكون حاضرة النجمة اللبنانية يا رسم عنها قبيلة بش نسمعوها إن شاء الله بعد شوية. لأول مرة بشكون حاضر على ركح مهرجان الحمامات الدولي من خلال عرض فني إن شاء الله بشكون يوم 18 جويليا في واحدة من أبرز سهرات الدورة الحالية للمهرجان. مشاركة تحظى باهتمام كبير من جمهور الفن العربي في تونس, خاصة أنه يارا تعد من أبرز الأصوات في الساحة الغنائية العربية نجحت على امتداد مسيرتها الفنية في تقديم مجموعة من الأغاني اللي حققت انتشار مختلف البلدان العربية. الفنانة اللبنانية يارا باش تقدم عرض يتناسب مع قيمة مهرجان الحمامات الدولي وتطلعات الجمهور. أكيد باش يكونوا فرحانين برشا بحضور الفنانة يارا لأول مرة باش تشارك في هذا المهرجان العريق. إن شاء الله باش يكون العرض يوم 18 جويليا.

هذه نعمة صالحة شغنوا عليك يا صالحة، تحية لكل امرأة اسمها صالحة. توقيتنا 7:12 دقيقة، شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك مسامعينا، شاء الله بالنجاح لكل صايراتنا في السيزيام، شاء الله جيكم الامتحانات اليوم سهلة وباهية وتخدموها بالقدا. أهم شيء أنه التركيز وتحاولوا تستغلوا كل الوقت وتحاولوا كيفاش تحصلوا أكثر عدد من النقاط، ما تحبسوش عند سؤال ولا عند تمرين، إن شاء الله بالنجاح لكم. تحدثوا على المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، يوم أمس أعلنت عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم القادم 2026-2027، بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. في البلاغ هذا جاء مبادرة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة، واللي باتت تتمثل عبء إضافي على أسرة تونسية، خاصة مع تزامن فترة العودة المدرسية ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية. الصناعة التونسية في قطاع الأدوات واللوازم المدرسية أثبتت قدرتها على توفير منتجات ذات جودة وأسعار تنافسية، بما من شأنه أنه يساهم في التخفيف من الأعباء المالية على العائلات ودعم المؤسسات الصناعية والتجارية الوطنية والمحافظة على مواطن الشغل. تشجيع على استهلاك المنتوج التونسي، من شأنه أنه يرسخ ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى الناشئة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. إذن حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية تطلقها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أخبار النت،
1: أخبار النت،
0: أخبار النت.
2: 7:18 دقيقة، صباح الورد لكل مسامي إذاعة قفصة وين ما كنتم، كم الفريق الماتينالي صباح عليكم، شان هاركم زين، هاركم مبروك. رياض مرحبا بيك.
3: صباحا ولا لا سلا بيك، بسمة كل مسامي إذاعة قفصة، خليكم كونكتي معنا على أبليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية، كليكوا على إذاعة قفصة وإلى www.radioqafsa.in.
2: إذن باش ننطلقوا بأهم زوز أحداث تقريبا في تونس. عنا سيزيام إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا اليوم الثاني، اليوم العائلة كلها راهي متجندة توا، راهي توصل في صغارها للمعاهد اللي باش يعدوا فيها، ان شاء الله ربي نجحهم.
3: وحكايه السيزيام وذكريات السيزيام وغيرها، هل اليوم تبدلت المعطيات اخرى، خاصه بالنسبه زاد المعادلات مستويات نتاع تلامذتنا؟
2: السيزيام توا عندها ما يسمى كوليج بيلوت، وثم تحس عندها معناها قيمه كبيره شويه، يعني العائلات اصبحت تعطيها قيمه، وديما خاصه الوالدين رياض في المناضلات الوطنية، معناها سيزيام نوفيام باك، راهو إحساس يعني إن شاء الله تو تعيشوا، معناه إحساس مش عادي، معناه تقول أنت سيزيام وبحش أنت هو تعدي في الامتحان، مش يعني بالحق، يعني الباب يبقى يدور من يمشي يروح للدار، لما تجمش تعمل حد شيء في الدار، طيب لا تعمل حد شيء.
3: هو شهر جوان، شهر صغير الحصاد، شهر الحصاد تاع موسم دراسي الجامعي الكل. إن شاء الله يا رب. نمشي معكم للموضوع الثاني، وبدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وإحنا البارح العيون الكل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات الرسمية الجامعة، زعم الضراب يتعمل ما يتعملش، بدعوة منهم تم قرار الأضراب على امتداد 3 أيام بداية من نهار اليوم. واللي يهمنا احنا الحقيقة انه بعد ما اكد عليه سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة انه جميع الموزعات الآلية اللي تابعة للبنوك باش تكون في الخدمة بشكل عادي خلال ايام الأضراب القطاعي اللي ينطلق اليوم، مشدد على توفر السيولة النقدية بها لتلبية حاجيات للحرفاء. واوضح انه الجامعة دعت منذ أيام كافة العاملين بالفروع البنكية إلى مضاعفة الجهود وتسريع نسق العمل لضمان سداء الخدمات البنكية الضرورية وصرف أجور الموظفين قبل موعد الإضراب،
2: خاصة أنه تم صرف جريات التقاعد بالنسبة اليوم أمس بالنسبة للبنوك، واليوم شكون إن شاء الله في معناها التحويلات البريدية بالنسبة للمتقاعدين، وصرف زاد معناها أجور بالنسبة للموظفين الأخرين، معناها وقيت الناس باش تجبد شهرها وكل شيء. في المقابل المجلس البنكي والمالي يستغرب من هذا الإضراب، ويقول أنه معناها جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2020، معناها هما جدهم الزيادة اللي هم يلوجوا عليها، ففش قام يعني الإضراب هذا. يقول أنه الإضراب هو حق يعني أساسي يكفله القانون، إلا أنه يعتبر الدعوة هذه لتنفيذ الإضراب تعتبر معناها غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2019 مؤرخ 30 أبريل 2026. هنا السؤال معناها شنو الأسباب بالضبط بالنسبة للإضراب القطاعي أيام 23 و24 و25 جوان 2026.
3: نمشي معكم موضوع آخر، والمشاهد اللي جينا بعد الإعلان عن النتائج للبكالوريا، واليوم الإعلان الرسمي في مختلف المؤسسات التربوية باش يتم تعليق القوائم والنتائج، من بين بعض الصور الحقيقة النتائج شفنا نجاح توأم أربعة توامة
2: كيف
3: ثلاثة توامة زاد كيف ثلاثة بنات. فما زاد صورة أخرى لألفة الكراي، الأم والزوجة اللي ترجع إلى مقاعد الدراسة بعد 29 عام الانقطاع، وحققت النجاح في البكالوريا، وهنا الأسرار لا يسقط بالتقدم.
2: بنتها عدت الباك عاملة، والبنتها صغيرة وسنة هي عدت الباك، مبروك عليها بصراحة، تعطيها صحة بعد 29 عام
3: به برشا. دارت زاد كيف الخبر متاع هكا الوليد اللي زوجة باباها قطعت له وحرقت له الكتب متاعه، بقينا نلوج وإحنا زعمة صحيح زعمة غلط زعمة في تونس زعمة في الجزائر، لأنه إحنا الإشاعة الحقيقة راهي تدور بشكل كبير ونخذوه على محمل جد، خاصة في حاجات تمس العاطفة هنا وعلى مسؤوليته الأستاذ نبيل النفزاوي، هو زاد كيف صانع محتوى يخرج في فيديوهات لايف ويقدم حتى نصائح التلامذه للاولياء ياكد انه تمكن تلميذ من التفوق في امتحان البكالوريا دوره 2026 جوان 2026 بمعدل 16.25 بعد تعرضه لعده صعوبات عائليه طيله السنه. وبعد ما صرح به في تصريحات اعلاميه خرج هو الاستاذ وصرح واكد انه الحاله هذه موجوده، واضاف انه التلميذ تعرض لضغوطات من طرف زوجة أبيه اللي أقدمت أيام البكالوريا البيضاء على حرق الكتب متاعه وكراساته، لفت إلى أنه بعد الحادثة تم إيواء التلميذ بمنزل خالته حتى يتمكن من وصلة دراسته، واكشف أنه التلميذ تلقى الدعم من قبل المواطنين ومنصة تعليمية كفلت به مجانا وإخصائيين نفسانيين. فرحة كبيرة برشا توينسا، فما حتى شكون اللي هداله عمره لأنه حلمه أنه يمشي يعمل عمره للوالدة متاعه الله يرحمها وينعمها. صورة مميزة الحقيقة،
2: صورة مميزة، وخاصة الابن معناها وقت يبدأ حاس هكا بأمه، حاس معناها بوالديه على قد ما نشوفه راهو معناها أماته يعني معناها والدين معناها فرحانين، على قد ما نشوفه ده والدين يعني مستائين صراحة من ربما عدم نجاح أو تأجيل يعني صغارهم لدورة المراقبة، لكن هذا ما يمنعش أنه تم فرصة أخرى إن شاء الله باش فرحوا والديكم، شوية تركيز شوية خدمة إن شاء الله توصلوا بإذن الله
3: إن شاء الله. الفريق التونسي اللي ناشط في مجال روبوتيك ديسكوفري 2 تابع نادي ديسكوفري جونيور بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية يوروبوت جونيور 2016 مقامة من 11 حتى 13 جوان الجاري بمدينة الأكادير إيناريس إسبانيا، ومسجلين 739 نقطة حسب الموقع الرسمي للمسابقة. وشارك في المسابقة هذه حوالي 32 فريق من 17 دولة، وحال ديسكوفري وان التونسي من نفس النادي في المرتبة الخامسة وسجل 435 نقطة، ديسكوفري 2 وديسكوفري 1 هما الفريقان التونسيين التابعان للنادي هذا، وهو نادي مختص في تعليم الروبوتيك والبرمجة للأطفال واليافعين. ألف ألف مبروك ليهم.
2: من بعض الأرقام اللي جلبت انتباهي رياض، تحدثوا على 1000 طبيب يخرجوا من تونس يغادروا تونس سنويا، وأكثر من 45,000 مهندس هاجروا خلال 10 سنوات. معناها 1000 طبيب كل عام يخرجوا من تونس، معناها هنا هذا اللي كان نحكي عليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس النواب السيد رياض جعيدان، ودعا إلى ضرورة الحد من هجرة الكفاءات التونسية للخارج خاصة الأطباء والمهندسين. معناها عدد كبير برشا من الأطباء ومن المهندسين يخرجوا من تونس كل عام.
3: بالصحة، خلينا نمشي معاكم للرياضة. شكون هو هداف التاريخ في المونديال بعد ما تجاوز ليونيل ميسي اهداره لركلة جزاء في بداية المباراة حتى ينفرد في صدارة الهدافين التاريخيين الكأس العالم ويقود الأرجنتين للفوز على النمسا على مر التاريخ بعد ما سجل زوز أهداف قاد خلالهما الأرجنتين الفوز على النمسا ليرفع رصيده 18 هدف في النهائيات، وهذا يدخل بها للتاريخ. ميسي أفضل هداف في تاريخ المونديال،
2: ميسي والأرجنتين زادا. نشوفوا احنا الاهداف ونشوفوا التتويجات بالنسبه لكاس العالم سنة، وممكن زاد تحطيم رقم القياسي العالمي في الاهداف في كاس العالم مازال 3 ايامات، ومش نشوفوا ميسي ممكن شنو ينجم يعمل خلال الفتره القادمه في كاس العالم 2026.
3: نواصلوا معاكم بعد ما نحكوا على 5G. شنو المؤشرات الصادرة على مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات شهر أفريل الماضي وكشفت عن تطور في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس بفضل النتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على إطلاق الفعل لشبكات الجيل الخامس، وأظهرت البيانات تطور ملموس في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة شامل أنشطة مزودي خدمات الإنترنت، وين بلغت 313.6 مليون دينار في أفريل 2006.
2: إذن تقريبا هذه بعض الأخبار، مازلنا معكم مع المتابعات إن شاء الله حتى لتسعة في نسيم صباح. شكرا لك رياضة، شكرا. بعد شوية قسم الأخبار يقدم لكم فقرة فلاش سبور.

0: إشهار.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار.
2: استقبل يومك.
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري وبنية زينة.
3: معاكم تضوى المراية.
2: تبعني تربح.
3: معايا سافر مع الموسيقى.
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: النغمة اللي ترد الروح.
2: مبروك اللي فرحك يفرحني.
3: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
2: شارع الفن. النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار.
5: العائلة لأصحاب الأحباب تجمعنا إذاعة قفصة.
3: معاكم تضوى المراية.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا الجميع في فلاش سبور. في أخبار المونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تعيين المكسيكية كاتيا غارسيا حكمة مباراة المنتخب التونسي ومنتخب هولندا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في الدور الأول لنهائي كأس العالم اللي تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، باش تساعد الحكمة المكسيكية في إدارة المباراة. كذلك حكمة من المكسيك ساندرا راميريز والإسبانية خوزي أريكي والإسباني خوزي أريكي، يعني زوز حكام من المكسيك وحكم من إسبانيا. المنتخب التونسي باش يلعب ضد منتخب هولندا يوم الجمعة 26 جوان بمدينة كنسا سيتي انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس، يعني في صارية يوم الخميس. ذكر المنتخب التونسي مباراة شكلية فقط هذه المباراة الثالثة، بما أنه غادر المونديال بعد زوز هزائم كي تعرفوا، الهزيمة الأولى ضد السويد 5-1 والهزيمة الثانية ضد اليابان 4-0. المنتخب الهولندي باش يسعى للفوز وإنهاء الصدارة في المجموعة السادسة، بما أنه كان تعادل مع اليابان 2-2 وفاز على السويد 5-1. واصل المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع في تصنيف الفيفا بعد ما فقد مركزين آخرين في التصنيف، أصبح في المركز 58 عالميا. في آخر تحديث للفيفا المنتخب التونسي واصل تحقيقه بعد الهزائم المتالية في المونديال، زوز هزائم، وكذلك قبلها كانت هزيمة ضد بلجيكا في المباريات الودية، وقبلها ضد النمسا كان تراجع الأسبوع الفارط للمركز 56، وبارح كان تراجع للمركز 58 في أسوأ حصيلة للمنتخب التونسي في تاريخه. بالنسبة للتصنيف العالمي للفيفا آخر التصنيف، حافظت الأرجنتين على الصدارة، ثم فرنسا، ثم إسبانيا وإنجلترا، البرازيل، المغرب في المركز السادس، هولندا، ألمانيا، البرتغال وبلجيكا في المركز العاشر. ليونيل ميسي يدخل التاريخ بعد تسجيله البارح زوز أهداف في شباك النمسا، وكان ضيع ركلة جزاء. ليونيل ميسي يعني كان سجل زوز أهداف وضيع ركلة جزاء، وقبلها كانت المباراة الأولى سجل 3 أهداف كاملة. ميسي بالزوز أهداف تاع البارح يصبح في المركز الأول تاريخيا في المونديال بالنسبة للهدافين ب 18 هدف، خلفا لكلوزول كان عنده 16 هدف الألماني كلوزول. كذلك مبابي في السباق، مازال مبابي مازال في سباق أفضل هدفي التاريخ في المونديال، بما أنه البارح فرنسا كانت فازت على العراق 3-0 ثنائية لمبابي تخليه في المركز 16 على بعد أهداف من ميسي، اللي هم مازالوا الآن في سباق الهدفين، ميسي 18 هدف ومبابي 16 هدف. كلاوزول بطبيعة الحال خرج من السباق بما أنه اعتزل اللاعب الألماني، عنده 16 هدف. رونالدو كذلك عنده 15 هدف ومازال في السباق. اليوم البرتغال تلعب ضد أوزباكستان في 7 PM. نذكر بالترتيب، إذن ميسي 18 هدف في أحسن هدف تاريخيا للمونديال، ثم كلوزول 16 هدف مع مبابي 16 بعد تسجيل برح ثنائية في شباك العراق، والهدف الثالث كان لديمبيلي. رونالدو بي 15 هدف. بالنسبة للمقابلة لعبت البارح الأرجنتين كما ذكرت فازت على النمسا 2-0 ثنائية لميسي، وكان ضيع ركلة جزاء. فرنسا فازت على العراق 3-0 ثنائية مبابي وهدف ديمبيلي، والسنغال تنازم أمام النرويج 3-2 منهم 2 أهداف لهالاند. الجزائر تفوز على الأردن 2-1. الجزائر كان أنهت الشوط الأول منهزمة بهدف مقابل 0 وتعود إلى الانتصار في الشوط الثاني بتسجيل 2 أهداف، وينتهي اللقاء بتفوق منتخب الجزائري على منتخب الأردن 2-1. كملوا مع مقابلة اليوم في البرنامج كما ذكرت، البرتغال مع أوزباكستان في 7، وفي 10 غانا مع إنجلترا في الماضي ساعة في صالة الليل، يعني غدوة بنما مع كرواتيا، وفي 4 غدوة صباح بكري 4 الكونغو الديمقراطية مع كولومبيا. غدوة في الليل تبدأ الجولة الثالثة، غدوة في الليل في 9 قطر والبوسنة، وكذلك كندا وسويسرا نفس المجموعة يلعبوا زوز مقابلات في نفس التوقيت في 9 تعليل غدوة، قطر البوسنة والهرسك وكندا مع سويسرا. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة أصيل ولا ليل؟
1: مازال الليل مازال تنقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح، طريق السلامة.
1: طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وين ما كنتم نهاركم زين وثنية زينة ليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في نسائم الصباح وفقرتنا كالعادة كل يوم. اليوم اخترنا نتحدث على الدرجات النارية. الدرجات النارية هي وسيلة نقل اقتصادية وسريعة، لكن الإحصائيات الأخيرة تثبت أنه أكثر من 4 قتلى من كل 10 في حوادث المرور كانوا من مستعملي الدرجات النارية. يعني 42.3% من مجموع وفيات حوادث المرور هما سواق درجات نارية. ذلك علاش لازم تنظيم لهذا الأسطول، أسطول الدرجات النارية. باش يحكينا بأكثر تفاصيل السيد صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح النور سي صابر.
2: صباح النور، صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي.
1: إذا انتشار كبير لاستعمال الدرجات النارية في تونس في مختلف الجهات، ولهنا نحكو على الثقافة المرورية، نحكو على رخص السياقة، نحكو على استعمال ربما الخوذة، برشا حاجات سي صابر.
2: نعم نعم، أولا يجب تنظيم هذا الأسطول بالنسبة للدرجات النارية. كما لاحظوا أن معناها هي موجودة بكثرة في كل الولايات بلاد تونسية، ولاحظوا أن الدرجات النارية هي أصناف، ما هيش نوع واحد. عندنا درجة نارية صغيرة، درجة نارية متوسطة، ودرجة نارية كبيرة. هذا تتطلب معناها وثائق، مجموش نسركين الدرجة النارية ما فيهاش وثائق مجهولة الهوية. فعلاش طالبنا نحن بتنظيم هذا الأسطول، وكذلك يجب تطبيق القانون على كل مستعمل معناها هذا الأسطول. احنا كنقولوا تطبيق القانون أو لصالحه. احنا يجب توفير هي وسائل الوقاية مثل الخوذة. خوذة راهي تحمي السائق الدراجة النارية بنسبة 80%. معناها هنا راه مهم جدا نقولوا استعمل خوذة، وإذا كان ما يستعملهاش نطبقوا عليه قانون راهو في صالحه. باي حاجة أخرى، هنا كيفاش نعرفوا نحن الدراجة النارية على ملكه ولا مش على ملكه؟ هنا ثم اللي هي شهادة تسجيل، اللي هي بطاقة رمادية، لازمنا نعموها على كل الدراجات النارية. معناها هنا ما نجمش نستثنى أي عربة موجودة على الطرقات وهي بدون وثائق. يعني من كيفاش باش نعرف على ملك السيد هذه اول حاجه، وعلاش لا بلوحات منجمي؟ علاش لا؟ اذا كان هنا باش نخرجوا كارت غريز للدراجه الناريه، علاش لا نخرجوا معها انا لوحه من السيريم تاعها باش يتنظم الاسطول هذا، ونعرفوا انه معناها كل من ارتكب خطيئة على الطريق معناها نعرفوه شكون حد المتركين نتاعه، ويتنظم القطاع هذا ونقوموا بالردع. علاش لا على بتكثيف الدوريات، خاطر لاحظوا في مدام انه للاسف هنا الناس كلها تسوق من نوع هذا العربات، وباقيه تصير الحوادث في ارتفاع، معناها باقيه ترتفع نسبه الحوادث بالنسبه للدرجات الناريه. ولاحظوا زادة انه الاطفال والشباب يستعملوا فيها الدراجه هذه. معناها هنا راهو سمى قانون اللي هو يخول لكل معناها شاب انه ما يقلش عمره على 16 سنه انه باش يقوم بتكوين في سياقه الدراجه الناريه وياخذ رخصه سياقه. معناه هنا راهو القانون انا يسمح لك باش تجتاز امتحان نظري لسياقه الدراجه الناريه اللي هي الصغيره والمتوسطه، وتحصل عليها على رخصه سياقه، وتنجم تسوق باريحيه وتفهم معناها كيفية سياقة هذه الدراجة.
1: بيه هنا بربي سي صابر، هل عندك أرقام ربما عندك شي فكرة سي صابر؟ هنا سي صابر بربي بالنسبة
2: فوضى كبير، معناها الناس كلها تسوق وما يعرفش معناها حتى الأولوية، وما يعرفش معناها حتى كيفاش باش يدور يمين باش يدور يسار، ما يثبتش، وهذا راهو ينجر عنه الحوادث كما حكينا. معناها اللي موجود توا الصورة اللي هي بصراحة ما هيش صورة باهية، سرتو في الولايات الحوض المنجمي في ولاية قبصة، أنه باقي يزداد عدد الدرجات النارية بدون
1: رخص.
2: معناها بدون
1: رخص
2: بدون
1: رخص
2: نعم بدون تنظيمه. معناها هنا راه كنقولوا يزداد، معناها باش يزيد الخطر، باش تزيد الحوادث. كعلاش نحن ماذا بينا نطالبوا بتنظيم هذا الأسطول وتطبيق القانون؟ هنا ما عندوش وثائق، تثبت أني على ملك الدراجة ولا ما عندوش أسيرانس ولا ما عندوش رخصة سياقة ولا ما عندوش خوذة طبق عليه القانون.
1: بما أن هي بما أنها تتسبب في نسبة كبيرة من الحوادث لازم بالحق دراسة، لازم معنا استراتيجية كاملة في التعامل مع سواق درجات النارية والرخص، خاصة خاطر نعرف أنه نسبة كبيرة تسوق لكن ما عندهاش رخص. سي صابر يعني
2: هو راهو موجود قانون إخراج
1: هو موجود ولكن ما عندهمش يعني رخص.
2: 2026 خرج في الرائد الرسمي سمى قانون أن لازم تاخذ رخصة سياقة لسياقة دراجة نارية
1: متوسطة، خاصة الصغار معناها
2: تدرس تعليم سياقة تمشي تقوم بالاجتياز معناها امتحان قبل وتاخذ البرمي غير ما سماش إقبال على التكوين هذا. هنا معناها دعوة لكل الجمعيات والمنظمات الخاصة بالسلامة المرورية أن تقوم بحملات تحسيسية توعوية إشهارية على الشلاء لمعناها لتكثيف السواق هذه لاجتياز هذا الامتحان معناها علاش لا.
1: واضح.
2: ومع العلم معناها ماذا بينا هنا توا دخلنا في فصل الصيف والعطل والمهرجانات علاش لا ما يشاركوش الجمعيات الخاصة بالسلامة المرورية في المهرجانات سواء معناها خاصة أنه يشهد الطريق اكتظاظ كبير عند وجود مهرجانات ومعناها خاصة في داخل مناطق العمران وهنا نشاركهم ويقوموا بحملات تحسيسية
1: بالضرورة
2: في النهار حتى في الليل معناها ويقوا على الطريق ويحسوا مستعملي الطريق وبالاشتراك مع الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية اللي هما زادة مشكورين ديما ساهرين على سلامة السائق علاش لا الجمعية هذه تكون موجودة في المهرجانات سواء
1: فكرة طيبة برشا
2: نعم على مستوى محلي أو جهوي أو وطني يكونوا متواجدين.
1: فكرة طيبة برشا وإن شاء الله على كل معناها السائق الدراجة النارية يكون واعي بأهمية وبخطورة الوسيلة اللي هو معناها ركبها، خاطر راهو الحوادث هذه اللي يعملها حوادث قاتلة. نشوفوا أغلب الناس اللي تعمل أكسيدون الله لا يقدر معناها تصاب بشلل أو تموت الله لا يقدر، ولا معناها ذاك علاش لازم راهو معناها يكون ثم ثقافة مرورية الخوذة نعرف معناها لشكون نعطوا درجة نارية، مش صغير معناها يبدأ قل من 16 سنة ولا قل من ويخو معناها درجة ما يعرفش قواعد الطرقات، لازم فيها برشة تنظيم. سي صابر
2: هو بالنسبة لقانون الطرقات وقواعد الجولان والسلامة المرورية كذلك تدرس معناها يلزم السائق ما يستعمل الدراجة أو أي عربة على الطريق أنه يكون عنده فكرة على قواعد الجولان. ما ينجمش تعطيه أي وسيلة نقل وهو يجهل ما يعرفش كيفاش يسوق على الطريق ولولوية وما يعرفش معناها الاحترام لولوية وما يعرفش يتنزل لولوية وما يعرفش وقتاش يتوغل وقتاش يدور. راهو هنا سبب، هذا سبب رئيسي لزيادة الحوادث. معناها ما نجمش أنا نقول راهو يسوق وهو ما عنده حتى وثيقة
1: فكرة، ما عنده حتى معلوم. واضح.
2: نعم ما عنده حتى معلومة، ما نجمش نقول سائق هذاك، ما نجمش نوصفه بسائق.
1: المشكلة
2: استعمل في دراجة استعمل في دراجة يجهلها ما يعرف هيك.
1: واضح.
2: ما يعرفش شنو الأخطار اللي ينجر عنها. معناها يلزمه تكوين، يلزمه تكوين يكون على دراية بالعربة اللي يستعمل فيها اللي هي الدراجة النارية، يعرف المخاطر بتاعها ويعرف كيفية استعمالها.
1: واضح.
2: لاحظ هنا حتى على طريق الناس ما تعرفش تسوقها،
1: على يمين على يسار في الوسط وين يحب يمشي
2: هو
1: والله
2: الحوادث.
1: ربي يهديهم وكهو، خاصه شبابنا معناها، خاصه الشباب، خاصه نشوفهم كيفاش يسوقوا معناها بطريقه متهوره ساعات. اي على كل، ربي يحميهم الناس الكل. ومهم برشا تنظيم هذا الاسطول كما كنت تحكي للحد من حوادث الطرقات القاتله خاصه. شكرا سي صابر كرامتي، وطريقه سلامه لكل مستعملي الطريقه.
0: إشهار
3: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: فرغوا لنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق، كور، خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك، خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
7: إشهار،
8: استقبل يومك،
7: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
8: ديماري وثنية زينة،
7: معاكم تضوى المراية،
8: تبعني تربح،
7: معايا سافر مع الموسيقى،
8: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
7: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
9: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
7: النغمة اللي ترد الروح،
8: مبروك اللي فرحك يفرحني،
7: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
8: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
9: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
7: معاكم تضوى المراية. التنوع البيولوجي وإدراج الأطراف الجهوية في السياسات العمومية موضوع برنامج بيئتنا حياتنا اليوم، متابعة للوضعية البيئية لحي حفر الطين بمدينة توزر مع ارتفاع درجات الحرارة. تابعونا اليوم الأربعاء الخمسة على موجة إذاعة قفصة. حكاية الصغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
10: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
7: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا. إشهار
11: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
7: إشهار
12: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
13: تمام الساعة 8 صباحا.
14: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
13: أهلا بكم إلى أولى نشرات الأخبار لنهار اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. في ولاية قفصة انطلاق موسم جني البطاطا وسط صعوبات تواجه فلاحي منطقة عليم من معتمدية سند. بولاية توزر تنظيم يوم إعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة التليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 35 و2000. وزير الفلاحة يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. فرنسا تعلن وفاة قرابة 20 شخصا جراء موجة الحر الشديد التي تضرب أوروبا الغربية. تفاصيل الأخبار. بولاية قفصة انطلق موسم تقليع وجمع البطاطا الفصلية بمنطقة سيدي صالح علي التابعة لمعتمدية سند. هذه المنطقة تنتج كميات كبيرة من البطاطا، يقع تسويقها بما لا يقل عن 4 ولايات وتتميز بجودتها العالية. ورغم نجاح الفلاحين في تأمين الصابة، إلا أنهم يواجهون عديد الإشكاليات، من أبرزها غياب الطاقة الشمسية وكذلك ضعف التزود بالأدوية والأسمدة. الزميلة الصحفية سوار عميدية تحولت إلى منطقة تعليم وتحدثت إلى عدد من الفلاحين.
15: فلاح من منطقة ذكارة سيدي صالح، فلاح بطاطا، زارع قرابة 6 هكتارات بطاطا. الانتاجية باهية مش خايبة، كثرة الأدوية والفلاحة الخدمة الكبيرة، عندها تو حكاية 4 شهور تحت الأرض. نطالبوا الدولة باش تدعمنا بالمواد، الأدوية تنقصنا في الأدوية، تعاوننا في برشا حاجات باش نجموا نحن نكثروا اليد العاملة وبرشا حاجات.
16: المنطقة هذه معروفة
15: معروفة بالانتاج البطاطا. جيل الأسوام مازالت ما هيش هذاك كل خاطر تو كي تعمل حمالية حسابية مع الانتاجية مع الأسوام المطروحة تو تلقاها ما تقابلكش. فهمتني؟ نحن ما نحبوش الربح الوفير باش نلقوا روحنا فهمتي ولا رابحين برشا فلوس، ما نحبوا عنا خدامة. أنا وكان نحكي لك مصاريف المتكلفة هذه تو تقولي كيفاش الأعمال، الله نطالبوا الدولة باش تعاود دعمنا خاصة للطاقة الشمسية، تسرحنا في الطاقة الشمسية وتعاوننا شوي. إذا كان يقص لي الضوء نصف نهار نتعطلنا فصيلي نوع نهارين أخرين، وهذه تو بريسك نهار بعد نهار كما تشربهاش مع الظروف المناخية دي تو نوحلو فيها.
16: أنا فلاح من منطقة عليم الذكارة، منطقة دي معروفة ياسر تفي ولا معروف البطاطا ياسر، والناس كل فلاح كالصغير كالكبير وانتاجها ممتاز. أما نقصين مادة الليمونيت وحتى الضوء غالي علينا هنا، كي تسهرون حتى في الطاقة الشمسية تو نتفرهدوا. نحن نمولوا في أربع ولايات هنا قرصة، تجينا من صفاقس، والله تجيني من صفاقس وتجيني من قبلي وتطاوين وقيبس، تهز بطاطا من الناس صيف كامل.
17: حسام دبوبي فلاح من منطقة سيدي صالح معتمدية سند ولاية قفصة، منطقة فلاحية بامتياز تتميز بإنتاج كميات كبيرة من مادة البطاطا على مستوى جهوي على مستوى وطني، تلينا مراتب كبيرة برشا، باقي ننجو في نوعية في كاليتي قوية برشا متاع بطاطا، وهذا ما ينفيش أن نعانوا في برشا مشاكل منها التسويق، بعد الأسواق الجملة علينا، معناش مركز هنا للتجميع، معنا عندناش مركز للبيع بالجملة كما الموجود في برشا بلايص مثل الرقاب، عندنا إشكاليات في الغلاء تاع تكاليف.
13: انتظم مؤخرا بولاية توزر يوم إعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق 35,000 التي تنجزها الوكالة العقارية والسياحية. أنيسة قصيعة مهندسة معمارية بالوكالة العقارية السياحية تتحدث في متابعة لوحيدة مبارك.
18: عملنا دراسة هذه على خاطر عنا مشاكل توا المناطق السياحية الحالية اللي هما تعملوا العوام متاع 1970، والسياحة تطورت في العالم ولازمهم هما بيدهم يتطوروا باش نشموا نتملوا المناطق السياحية هذم ونحسنوا الواجهة السياحية متاع تونس باش نجموا نخلقوا منافسة بالنسبة للمناطق السياحية متاع الخارج. توا الوتلة متاعنا اللي هما فيهم توا برشا مشاكل، فما برشا وتلة مسكرين، لازم هنا نعاودوا نثمنوا المنطقة السياحية كلها باش نجلبوا سياح تونس، باش نعاودوا نخدموا الاكونومي متاع المنطقة السياحية ومتاع البلاد. هذه الجلسة اللي عملناها تخص مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، المرحلة الثالثة مازالت قاعدين نكملوا فيها المكتب دراسات، دراسة مولى من برنامج تونس وجهتنا في الاتحاد الأوروبي، هي دراسة تخص المناطق السياحية الكل. أما نجموش خاطر تعمل تشخيص على المناطق الكل، دونك اخترنا خمسة مناطق اللي هما مثالية: تبرقة، يسمح ميت، سوسة، جربة، وتوزر، والمنطقة قبلية والجنوب الكل، خاطر عندهم خصوصيات خاصة بهم. أهم الإشكاليات هما برشا وقت المسكرين، فما خصوصيات متاع الجهة لازمهم يثمنوهم اللي هما مثلا في توزر هي النخلة والبغيك متاع توزر، الواحة بيدها لازمها فالوريزاسيون، لازمها أدابتاسيون، كياسات لازم نكونوا سيكوريزي، لازم نكون فيها ضوء. هي الدراسة في المرحلة الثانية طرحت برنامج متاع تثمين، وفي المرحلة الثالثة فما الإجراءات القانونية اللازمة اللي تتبدل باش نجم نطبقوا هذا الكل، خاطر توا الموضوع هذايا لازم كل منطقة سياحية عندها ستركتور دو جيستيون تاعها، واللي هو توا ماهوش موجود في القانون، لازم الناس الكل ما بعضنا نحطوا يد في اليد باش نخلطوا، ولازم تتخلق قوانين باش توجه
13: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رأيدات بولاية قبلي، تم مؤخرا وضمن لجنة جهوية تم النظر في قرابة 150 ملف تمويل لمشاريع قدمتها نساء وفتيات من مختلف معتمديات الجهة تشمل مجالات متنوعة، وتم القبول المبدئي ل 81 ملفا. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري يتحدث، والمتابعة لسعاد الكيلاني.
19: انعقد جلسة اللجنة الجهوية للنظر في الملفات المقدمة من قبل النساء والفتيات ليرغبوا في بعض المشاريع. اللجنة نظرت في 147 ملف على المنصة اللي فتحتها الوزارة للتسجيل من 6 إلى 30 جوان. تم خلالها الفترة دي فتح المنصة للتسجيل الراغبات في بعض المشاريع. في الفرز المبدئي الأولي وقع قبول 81 ملف، لملفات أخرى ما توفيش الشروط المطلوبة. يوم الجمعة 26 جوان جلسة ثانية مع الراغبات في بعض المشاريع. يقابلوا اللجنة ويستكملوا ملفاتهم ونطلقوا في عملية إعداد الملفات المالية لهم مشاريع خدماتية ومشاريع فلاحية. هناك زادة كذلك جوز مشاريع صناعية قاعدين يحضروا في الملفات متاعهم. طبعا في الفترة الثانية بيستحل فيها المنصة في أوت من 8 إلى 30 أوت بتحل الفترة الثانية لتسجيل الملفات وإن شاء الله يقع قبولهم في هالفترة دي. يحدث ملف برنامج رائدات إلى تدعيم القدرة الاقتصادية للمرأة وخاصة الحرفيات كذلك الفتيات المتعثرات على شهادة علمية وشهادة تكوين مهني من الانتصاب لحسابهم الخاص وبعث مشاريعهم ويكونوا فاعلات في الدورة الاقتصادية الجهوية. عم نون تقريبا وصلنا ل 135 مشروع من خط تمويل برنامج رائدات في مختلف المجالات. قدرة تشغيلية وصلت تقريبا 700 أو 800 موطن شغل وهذا ممتاز جدا يساهم في تطوير العمل الاقتصادي الجهوي ويساهم كذلك في الحد من البطالة وحد من التبعية المالية للفتيات والنساء يكون عندهم استقلالية مالية في أسرهم في عائلاتهم وحتى هم يكونوا فاعلين يعاونوا أسرهم في تحقيق أهداف.
13: نولي تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات التي تم تقديمها خلال الجلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات البلاد أن عدد الحرائق التي تم تسجيلها منذ غرة مايو 2026 إلى غاية 22 من الشهر الجاري بلغ قرابة 400 حريق. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين وفق ما نشر على صفحة الوزارة الرسمية. قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية عقدت أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قال إن وزارة الصحة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة. يأتي ذلك بالتوازي مع إنجاز مشاريع ومؤسسات صحية جديدة في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات. وأوضح الوزير أن إعادة بناء المنظومة الصحية لا تقتصر على تشييد مؤسسات جديدة بل تشمل أيضا تثمين البنية التحتية وإعادة استغلالها وتحسين مردوديتها مع توجيه الاستثمار العمومي إلى المناطق التي تحتاجه فعليا بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة في مختلف ولايات الجمهورية. في جانب متصل أكد وزير الصحة توفير تجهيزات بقيمة 900 مليون دينار خلال سنتي 2025 و2026 بهدف تقريب الخدمات من المواطنين. كما أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية. وأوضح أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15 ألف معرف صحي بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن

0: نظرا لما تبين الإحصائيات حوادث المرور في تونس من ارتفاع كبير في عدد ضحايا حوادث المرور، حيث سجلنا منذ بداية السنة إلى حدود 20 جوان تسجيل أكثر من 2100 حادث مرور للأسف الشديد، انتج عليهم 580 قتيل و2730 جريح. الإحصائيات هذه تبين أهمية أنه تكون فما تعبئة وطنية للحد من حوادث المرور والضحايا، كما في البيان اللي أصدرته جمعية اليوم بينت أنه الحملة هذه ترتكز على العديد من المحاور، أهمها تنظيم حملات تحسيسية بمحطات الاستخلاص لطرقات السيارة، تنظيم حملات تحسيسية بالمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة توعوية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية، المهرجانات الوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب إقامة العديد من الدورات التكوينية لفائدة السواق المحترفين حول السلوكيات المرورية الآمنة والقيادة المسؤولة، وطبعا إطلاق حملات توعوية رقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتذكير بأهمية الالتزام بقواعد المرور. الحملات هذه إن شاء الله بتشمل 24 ولاية وتنفذها المكاتب الجهوية والمحلية لجمعية تونس للسلامة المرورية.
1: اعتبر أمس المجلس البنكي والمالي أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطعي خلال أيام 23 و24 و25 من جوان الجاري تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 من أفريل الماضي، ووفقا لتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حال تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء. في العالم، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 18 شخصا على الأقل بينهم طفلان جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب القارة أوروبا الغربية، وسط ارتفاع في عدد الضحايا وتسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من الدول، بينما حذرت هيئات الأرصاد من أن الأيام القادمة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في عدة بلدان أوروبية. وتأتي هذه الحصيلة في وقت سجلت فيه فرنسا مستويات حرارة قياسية لم تشهدها من قبل خلال شهر جوان. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليما تشمل أكثر من نصف أقاليم البلاد. كما قالت هيئة الأرصاد الفرنسية إن البلاد سجلت أمس أعلى حرارة لشهر جوان منذ بدء تسجيل البيانات، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من سكان فرنسا يتأثرون بموجة الحر الحالية. جاء في أولى نشرات الأخبار، وبولاية قفص انطلاق موسم جني البطاطا وسط صعوبات تواجه فلاحي منطقة عليم من معتمدية سند. في ولاية توزر تنظيم يوم عالمي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة التليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية. وزير الفلاحة يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وفرنسا تعلن وفاة قرابة 20 شخصا جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية. شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

بالنسبة لهذا اليوم قليل السحب فتدريجيا مغيم آخر النهار بالشمال والوسط. كالعادة السحب تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح ما زالت منقطعة شرقية ضعيفة بمعتد لا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل. الحرارة تقريبا كما يوم الأمس فماش تغيير كبير في درجات الحرارة تتواصل تقريبا ما بين 30 و36 درجة قرب السواحل والمرتفعات ما بين 35-40 درجة مع ظهور الشتي محليا. بالنسبة لجهة كفصة اليوم تقريبا نسجل إن شاء الله 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. وبالنسبة للأيام القادمة تقريبا من حيث معناتها حالة الطقس تبقى طقس صافي إلى قليل السحب، وكالعادة معناتها في آخر نهار وبعد الظهر تتشكل خلايا رعدية في المناطق الغربية للوسط والشمال. وبالنسبة لدرجات الحرارة تبقى في نفس النسق مع ارتفاع طفيف أكثر بدرجة أو درجتين، وتعتبر تقريبا في مستوى المعدلات العادية خاصة بمناطق الجنوب أو حتى بقليل معناتها أقل بقليل، وهنالك ارتفاع طفيف معناتها ما يعتبرش برشا معناتها ارتفاع هذا في آخر الأسبوع، ويشمل أكثر معناتها مناطق الوسط وكذلك خاصة المناطق الغربية للشمال.

0: إشهار.
1: الكرة سيف سنين تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
4: معاك تضوى مرايتنا.
5: نساء الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على نسنا وعلى الغالين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
5: نسائم الصباح.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. صحتك بين يديك.
1: 28 دقيقة صحة دايما لكم كل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتوا في الاستماع لنسائم الصباح، مازال معاكم حتى للتسعة، وتهمنا برشا صحتكم. كل مرة نحكو في موضوع ديما نهار ثلاثة نركزوا ربما على حتى في نهار اثنين، ديما ناخذوا الجانب الشفاء الذاتي للإنسان، الجسم اللي يتشفى معناها من خلال الطبيعة ومن خلال ما يحيط بالإنسان ومن خلال الوعي الإنسان بصحته وبذاته وبالمحيط اللي داير به. حاضر معايا سيد نزار الهلالي، أخصائي في الترددات البيولوجية. صباح الورد سي نزار، مرحبا بك.
2: صباح النور، عسلامة إن شاء الله تكونوا بخير.
1: طبعت معنا الغناية، سمعتها ولا عجبتك ولا الغناية؟ هذا أيمن العطر، وعنا إيقاعات موسيقية مزيانة بالنسبة لليوم إن شاء الله تعجبكم. سي نزار، كنا ديما نتحدث من خلال صحتك بين يديك، نتحدث على الترددات الكهرومغناطيسية، حكينا عليها وعلى تأثيراتها السلبية، وحكينا على أنه كيفاش الجسم تاع الإنسان يتأقلم مع المحيط هكا ولا؟
2: أي.
1: اليوم باش نحكو في نفس المجال لكن في مجال الطبي ومجال تطور الطبي، باش تعطينا أنت أكثر تفاصيل سي نزار.
2: أي إن شاء الله، والطب تقدم برشا ودخلنا في عصر المعلومة الميتين كونتيك. إحنا هذا كله يعني الإنسان اكتشفنا أنه الإنسان عنده يتكون من طاقة ومعلومة وبعدين تجي الخلية وبعدين يعني الإلكترون والنواة هما الأساس المكونين الخلية. فالطب دخل توافل في ميدان الأتوميك، يعني الأتوم مش يتكون والخلية والذرة شنو يلزمها، يعني شنو المحيط متاعها المناسب باش تكون هي سليمة، ما بعد تولي الخلية مش تكون سليمة بالطبع. يعني الفرد هو الأساس.
1: وأصلا الطب سينيزار شفنا برشا أنواع، توا كل مرة يظهر نوع هكا، نتحدثوا على الميديسين كونتيك، نتحدثوا على برشا تطور في الطب اللي معناها يعطي مجال أوسع للشفاء.
2: أي كثرة توا المجالات وكثرة أنواع الطب وكلها باهية وكلها مناسبة، فما اللي في متناول الناس وفما اللي غالية برشا كما الخلايا الجذعية الآن موجودة لكن مش في متناول الناس الكل، وفما بعض الحاجات اللي متطورة وموجودة وفي متناول بعض الدول الموجود فيها، كما مثلا تاونيتين كونتيك يعني، ولا موجود مثلا بعض الليزاناليزور اللي يخولونا باش نعرفوا شنو الخلل اللي في الجسم. تقول كيفاش احنا مش نعرفوا من غير ما ناخذ تحليل دم، لأنه الجسم بما أنه متكون بما أنه فيه ترددات، يعني كل خلية وحدها عندها شون إلكترومغناطيسي متاعها. فهي عند فالليزاناليزور اللي صنعوا الآن ولا كيفاش يبحثوا، يعني يأخذوا دي دوني متاع ترددات الخلايا، دي دوني دي باز دي فريكونس، يحطوهم في الآلة وبعدين يحلوا الخلايا متاع الجسم. كل أورجان عنده فريكونس متاعه وكل خلية عندها الفريكونس متاعها. إذا فما حاجة خرجت على النظام الترددات دو باز مش تكشف، مش تبان معناها في الاناليزور هذاك، ونوليو نحتاطوا مثلا من ظهور مرض، يعني هي كوقاية وكظوار بلوكلير احنا نقولوا التصرفات متاع الخلية.
1: بيه خل نفهم معك شوية، خل نفهم فهمنا انه خلايا الجسم كل خلية عندها طاقة مغناطيسية هكا ما؟ البصمة متاحة. بيه بالاناليزور هذا باش نعرفوا من خلال معناها الجهاز هذا نجمو نعرفوا ربما المرض ولا نعرفوا احتمالية الإصابة بالمرض زاد.
2: اي هو ما يعطيناش مرض، لا احنا ما نجموش نعرفوا امراض ولا يسمي لك اسم مرض.
1: مثلا نقولوا احنا مثال شحم في الدم او شحم في الكبده مثلا،
2: لي دوني احسن لي دوني ولي تو لي تو دو فونكسيونمون، لانه كل حاجه عندها تو فونكسيون مثلا 100% ولا 70% ولا 80%. نجم يكون ما فماش حاجه، ما فماش اعراض في الجسم لكن نلاحظوا انه فما ترددات تبدلت قد تؤدي الى مرض.
1: ايوه
2: نجم نشوفوا احنا مثلا، نجم نشوفوا كما قلت انت شحم في الكبده مثلا، ما نجموش نعرفوه بطريقة الليارام والراديو. بالطريقة هذه خير نجم نعرفوا قداش كمية الشحم في الكبدة أو الليميوتولور مثلا أو الفيتامين الناقصين الأملاح الناقصة.
1: به تو هذا تو هذا في العالم موجود يعني في أوروبا مثلا في تونس ثم أطباء يخدموا به يعني
2: فما البعض لكن ما هو ميزة من المواطن زاد يكون واعي باش ينجم يدخل ويطلب الشيء هذا يعني فما بعض اللي يخدموا به لكن مش أي معناها الناس كلها تنجم تفهم
1: هو سينيزار في العادة الطب يعني البعض من الطب يخدموا مع مخابر تحاليل معينة. طبيب يقول لك أنا نخدم مع مخبر تحليل معناها معين وعندي ثقة فيه ونتعامل معه. ظهر لي الأناليزور هذا باش نستغنوا على الساعة التحليل الساعة الطبية
2: ولا لا ما
1: نستغنوش
2: 100% لكن يوفرنا برشا
1: أيوة.
2: نبعدوا عليها لأنه أنت مثلا من اللول ما يبانش شنو عنده الإنسان يجمع تحليل وعاود دي راديو دي زي رام هذا كلهم يتكلفوا ما يبانش يزيد يعاود يقول لك ما تمنى شيء ما عندك شيء لأنه التحليل ما هوش مطابق للأعراض اللي توا معنا الأمراض الجديدة نقولوا احنا زي اللي خلى المتين تحل شوية فالاناليزور هذا ينجم يكون أداة في البيرو أو للبارتيكلي ينجم يكون في كابينة ومن حقه باش يتعملوا المتاع فما لبعض حتى يكون موجود فما بعض المتاع عندهم يستعملوه بصفة يعني قليلة مش مش يحبس التحاليل الدم
1: المخابر أيوة فهمتك فهمتك
2: يعني تكميلي
1: تكميلي
2: يعني باش توضح الصورة أكثر وما نضيعوش لأنه الخلل اللي تبديك صورته وانتي نشوفه حتى كيف نمشي احنا للوبيتال ساعات الانسان يمشي عنده مشكله نتاع 20 بنية تتقوى يولي عنده اكثر مشكله ويولي يعاني في حاجات اخرى
1: علاش
2: هنا اللي هنا مثلا احنا حكينا عن بكري التاقلم نتاع الجسم من ناحيه الاملاح يعني ساعات الجسم يتخلص من بعض الاملاح او المعادن باش ينجم يكون باش يعيش معناها
1: لاباس
2: مع المحيط نتاعو فكيف يمشي المستشفى أول حاجة نش يعملوه إحنا نعرف إنه نعطيه الأملاح هذاك المغنيسيوم والسيروم ولا الصوديوم بس نشط الجسم أعرف كيف هو الجسم هذاك ولا أليرجيك على الأملاح فلهنا دي تتعكر الحالة والمستشفى مش سائق بأنه الشخص هذاك عنده مشكلة مع الأملاح كيف يكون فما أناليزور هذا يكون فما للدومي هذوما ينجم الطبيب ما يبعثش تدفيت للمستشفى الديوم تاعه ينجم يوجهه في طريق آخر يكون أفضل يكون أبسط مش أفضل يكون أبسط وما فيهوش تكلفة كبيرة وما فيهوش معناها إقامة في المستشفى.
1: توا معناها سينيزار من نحكوا على نحن اليوم حبينا نحكوا على التكنولوجيا الجديدة في العالم والتطور الطبي قاعدين نشوفوا في من خلال الانترنت نشوفوا في السرير هذاك اللي يحطوا فيه وهو غالي برشا برشا برشا يحطوا فيه المرضى وسكروه هكا يعني يحطوه في كما نقولوا احنا ما عرفش انا كما شنو هو
2: سينيزار اشوف المعلومة هذه جديدة وما زلت ما زلنا نستناو فيها ياخذ المعلومات لكن هي التكنولوجيا هذه موجودة مفقه نقولوا احنا يعني فما مثلا ولا مش نعملوا تحليل نقولوا احنا التحليل كل موجوده في ماكينه واحده
1: اي
2: نقول يعني الاناليزر هذا موجود مش يكون بالطبيعه يكفي باللمس مش نعرف شنو فما داخل الجسم لانه هذا تحطوا كيما الاكسيماتر تفكروا الاكسيماتر لما كنا في كوفيد نستعملوه الناس كل
1: اي
2: يعني الأكسيماتر مش يعطينا بسرعة شنو هو كمية الأكسجين في الدم هذا هو احنا ما تحلناش للدم كيفاش عرفنا كمية الأكسجين هو فما استعملوا لينير استعملوا انفراروج قرأت المعلومة اللي في الجسم الداخل وعرفت كيفاش تعرف طول الأكسجين
1: أيوة.
2: بنفس الطريقة لكن ولينا استعملوا صون إلكترومانيتيك اللي يتعمق أكثر من اللينير متاع الأكسيماتر باش يعطينا دي دوني بوكو بلو بروفون
1: واضح
2: يعطينا يعني معلومات أكثر أكثر عمق ونعطي لي بارامتر شنو اللي زايد واللي ناقص شنو العدو اللي متقلق وهكا نجمو نعرفو معناها على شنو
1: هو لازم يكون الإنسان معناها بروفيسيونيل ولا يكون طبيب معناها باش يتعامل مع الجهاز هذا باش ينجم معناها حاجات ينجم يعرفها التحاليل اللي تنجم تقدمهاش اللي يراهم ينجم يقدمهاش ينجم يقدمها الأناليزور وهنا معناها كنا نحكوا حتى على السرير ولا كيفاش هو كيما البرميل نقولوا احنا ولا كيفاش تحط فيه معناها اللي موجود اي كيما البرميل معناها ويقدم شفاء كامل
2: يعني يمشي يعني تحط في محيط ضيق فيه طول كل المحيط المطلوب للجسم باش يتأقلم. وكما قلنا زاد ينظف مثلا يعني تم حتى دي ريزونانس يدخلوا في الموضوع باش يعدلوا في الخلل الموجود. يعني اذا كانت تحط الخليه في ريزونانس معينه مش تبدل شكلها بالطبيعه.
1: اي
2: وكذلك فهذا هو ممكن
1: واضح.
2: التكنولوجيا الجديده كلها تمشي بالمعلومه والطاقه. يعني تشوف الانسان ما عنده حتى اشكاليه في جسمه تنجم بمعلومه بسيطه تهدم له صحته كل بكلمه.
1: اي
2: فعندك علاش الكلمه الطيبه مهمه تنجم تكون سبب في شفاء. الابتسامه كذلك عندها تاثير برشا حاجات بسيطه احنا ما نعرفوش. قلنا فما 20 مليون خليه تتقسم في كل لحظه. فهذوكم مش يكونوا ساديبون دو كوا دي ليتا هذاك بتاع الانسان شنو حالته باش الخلايا هذيك تكون سليمه تكون نشطه وتكون
1: معناها 20 مليون خليه يتقسموا في جسم الانسان حسب المحيط اللي هو داير بالانسان حسب المحيط ياثر على الانسان والانسان يعمل رده فعل اولها هي انقسام الخلايا هذيك نجم يكون انقسام جيد انقسام سيء نجم يكون معناها طاقه باهيه ولا طاقه خايبه.
2: اي لانه هو حتى احنا في نفس الموضوع ما خرجناش هو كل أورجان عنده اللي ديجوم تاعه يخرج الفضلات تاعه بعد ما يموت الإلكترون لأنه الإلكترون هذاك يعيش 24 ساعة فقط. الإلكترون اللي يدور على النواة اللي هو معناه الفرق نتاع الخلية. كيف مش يخرج مخرج يعني مش يخرج من ديجوم عنا زوز قنوات يخرجوا مع الظهر على اليمين وعلى اليسار مع الكولون فيرتيبرال اللي هما يمشي فيهم اللي ديجوم هذاك السيستم تاع ليفاكواسيون. فإذا تسد اللي ديجوم هذوكم تتسد يعني
1: وين هما وين هما موجودين معناها فهمتش في الجناب الكلاب
2: العمود الفقري يخرج
1: العمود الفقري
2: يعني كل اورجان يهبطوا يخرجوا مع الرجلين كسوا ولا مع اليدين ديزيلكترون ايزين سموهم كونوا طاقه سلبيه.
1: ايوه
2: هما ديزيلكترون ماتوا خدموا على ارواحهم كملوا ال 24 ساعه ويزم يخرجوا. النواه تقعد اسابيع اكثر تعيش اكثر من الالكترون. وهي اللي فيها البرنامج الالكترون هو فقط قوام يعني يعطيها طاقه
1: هو اللي يعطي الطاقه
2: النواه هذيك تنجم احسن باش النواه هذيك تنجم تخدم البرنامج نتاعها صحيح. هي الديبون دو الكترون اذا هو تخلل وقع فيه خلل فاوتوماتيكمون هي زاده باش يكون خلل في الطاقه اللي مستخدمها ومش تولي تخدم غالطه.
1: هي معناها برشا
2: خليها غالطه فيما بعد
1: تولي تعمل أمراض من بعد. هو ثم برشا معلومات ربما يعني الإنسان يلزم يكون يعرفها اللي هي مثلا الإلكترون هضامة وقت يدوروا بالنواة يعملوا طاقة كهرومغناطيسية أقوى 7000 مرة من الطاقة الكهرومغناطيسية متاع الأرض. يعني الإنسان شوف أنت قديش فيه معناها طاقة الإلكترون وقت اللي يدور بالنواة يعمل الطاقة هذه. ومعنى برشا برشا حاجات برشا معلومات مع الوقت قاعدين نكتشف فيها مع الطب الحديث. شكرا سيني زار يعطيك صحة بارك الله فيك. حكينا على جهاز مهم برشا ينجموا يستعملوا الأطباء وحتى ناس معناها بروفيسيونيل يفهموا في المجال يستعملوا الأناليزور اللي هو موجود في مختلف أنحاء العالم وعند بعض الطب في تونس ربما يستعملوه باش يدعموا العلاج ويكتشفوا أكثر الأمراض والتفاصيل متاع جسم الإنسان. شكرا سيدي زهرة هلالي يعطيك صحة يومك سعيد
2: وإلى اللقاء.
1: شكرا للقاء.
0: إشهار
3: سيف السنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار إعلان. تعلم شركة يازاكي قفصة الرائدة في صناعة كوابل السيارات عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات الإنتاج من سن 18 إلى 40 سنة بمستوى تعليمي لا يقل عن السادسة ابتدائي. تتمتع المنتدبات بأجر قار ومنح متنوعة ونقل مجاني وتغطية صحية إضافة إلى منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج. كما أقرت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 8.5% خلال السنتين القادمتين وهي نسبة تفوق الزيادات العامة المعتمدة في القطاع. للمزيد من المعلومات يرجى التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية 2 لعقيلة قفصة مع إحضار نسخة بطاقة التعريف الوطنية والشهادة المدرسية أو العلمية، أو الاتصال بالأرقام 76 100 686 92 710 921. يا زكي قفصة، فرصة حقيقية لمستقبل مهني واعد.
4: إعلان. نسائم الصباح.
5: نسائم الصباح،
4: استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. متابعات.
1: إذن 48 دقيقة مواصلين معكم ومع المتابعات، باش نمشوا لبلاصة مزيانة برشا في قفصة صراحة، وتستحق أنها نهتموا بها أكثر وأكثر. بلاصة وقت تمشي العشية هكا مخر شوية تلقاها مليانة ما شاء الله، نساء ورجال وصغار يقعدوا فيها. المسلك الصحي في طريق المطار في رأس الكيف، بلاصة رغم أنه ثم طريق رئيسية وكل شيء، لكن العباد تقعد وراء، معناها الهواء نظيف وحق، معناها نشوفوا معناها نظافة، معناها زادة في المكان. رياض دبوبي عمل جولة وحكاية مع الناس اللي غادي باش نشوفوا شنية الأجواء وشنية أراءهم.
6: مستمع إذاعة قفصة، احنا موجودين حاليا في المسلك الصحي برأس الكيف في مدينة قفصة. الفضاء هذا يجوه العائلات ويرتدوه خاصة في العشويات والساريات، حابين ناخذوا الآراء متاعهم. أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم خويا،
6: مرحبا بك. تخدم أنت لهنا في الفضاء هذا؟
7: أي
6: شنو تبيع؟
7: بيع في الحجد يا فضاء، باهي عائلي وما تسمعش فيه كلمة خايبة، والصناف الكل موجودة والحمد لله.
6: شنو اللي يلزم باش ينجم يتحسن الفضاء هذا؟
7: يلزم تحسينات في البلاصة ويتأمن.
6: وشنو رأيك في النظافة؟
7: هاي النظافة باهي، عوان البلدية جو الصباح ينظفوا ومريق أمورها راس كيف، يزيدوا يحسنوا في النظافة شوية. عاملين قازون في سباس صغيرة، معناها يلزم يعملوا قازون آخر في سباس اللي من غاد، فما آلاف تجي تقعد فيه قازون ذاك، يعملوا كل قازون يقعد فيه عائلة، عائلات كل شيء على جال قازون من غادي، فهمت؟ يزيدوا يحسنوا في القازون ويعملوا كل بلاصة يعملوا فيها طريف تو تزيد تحسن، تزيد تحسن راس كيف تولي خير من تو.
8: والله أنا كل يوم نجي لهنا معناها باش نبدل الجو أنا والعائلة، نحسها بلاصة مزيانة، مي نقصتها الضوء ونقصها معناتها نقصتها تنظيم، وكان يزيد الغازون تولي خير برشا ويتنقصك الغبار من البلاصة، مي ممكن نحيط مع ناحية بلاصة مزيانة وخضار وتنقصها الكراسي، زاد مكثر العباد كلهم قاعدين فوق الحيوط وعلى اللطاء، وحتى جوي يلزم معناها تزيد لهم حاجة تنظف، خاطر معناها الصغار مكثرهم يجوا يلعبوا في التراب.
6: عسلامة. عسلامة. نسك بالعائلة.
9: يعيشك الله يخليك.
6: كل يوم بعد وقت جيت عمل طلع لهنا؟
9: والله بريس كل يوم.
6: علاش اخترت البلاصة هيك؟
9: والله اخترتها خاطر توا في قفصة حاليا نفس الوحيد، معناها المنطقة هذه رأس الكيف البلاصة الوحيدة في قفصة، معناها فاس وانت تلعب صغار وين كذا، فهمتني؟ وابارسا ما معناش وين نمشوا الحق، في قفصة ناقصين برشا، عندنا برشا نقائص في مسألة الترفيه نتاع الصغار، صراحة ناقصين برشا.
6: انت وعيدك لهنا تحس روحك معناها مرتاح؟
9: والله لا الحق ما عنديش خيار، فهمتني؟ صحيح هي المنطقة تشمل شوية نقائص، معناها مثال ما زالت تايه ما كملتش كاملة، ما زالت فما شوية إنارة ناقصة، سيرتو صغيرات معناها يلعبوا تحت الشجرات وكذا، لازم تكون فما إنارة هك تعرف في قفصة، معناها طقس سخون وواحد ما يعرفش معناها شنو موجود تحت الأشجار هذه وتحت الأحجار، واحد ونظافة الحق ناقصة شوية، ناقصة لهو، وهو راه مش كل شيء نرموه معناها على المسؤولين وعلى البلدية، فما مسألة لازم زاد المواطن يكون واعي شوي، ما فيها باس نسهر ونجيبوا صغيراتنا وهكا تشوف معناها ما شاء الله الناس كل تجيب في العشاء معها، ما فيها باس كيف نكملوا السهرية، يكملوا صغيرات يلعبوا، ما فيها باس كل واحد يلم معناها شوية الفضلات، مش كل شيء نرموه على البلدية وعلى أعوانها.
6: تسمعوا حتى الصوت نتاع متوات كراهب زادة.
9: صحيح صحيح، والله فما برشا شباب الحق بالأخرى متهورين شوية في السياق، فهمتني؟ معناها
6: سرطو قدامك فضاء يجمع عائلات صغار صغار زاد
9: هو تو فضاء هذا يجمع برشا عائلات وكتر معناها صغير واحد باللي يكون الامل له فهمتني نجم انا في اي لحظه يتنطر كذا ما فيها باس معناها سورتو جماعه الفرز بالله معناها راهو مش باللازم انك تتعدى معناها بالتهور بالشكل
5: هذا
9: هاي هاك تسمع هاك تشوف معناها والا السيارات الواحد معناها ماذا بيك يوصل البلاصه هذه انه يحاول يمشي بشوي ينقص فهمتني وان شاء الله يا ربي تتعدى سيفيه باهيه ان شاء الله صغارنا كل بخير ان شاء الله
1: بي ركزت مع زوز نقاط ان الحق ومذابيا معناها نحكوا عليهم اللي اول حاجه ان المواطن مسؤول على نظافه المكان معناها نعرف انه معناها البلديه لكن الناس تجي برشا واللي يجي غادي يجي صغار باش يلعبوا باش معناها يبدلوا جو وياكلوا زادة الناس معناها تاكل وثم حتى اللي يبيعوا غادي في حاجات معناها لازم نجم تشري العباد والنقطه الثانيه الدرجات الناريه اللي هي ربما ساعات تتعدى من ثم ونعرفوا انه ثم حركيه غادي ولازم معناها السياره وقت تتعدى ولا دراجه معناها تعمل حسابها تنقص شوي في السرعه هكا ولا رياض رمزي
10: صحيح بس ما زوز نقاط مهمين خاصة نقطة النظافة يتحملوا مسؤولية زوز أطراف طرف أيوة. لو هم المواطنين اللي ثم تحط بعدك ساشي كي تكمل مثلا يعني عشاء حاجة كل
1: حاجة
10: تزم معاك ثم بوبيلات على الطريق الرئيسي وإن شاء الله البلدية توفر بوبيلات ثم تتحط فيها والطرف الثاني البلدية يعني مش فخر السهر في الصباح بكري جي تنظفك الفضاء ذاك باش العشية الصغيرات والعائلات يلقوه به وزيد توسع فيه يا خليش بلاصة صغيرة وكما قال الكلمة مهمة جدا في قفصة معناش ونمشو
1: صحيح.
10: الفضاء تقريبا الوحيد اللي هو ببليك تلقى فضاءات خاصة ماذا ببليك يمشي الصغيرات
1: ما عندهش فلوس مثلا
10: باش يتفرد وكذا لا تلقاه الظلمة تلقاه مش مهي القزوم مثلا تلقاه 5 متر ولا 10 متر ولا 10 متر ما تنجمش تهز قفصة كاملة اللي هو المتنفس الوحيد تهيئة علاش يعني حبسة ثم تهيئة علاش الكراسة تلقى 10 كراسة فقط كدرجية علاش زوز ثلاثة يراهي تخنقت العباد يعني العباد كانت تصل قدام الليسيات اللي هي ما زالت العباد تصل قدام الليسيات وذاك زيد موضوع كبير قدام الليسيات على الدرجات النارية بصراحة تتعدى من ثم تشوف الفضلات أكداس غادي بتاع فضلات ما ثماش فضلات
1: وحركة مرور كبيرة
10: حركة مرور كبيرة الحديقة حدث والحرج الحديقة فضاء سمع تصر فيه العباد لكن ناقص شوي إذا ناقص تهيئة يعني اليوم راهو لازم له البلدية راهو كي نحكو وكا مش عنا مشكلة مع البلدية تكفصة لكن نحكو راهو الشيء راهو
1: راهو يعني سيف سيف وما عناش نمشو لعنا بحر لعنا
10: 4 متر وتوا على الإذاعة برا شوف المصب 4 متر على الإذاعة شوف المصب احنا جايين اليوم وفد جزائري الاستثمار كيشوف المصبات هذيك وشوف قدام ونجرة برقيبة ذيك
11: كان عنا اخر الاسبوع اللي فات وفد جزائري كانوا حاضرين الحقيقة يعني حتى غير وفد الجزائر احنا بينا يعني
1: احنا الصور
10: نحبوا هو سمح
11: نحبوا كل شيء مهم على اخر الفضاء هذية اللي نحكوا عليه احنا في راس كيف قوس حتى المسؤولين موجودين الحقيقة ساعة
1: حاضر
11: مسؤولين حتى جهويين
1: مريب عليهم شيء مسؤولية
11: الحقيقة بالنسبة للتأمين فما دوريات أمنية والكل نتحدثوا على الكفضاء لازم يتحسن
1: لهوة لازم لهوة لازم لهوة مادام الناس قاعدة تمشي فيه وقاعدة الصغار فيه والناس علاش ليه معناها من حقنا احنا باش نفردوا شيخ ونقعد في مكان نظيف ومكان في إنارة وفي ألعاب حتى معناها للصغار
11: زاد علاش ليه حتى الدورات مياه معناها نجم تعزز الفضاء هذاك فما بلايز زاد اللي هي اللي يعملوا فيها الكورس ولا العدو علاش تبقى ظلمه هكاك
1: معناها
11: علاش تبقى ظلمه وعلى الاقل نحافظوا على نظافتها بمفهوم الكل تبقى فضاءات عائليه بامتياز
1: صحيح على كل ان شاء الله وصلت الرساله على كل الكل
10: شكرا رياض على
1: جهه قفصه شكرا رياض بطبيعة على هذا الريبورتاج القيم وتحيه
11: انا اليوم اخر نهار لي معاكم في نسائم الصباح قبل ما نستقبلوا ان شاء الله الشبكه الصيفيه للاسبوع القادم بحق حبيت نشكركم الكل
1: وتجربه
11: بيا برشا
1: في فضل عليك
10: الراجل هذا شكر خاص بصراحه
1: ما قلقنيكش برشا
10: رياض في الريبورتاج خدم السبيسيال مش المناطق الفلاحية
1: في خدمة كل معايا بصراحة قدم لي إضافة بالقدا في هذا
10: يعطيه الصحة وكان جزء يعني كان ذكر رياض على الكرة الأرضية مش خدمته اليوم غدوة بدو في كسر بدو ينظف ويصلح وبرشا حاجات
1: يعطيه الصحة هذا المسؤولين اللي يلبوا النداء نوصلوا صوت للناس وصوت المواطنين
10: بالتوفيق رياض إن شاء الله في شبكة جديدة
11: إن شاء الله لنا الكل يا رب
10: إن شاء الله بالتوفيق
11: محلية الكرسي متاع الكرونيكور محلية
1: لا ليه كروني كارت ليه احنا زمان يعني اسمك ديما نقول فيه انا وياك هكا
11: لا معناها شكل اخر معناها في الخدمه نتاعنا الكل الحقيقه انت ماليه بلاصتك رمزي زاد كي
1: الحمد لله يا ربي احنا
11: الكرسي هذا زاد مميز
1: الانسان كي يخدم خدمه معناها يتقنها وهذا معناها عباده قبل كل شيء وحب زاد للمستمع اللي يسمع فينا ومسؤوليه خاطر احنا في قدام في مكان لازم نكونوا مسؤولين على كل كلمه نقولوها وقاعدين نحاول نبعثوا نوصلوا صوتكم نبعثكم طاقه هكا نتاع حب نحكوا على كل الاخبار اللي تهمكم ان شاء الله على كل نكونوا في المستوى كما نقولوا
10: ان شاء الله شكرا لك بسمة شكرا يا ان شاء الله بالتوفيق
1: ان شاء الله بتكون ثم شبكه جديده باذن الله نشوفكم وتسمعوني وتشوفوني اثنين وثلاث واربعة وخميس ان شاء الله في الماتينال
11: بالتوفيق نواصلوا معكم

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: اليوم إن شاء الله اليوم باش يتم افتتاح قاعة الألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي طريق توزر اللي باش تنتظم مراسم الافتتاح تحت إشراف السيد والي قفصة انطلاقا من الساعة 10 صباحا. إن شاء الله بالتوفيق ومبروك افتتاح قاعة الألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي. هكا نكون وصلنا لختام لقاعنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل صغيراتنا في مختلف المناظرات الوطنية. وبطبيعة أمس كان صرف جرايات المتقاعدين بالنسبة للبنوك، اليوم بالنسبة للمكاتب البريدية والبنوك اللي يحب يجبد نجم يستعمل ديستريبيتور بطبيعة يجبد كان عنده فلوس. وبالنسبة للمتقاعدين اليوم في المكاتب البريدية تحية جيكم من كامل فريق البرنامج راضي كوكب براه في الجانب الفني، نسلم برشا زميلتي راضي العياري وعماد الغرز في الجانب الرقمي، رمزي أفضل في الأعداد، رياض وبسمة من أمام الميكروفون، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. تحية كبيرة برشا للي تابعونا منذ انطلاق البرنامج، وتحية للي كتبونا على صفحة رسمية لإذاعة قفص على الفيسبوك. نسلم عليكم واحد واحد، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: ضيوف برنامج مساء الأنس اليوم: الفنان الاستعراضي سهيل هنشيري يقدم جديد موجه للأطفال. الحرفية سهام لوصيفي تحدثنا عن مشاركتها الأخيرة وفكرة نسجة. الرسامة زهور الجواشي تتحصر على شهادة البكالوريا دورة 2026 بعد انقطاع دراسي طويل. الفنان مصطفى علي يقدم جديد الموسيقي. تابعونا اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار الكراسي في السنة تعمل الكيف. في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
3: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: إشهار
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام التاسعة صباحاً.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صالح اليوم الثلاثاء في تصريح إذاعي بوجود غايات لدفع ضرب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، والذي انطلق اليوم ويتواصل لغاية يوم 25 من جوان الجارية، مؤكدا أن الجامعة ستتراجع عن الإضراب في حال تواصل المجلس البنكي معهم من أجل التفاوض. كما أوضح أيضا أن هذا الإضراب يأتي بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقر الثاني من قانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما أوضح الوزير خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15 ألف معرف صحي، بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن تم الشروع في صرف جراريات التقاعد لشهر جوان 2026 بداية من يوم أمس الاثنين عبر التحويلات البنكية، وتتواصل العملية اليوم الثلاثاء بالنسبة للمنتفعين عبر التحويلات البريدية. أخيرا وفي أخبار العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إنه تم الاتفاق في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. أفاد الرئيس الأمريكي أنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين، الأمر الذي رفضته إيران. وقالت طهران أنها ليست ملزمة بشراء منتجات زراعية من أمريكا بموجب مذكرة التفاهم الحالية.
7: نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
0: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
0: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية. شارع الفن.
4: غزوة مرايتنا. الدنيا غناية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
1: إشهار

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: حكاية صغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
2: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
1: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية صغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البطولة العربية لألعاب القوات تحت 23 سنة توج البطل محمد عمار بالميدالية الذهبية، وأحرز كذلك ريان الشيرني الميدالية الفضية في سباق 1000 متر مشي في البطولة العربية المقامة حاليا بالإسكندرية في مصر. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عين المكسيكية كاتيا غارسيا حاكمة لمباراة المنتخب التونسي ومنتخب هولندا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في الدور الأول لنهائي كأس العالم. ساعد الحكم المكسيكية كذلك ساندرا راميريز، والإسباني خوزي إنريكي يضم باش يكون طاقم تحكيم مباراة المنتخب التونسي ومنتخب هولندا اللي باش تدور يوم الجمعة نص الليل تحديدا سهرية الخميس في الليل، مباراة الثالثة للمنتخب الوطني التونسي اللي كان ودع رسميا كأس العالم بعد زوز هزائم ضد السويد وكذلك ضد المنتخب الياباني، وآخر مباراة باش تدور يوم الجمعة في منتصف الليل ضد منتخب هولندا في ملعب كنساس سيتي، بعد ما كان المنتخب التونسي يلعب زوز مقابلات في المكسيك في مونتيري يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية باش يلعب آخر مباراة ضد منتخب هولندا. وصل المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع في التصنيف العالمي للفيفا بعد ما فقد زوز مراكز أخرى، أصبح في المركز 58 الأسبوع الفارط كان في المركز 56، يصبح في المركز 58 في آخر تحديث للفيفا. الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الخسارة أمام اليابان بأربع أهداف مقابل صفر قبلها، بعد الخسارة أمام السويد 5-1 كان في المركز 56، ثم يصبح في المركز 58 بعد الخسارة أمام اليابان. تصنيف الفيفا استثنائي يعني كل أسبوع بمناسبة كأس العالم. بالنسبة للتصنيف العالمي للفيفا الأرجنتين في المركز الأول، الأرجنتين البارح كان ميسي سجل زوز أهداف ضد النمسا وكان يصبح الهدف التاريخي للمونديال ب 18 هدف، متفوق على كلوزو ب 16 هدف. ثم مبابي كذلك كان سجل البارح زوز أهداف في لقاء فرنسا والعراق ويصبح في المركز الثاني بعد ميسي ب 16 هدف. إذن التصنيف العالمي الأرجنتين ثم فرنسا ثم إسبانيا وإنجلترا، البرازيل، المغرب في المركز السادس عالميا، هولندا، ألمانيا، البرتغال ومنتخب بلجيكا. هذه هم أخبار الرياضة. إلى اللقاء
0: معك غزوة مرايتنا.
4: وجهتنا هذا الأسبوع سيدي بوزيد في صفحات من تاريخ الجهاد، نتصفح تاريخ وأعلام جمودة، نتعرف على تاريخ الطرق الصوفية، الخصائص الثقافية في سيدي بوزيد في صفحات من تاريخ الجهاد، الليلة على الساعة 9 مساء معي أنا عمر العلوي.

0: تمام الساعة 10 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز 10 صباحا. من المنتظر أن يتم اليوم افتتاح القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة، وتعد هذه القاعة مكسبا هاما لشباب المنطقة حسب ما أكدته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة. خلال إشرافه على جلسة عمل خاصة بتنظيم الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للراب بسبيتلا من ولاية القصريين أمسي، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في أهمية التنصيص على الهوية الخاصة بالتظاهرات الفنية ومزيد دعم الخصوصية التي تميز مهرجانا عن الآخر لتحقيق عنصر التنوع والتميز. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ثلاثاء 23 من جوان نسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. تنطلق اليوم جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تمتد لثلاثة أيام متواصلة، فيما صرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية أطلقت آليات جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ولمتابعة تطورات الوضع الميدانية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين في آخر 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الموعد الإخباري انتهى، إلى اللقاء.
2: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضمان.
3: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
4: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
2: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
5: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خاص في الهوى.
2: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 لـ9 متاع الليل، معي أنا راضية العياري.
6: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
7: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.
8: قل لي ياش غير حالك، قل لي مين شاغل بالك.
9: استقبل يومك،
10: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
9: ديماري وفنية زينة،
10: معاكم تضوى المراية.
9: تبعني تربح
10: معايا، سافر مع الموسيقى.
9: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
10: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية، النغمة اللي ترد الروح.
9: مبروك اللي فرحك يفرحني،
10: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
9: شارع الفن، النغمة، طرب وتراند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
10: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة، معاكم تضوى المراية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
11: مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.
12: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل مستمعينا الكرام في موعد جديد نلتقي فيه معكم لنواكب آخر الأخبار والمستجدات جهويا ووطنيا. كما تعودين في برنامجنا نواكب أيضا كل الأحداث الخاصة بالتكوين المهني والتشغيل في الجزء الثاني من موعدنا. تحياتنا لكل الفريق، على الرضواني في الإخراج الرقمي لبرنامجنا، زلت معنا كوكو براهمي في الإخراج التقني، أيضا معنا كمال التومي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. في عدد اليوم من برنامج مع الناس ناخذ فكرة على التمويل التشاركي من خلال استضافة السيد جوهر المغيربي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي CNBBs اللي عندها عديد الأنشطة نواكبها من خلال هذه الاستضافة. أيضا اليوم في فقرة المجلس يكون في ضيافتنا السيد حمزة سندي عن المجلس المحلي بسند من ولاية قفصة، ومعاه ناخذ فكرة عن المشاريع اللي تمت المصادقة عليها بمخطط التنمية 2027-2030. في الجزء الثاني من برنامجنا نحط الرحال في القصرين ونواكبه دورة تنمية المهارات، تحديدا مهارات صهر الزجاج والتذويب الحراري للاندماج في قطاع الصناعات التقليدية اللي نظمه مركز التصميم ويحتضنه مركز التصميم والابتكار أوب ديزاين بالقصرين، في متابعة ومواكبة لزميلتنا فدوى القرمازي. أيضا في الجزء الثاني من برنامجنا تكون حاضرة معنا السيدة بثينة العبيدي رئيسة جمعية التفاؤل، باش نحكوا على اختتام السنة التأهيلية 2025-2026. أيضا إن شاء الله في آخر الحصة نحاول نواكب إضراب العام القطاعي للبنوك. هذه فكرة أولية على الفقرات اللي تكون حاضرة معنا، والأكيد بداية برنامجنا بعد قليل بعودة على أهم الأخبار المميزة 24 ساعة الماضية.

0: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
1: نبدأ أخبارنا بالأخبار الوطنية. ونأكد أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أنه الظرف الإقليمي والدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. كان ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد بعمان من الأردن. من جهة أخرى التقى الوزير وزير المصري في عمان لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا التونسية المصرية واتفق الوزيران على أهمية التعجيل بإيجاد سبل كفيلة بضمان انسياب أفضل للسلع والمنتوجات بين البلدين والارتقاء بين التعاون الصناعي وفي المجالات المتصلة بالطاقة وتكنولوجيا الاتصال وتحلية مياه البحر وغيرها. دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي لتوظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، مؤكد على ضرورة تحسين هذه العقارات

0: قال المجلس البنكي والمالي إنه الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي من اليوم حتى 25 جوان الجاري على امتداد 3 أيام غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية زيادات في الأجور. وشدد المجلس على أنه في حالة تنفيذ الإضراب سيتم خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين. في أخبار الجهات، بداية من الغد وعلى امتداد يومين تحتضن مدينة قفصة المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة التونسية وتبسة الجزائرية. ويمثل هذا المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال لقاءات الأعمال الثنائية التونسية الجزائرية اللي تتيح التعارف المباشر بين أصحاب المؤسسات وبحث فرص الشراكة والتسويق وتصدير وإنجاز المشاريع المشتركة. تشير تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى أنه من المتوقع إنتاج 16,000 طن من البطاطا الفصلية بالجهة خلال الموسم الفلاح الحالي، محافظة بذلك على مستوى الإنتاج المسجل خلال الموسم الفارط. أخيرا، انطلقت أمس بمركز التصميم والابتكار بالقصرين دورة تنمية المهارات والمعارف للراغبين في الاندماج في قطاع الصناعات التقليدية في اختصاص تقنية صهر الزجاج والتذويب الحراري. تدوم الدورة 5 أيام من 15-19 جوان الجاري، وتندرج في إطار الشراكة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبرنامج تونس الإبداعية.
1: إشهار.
2: خوي، خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
3: الامور لاباس. مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: اشهار.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
2: معاكم من مدكم بآخر الأخبار، وكما تعودين حصة كل ثلاثين وهيك من خلالها أخبار التكوين المهني والتشغيل. الملتقى الوطني للتكوين المهني ينتظم يومي 24 و 25 جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس، يجي تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. وتحت هذا الشعار تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني غدوة بعد غدوة بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني. يتم تنظيم هذه النسخة الثانية من الملتقى في إطار برنامج تكوين اللي تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونكت ضمن التعاون التونسي السويسري. يهدف هذا الملتقى لمزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية اللي توفرها المنظومة وطنية للتكوين المهني العمومي والخاصة وأفاقها تشغيلية وطنيا ودوليا. دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين، أيضا تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني، ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. يضمن الملتقى تنظيم معرض المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة، ورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات الإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. باش يتم خلال الملتقى أيضا اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني.

0: شكرا.
1: مع الناس،
2: مع الناس.
1: الحدث،
2: الحدث
1: والمشغل،
2: والمشغل.
1: مع الناس.

0: Madness.
1: Madness. الحدث.
0: الحدث.
1: والمشغل.
0: والمشغل.
1: Madness.

0: الماضي. المجلس المجلس المجلس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام في فقرة المجلس. اليوم نحط الرحال في سند من ولاية قفصة. أكيد باش نواكبوا مجمل المشاغل الخاصة بمتساكني وأهالي سند معتمدية سند من ولاية قفصة. وفقرة المجلس هي نفذتنا على الأعماق باش نتعرفوا على مجمل المشاغل أيضا نرصد كل الإنجازات والجديد. المجلس المحلي بالسند في شخص عضو المجلس سيد حمزة سندي حاضر معانا على خط البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام أختي مفيدة، سعيد جدا اليوم بلقاء معنا موجة إذاعة قفصة.
0: مرحبا بيك.
1: وشكر موصول لكل المستمعين ومستمعات إذاعة قفصة.
0: مرحبا بيك حمزة، ومن خلالك تحياتنا لكل أهالينا في السند. نبدو معاك بالآخر الأخبار وآخر المستجدات حمزة. المشاريع اللي تم برمجتها في المخطط التنموي 2027-2030 الخاصة بمعتمدية السند، تفضل حمزة.
1: يعيشك. والمخططات للمخطط 26-30 بيكون معناها اللي وقعت المصادق عليه مؤخرا في المجلس الوزاري كان تناول معناها مشاريع تعتبر مهمة في معتمدية السند، ونعمل أن معناها تعتبر ترسمة إن شاء الله على المخطط 2030.
0: خلنا نبدو معك
1: مدينة السند من الفيضانات.
0: أي
1: مشروع مهم جدا بقيمة 15 مليون دينار. تهيئة حي النور أيضا فيه 3 مليارات. عندنا مشروع تطهير بسند فيه 43 مليار. تعبيد طريق الفجر السند فيه 58 مليار. تهيئة المنطقة الصناعية فيه 8 مليارات. هذوما تقريبا أبر أي ودراسة تصنيف المستشفى الجهوي سنباه، يعني هو بحكم هو طبيعة مستشفى محلي. ثم معناها وقع لي دراسة أني بش يتصنف رسميا المستشفى الجهوي سنباه مع توفير 5 اختصاصات ووحدة سمير، وحدة الطب الاستعجالي المجهزة ذيك، وحدة سمير مع وحدة طبية جاهزة للمستوصف نجبل.
0: الخمسة اختصاصات
1: اللي تعتبر مشاريع جهوية هذه.
0: الخمسة اختصاصات اللي باش يتم برمجتها كنت تذكرها لنا حمزة.
1: عندي فكرة مش على الكل، خلي اختصاصات الكل. ثم طب النساء، طب التوليد، طب الصغار، طب جراحة العظام. في بالي الاختصاص الخامس والله مشني متأكد منه بالضبط. تقريبا طب العيون.
0: حمزة، بخلاف المشاريع اللي تمت المصادقة عليها في المخطط التنموي احنا نقوله الحالي ولا القادم 26-30، أكيد فما مشاريع أخرى هي الآن بصدد الإنجاز، وفما مشاريع أخرى ما زالت لليوم. أي تفضل.
1: هو خلينا نعطي فكرة عامة على المخطط بالضبط، معناه يتقسم الأصناف المشاريع. معناها تم من نحن كعملنا المخطط عملنا اللي هم مشاريع معطلة فيها، درجنا فيه حتى المشاريع المعطلة والمشاريع اللي تشغل التعثر، ثم البرمجة الجديدة من ميم سر الميم تروى، معناها 1-2-3 هي مشاريع معطلة ومشاريع مبرمجة بصدد الإنجاز، وميم 4 هي تهم الأحداثات. هذا حسب ما حطينا احنا في المخطط. معناه احنا اللي خذيناهم هذوما المقترحات الكبرى اللي كنت تحكيت عليهم في المخطط، كناهم فيهم اللي هم من ميم حتى الميم، من ميم سر ميم حتى الميم 3. ميم 4 باش تتركز أكثر شيء في المشاريع المحلية. نحن في المخطط تعطونا الولاية قفصة مثلا 989 مشروع محلي، مش كيف اللي حكيت عليهم مشاريع كبرى كنت أحكي عليهم، لكن من مشاريع جهوية تعتبر. أنا نحكي على مشروع محلي من قبيل تعبيد مسلك ريفي أو مسلك فلاحي، منطقة تقوية، مد شبكة الماء والنور الكهربائي المنزلي للتجمعات السكنية أو الحياة التوسع. هذه مشاريع صغرى تعد معناها تعتبر محلية. احنا فيهم على مستوى جهة معناها على مستوى جهة كاملة ولاية جفصة عندنا 989 مشروع بتتخصص مع 13 معتمدية. عندنا أيضا منها في حصة المعتمدية تسند ما زالت ماذا ما تبينش المشاريع وطبيعة المشاريع شنية بالضبط. ان شاء الله المده الجايه توضح الامور اكثر.
0: ان شاء الله احنا وقتها منا الوقتها ان شاء الله نعود وناخذوك معانا. وديما احنا في متابعه على سياق المشاغل الاهالي ومشاغل المستمعين والمتساكنين في اعماق البلاد. وفي الحقيقه المجالس المحليه كانت فرصه باش نتعرفوا ويكونوا هم صوت المواطن في اعماق الجهات. تحياتنا ليك حمزه سندي.
1: تفضل قبل ما
0: تفضل.
1: هي أنا زدت لنا فرصة في تعديل المخطط. ربما ثم بعض النقاط اللي ما طرحتش في المخطط وانت تعرفي للمخطط وقع في فترة وجيزة ووجدت الأمور مستعجلة شوية. المخططات في كامل الولاية معناها في كامل الولايات الجمهورية ربما نلقوا فيها النقص. ثم فرصة تكون تدارك في التعديل البرلمان في غرفتيه تو عدلها بعد مسابقة في المجلس الجاري تعدل البرلمان تو بغرفتين تو فترة المناقشة والتعديل فالمسابقة النهائية. احنا تو عندنا فرصة قاعدين نتناقش بصدد النقاش مع المجالس الوطنية زور مجلس النواب ومجلس الوطن الجهات والأقاليم على إمكانية التعديل وإضافة المقترحات اللي ما وقعتش إضافتها من المرة الأولى
0: اللي ما تمت جدولتها من المرة الأولى.
1: أي تدارك فيها برشا الجهات النقص اللي قد يكون لقاء المرة الأولى.
0: كل التوفيق لكم. كل التوفيق لكم حمزة سندي على المجلس المحلي سند من ولاية قفصة. إلى اللقاء.
1: شكرا مشكورة.

0: متابعات.
1: مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم بالمتابعات ومواصلين برصد كل ما يهم التكوين، خاصة لأنه التشغيل يجي بعد التكوين. اليوم باش نحكي لكم على منصة للتمويل التشاركي، باش نعرفوها ونتعرفوا على المهام اللي تقدمها، أيضا المشاريع اللي تقدمها منصة التمويل التشاروكي CNBIS. المؤسسة هذه قدمها لنا المؤسس والمدير التنفيذي السيد جوهر المغيربي. مرحبا، أهلا وسهلا سيد جوهر.
2: مرحبا أختي غالية، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي غير قفصة.
1: كنت مؤخرا في قفصة في إطار جولاتكم للتعريف بالتمويل التشاركي، معاك ناخذ أكثر تفاصيل على المنصة، شنية منصة التمويل التشاركي CNBIS، والشعار متاعكم في المنصة هو النحلة، ونعرفوا احنا النحل هو رمز العمل والعطاء، العمل الدؤوب والعطاء. التمويل التشاركي من بين المحاور اللي مركزين عليها في خلق فرص التشغيل. تفاصيل معك سي جوهر.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. بالفعل اختمنا في 13 جوان جولة في كل معتمدية ولاية قفصة، انطلقت من 4 جوان، جولة كانت تحت إشراف السيد ولي قفصة، وتعاوننا فيها مع كل السلطة الجهوية والمحلية باش وصلنا المعلومة لكل معتمديات الولاية في حلقات تكوين خاصة بكل معتمديات، نقلنا لها حول هالآلية الجديدة هذه متاع التمويل اللي تعتبر حل جذري بالخصوص للي عندهم أفكار مشاريع أو عندهم مشاريع ما نجموش يمولوها عن طريق آليات التمويل الكلاسيكية كما التمويل البنكي أو التمويل عن طريق مؤسسات التمويل الصغير أو غيرها. اليوم التمويل الجماعي في بلادنا مقنن، التمويل الجماعي في بلادنا عنده إطار قانوني وتشريعي، ولكن عنده أيضا منصة اللي هي مؤسسة مالية، مؤسسة CNBIS اللي هي مؤسسة مرخص لها من وزارة المالية باش تمارس النشاط المالي هذايا. فاش يتمثل النشاط المالي هذايا؟ يتمثل في تمكين أطراف جديدة ما كانش عندها حتى إمكانية أنها تساهم في تمويل مشاريع ربحية، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مؤسسات يعني تجارية عادية عندهم ميزانيات متاع مسؤولية مجتمعية مثلا، كانوا قبل يصرفوهم ممكن في معناتها ديزاكسيون معناتها سيتويان مثلا، حاجات اللي هي معناتها ما فيهاش جانب ربحي، ولكن اليوم في وجود منصة التمويل التشاركي CNBIS نجموا يشاركوا بطريقة مباشرة في تمويل مشاريع في كل محلية في كل معتمدية. نحن اخترنا أنه نمشيه في تمويل المشاريع اللي عندها أثر إيجابي، يعني عندها أثر بيئي أو أثر اجتماعي. على ذلك خدمنا في ولاية قفصة وفي كل معتمدياتها على المشاريع اللي جاية في إطار الاقتصاد الأخضر، يعني الفلاحة وما تبعها، الاقتصاد الأزرق يعني ترشيد وحسن التصرف في الموارد المائية مثلا، الاقتصاد الدائري يعني كل ما هو رسكلة وإعادة رسكلة وتدوير المواد المستعملة وغيرها، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على ذلك آلية التمويل الجماعي نجم ينتفعوا منها الحرفيات، الفلاحين الصغار، المشاريع اللي اليوم موجودة في كل محلياتنا وأريافنا نجم تنتفع بالنوعية هذه من التمويل، وأيضا الاقتصاد البرتقالي اللي صعيب برد تمويله عن طريق آلية التمويل الكلاسيكية كما المشاريع الثقافية، المشاريع في المجال القطاع الرياضي، المشاريع في الرقمنة. يعني اليوم آلية التمويل هذه موجودة بطريقة نعود نذكر، وهذا اللي حضروا له معناتها المئات من شباب وحرفيات وأصحاب المشاريع في كل معتمديات ولاية قفصة، وتعرفوا عليه آلية قانونية موجودة تسمح لأصحاب أفكار المشاريع أنهم يلقاو تمويلات عن طريق الهبة، وهذا مهم برشا لأنه منصتنا مختصة في التمويل عن طريق الهبات، يعني المساهمين أو المتبرعين لأصحاب المشاريع من توانسة ينجموا يكونوا أولاد المنطقة، ينجموا يكونوا توانسة عايشين في الخارج، ينجموا يكونوا شركات تونسية، المساهمات متاعهم ما همش باش يعطيوها باش ياخذوا باي في المشروع متاع ولد أو معناتها واحدة من نساء أو رجال قفصة اللي عاملين مشاريعهم محليا، ولكن الهدف متاع التوانسة هذوما هو دعم وجود اقتصاد محلي قوي. التجربة هذه انطلقت عنا تو تقريبا عام ونص. ولاية قفصة هي عاشر ولاية في الجولة اللي عملناها، بعد زغوان، نابل، الكاف، المهدية، جابس، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر، ثم حتى بين الرحال في ولاية قفصة مرة أخرى. ما كناش نجم نوصل المعلومة ونوصل للناس اللي مش تنتفع بالآلية الجديدة هذية لولا التنسيق المحكم ولولا زادة الثقة نتاع السيد والي قفصة والسلطات المحلية والجهوية. كل التحية والتقدير لهم.
1: شكرا ليك سي جوهر المغيربي، كل التوفيق ليك ولمؤسستكم اللي كما قلنا هي التمويل التشاركي الجماعي. سي جوهر المغيربي المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي سي ان بي، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل الشباب الطموح الباحث عن مصدر رزق والباحث عن آليات للانتصاب لحسابه الخاص.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الحديث عشر صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تتواصل بدائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلية الجهود لمقاومة حرائق الواحات في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحد من زحف الرمال على التجمعات السكانية والمشاريع الفلاحية، حيث قامت بالتعاون مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتنظيم سلسلة من الحصص التحسيسية الموجهة لحراس الغابات والفلاحين وممثلي المجامع المائية حول التوقي من الحرائق بمزارع الحبوب والغابات والواحات وفق رئيس الدائرة موسي خبخبة. قامت وحدات الحماية المدنية ب 165 تدخلا لإطفاء الحرائق في 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك. أعلن وزير الصحة مصفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موافى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مصاري رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين. وأوضح في جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15 ألف معرف صحية بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تم الشروع في صرف جريات التقاعد لشهر جوان 2026 بداية من يوم أمس عبر التحويلات البنكية، وتتواصل اليوم العملية بالنسبة للمنتفعين عبر التحويلات البريدية. قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم إنه تم تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال المحادثات التي جرت بينهما في سويسرا، وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل في الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم نور تذهب حلتكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، تعيش محبتكم.
6: ألو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
7: يا أخويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
6: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
7: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
6: هذي ما نعرفهاش.
7: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
6: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: مع الناس،
10: مع الناس.
9: الحدث،
10: الحدث
9: والمشغل،
10: والمشغل.
9: مع الناس.

0: مانس مانس الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مانس متابعات
1: متابعات.
2: مرحبا بكل المستمعين الكرام في الجزء الثاني من برنامجنا في مع الناس اللي كما قلت نواكبوا في أخبار التكوين والتشغيل. منذ يوم الأمس انطلقت في مركز التصميم والابتكار لوب ديزاين في القصرين دورة لتنمية مهارات ومعارف الراغبين في الاندماج في قطاع الصناعات التقليدية في اختصاص تقنية صهر الزجاج والتذويب الحراري، اختصاص واعد جديد. مدة التكوين وكل التفاصيل حول الدورة هذه وحول عمل مركز التصميم والابتكار لوب ديزاين بالقصرين ناخذوها مع زميلتنا فدوى القرميزي اللي حاضرة معنا مباشرة من لوب ديزاين القصرين. مرحبا بك فدوى، تحياتنا ليك وتحياتنا لضيوفك الكرام.
3: صباح النور مفيدة، تحية ليك وتحية لكافة مستمعين على موجات إذاعة قفصة وأيضا متابعي إذاعة قفصة على الصفحة الرسمية. كما تحية مفيدة، احنا في نقطة خارجية مباشرة حول الدورات التكوينية اللي يحتضنها مركز التصميم والابتكار بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين، وباش تكون البداية او الحاجة المصافحة باش تكون معانا السيد محسن قهري المندوب الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين، ايضا باش تكون معانا السيدة رشيدة سعدوي ممثلة تونس الابداعية لولاية القصرين ومدير مركز التصميم والابتكار بالقصرين هوب ديزاين، وايضا واحدة من الرسميات معانا سوار بنزيدي اللي هي قاعدة معناها تتلقى في التكوين هذا. مفيدة في البداية، التكوين او الانطلاقة امس هو تكوين قصير المدى ينطلق من 22 جاج

0: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة نفسها. الدورة هذه هي دورة في الكروشيه، مركز التصميم والابتكار بالقصرين يقوم دورات تكوينية قصيرة المدى في عدة اختصاصات. الجمعة هذه بدينا بنامس في دورة الكروشيه.
1: اختصاصات الثقة شنية؟
0: عملنا في الزجاج الحراري، عملنا في السيراميك، عملنا في صياغة المجوهرات والاكسسوارات، عملنا في الشموع، من دومين نتاع الشموع، الصابون والصابونية، عملنا في برشا دورات معناها مختلفة. دورات اليوم الدورة هذه تنطلق من نامس على مدى 5 أيام من نهار الجمعة في الكروشيه. الدورات هذه موجهة للفئات العمرية من 18 45 سنة، حامل الشهادات العليا، البطالة معناها المتكونين. دورات هذه تنجم كما واحد يشوفها كوني قصيرة المدى، لكن ثم ناس استفادت منها بالكدا، خاطر حاجة تتحفظ في ساعة، معناها صنعة تتحفظ في ساعة، وثم ناس تكونت منها، واللي يحب يطور بعد يطور مهاراته. ونحن كنشوفوا أصلا أن حاجة تتطلب أن ثم تكملة نبرمجوها، معناها
1: شنو بتصير الدورات هذه؟
0: الدورات في تنمية المعارف والمهارات، ثم حوايج من لا شيء تخلق، ساعات حوايج حتى الماتريال ما تطلب حتى شيء تخلق منه حاجة تنجم تعمله مورد رزق وتبيع منه وتعمل
1: كمشروع. نواصل معك سيد محسن نقاري، المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقصرين، حول التكوين الثاني اللي ينتظم أيضا بمركز التصميم والابتكار بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين، حول تدريب والتكوين حول صناعة النسيج بالحلفاء أو ما يعرف بالحصير بالحلفة، خاصة أنه الحلفة تزخر بها ولاية القصرين وتتميز بها ولاية القصرين، وينتفع منها تقريبا 10 منتفعات فيهم أيضا من حامل الشهادات العليا وأيضا المعاطلين على العمل اللي أعمارهم تتراوح بين 22 و50 سنة، وفي إطار اتفاقية بين تونس الإبداعية، مكتب التشغيل، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وأيضا الديوان الوطني للصناعات التقليدية اللي يشرف على مثل هذه الدورات التكوينية ممثلة في المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصري. نشوفوا معك قديش الدوم هالدورة هذه وأهمية الدورة هذه.
0: كما كنا نحكي على دورات قصيرة المدى، ثم دورات طويلة المدى، ونحن تو في إطار عنا دورة تكوينية في حصير نسيج حصير الحلفاء. الدورة دي تتواصل على مدى 3 أشهر، ابتداء من 1 جوان 2026، 10 مشاركات. اخترنا الحلفاء لأن هي الاختصاص، أهم اختصاص عنا في القصرين ويمثل جهة القصرين، كذلك أني نحبوا الموروث هذايا ما يموتش، معناها يبقى متواصل، وتبدلت حتى الطرق نتاع السدايه او نتاع الواحد، طرق جديده تتلائم مع عقليه الجيل نتاع تو والشباب نتاع تو. فيها ناس عندهم مشاريع وفيهم ناس عاطلين على العمل، معناها ينجم يستفيد مشاريع.
1: شكرا للسيد محسن قاهري المندوب الجهوي للصناعات التقليديه بالقصرين على كل هذه التفاصيل واصله مفيده. نقطتنا الخارجيه وتغطيتنا من مركز التصميم والابتكار بالقصرين مع السيده رشيده سعديوي، ممثله تونس الابداعيه لولايه القصرين ومديره مركز التصميم والابتكار بالقصرين. سيده رشيده، اليوم مرحبا بك معنا على موجات اذاعه قصه. شو نشوفوا معك هوب ديزاين منذ افتتاح ودخول المركز هذا حيز العمل الفعلي، تقريبا قديش من دوره تكوينيه صارت هنا، أهمية الدورات التكوينية هذه والأهداف مثل هذه الدورات التكوينية اليوم، ونشوفوا فما برشا معناها تكونوا لهنا ومشوا قدموا وعملوا مشاريع، وكيفاش المتابعة متاعكم أنتم للمتكونين متاعكم.
2: شكرا رشيدة سعديوي، ممثلة تونس الإبداعية على ولاية القصرين. دونك باش نرجع بكم الحقيقه، نحط في الاطار مشروع تونس الابداعيه 2.0، هو يعنى باحداث مواطن الشغل وفرص التشغيل للشباب اللي يتراوحوا اعمارهم من بين 18 حتى ال 50 سنه، دونك هذوما ليهم الفرصه بالانتفاع معناها بالشغل. دونك تتدخل تونس الابداعيه في ديفيرون ازاك في الاب ديزاين. بالنسبه لينا عندنا الفورماسيون كور جيري اللي هما كيما حكى السيد المندوب للتكوين قصير المدى، اللي هما هذوما ينتفعوا بهم اصحاب الشهائد العليا ولا اللي يحبوا الصناعات التقليديه والفنون، دونك يتعلموا لي سافوار فير هذوما كور جيري، وينجم بعد يحل مشروع اللي هو نحن نسيبلوه بعد باكس اخر اللي هو اكس لانكيباسيون رياده الاعمال، ودونك يتعدوا

0: يتلقوا تكوين في البزنس بلان في لي بلان دافير وبعد يعدي جيري وينتفع بانسي بونشون الونتور دو 5000 يورو من البروجي. دونك العادة كما نحكي على البروجي دونك لا كولابوراسيون بين تونس للداعية وديوان الصناعة التقليدية اللي هو لهنا لي زكتيفيتي الكل يدوروا في الاب بالتعاون مع يعني بشراكة مع مندوبية الصناعة التقليدية. فلاكس الاخر هو الفورماسيون لون ديري واللي هي الفورماسيون بارابرونتيساج كما حكيت توا سيد المندوب التكوين والتدريب على نسيج الحرفه اللي هو لهنا اعتمدنا معناها بالشراكه ديما هي الخدمه تصير اون كولابوراسيون بين الديوان وتونس الابداعيه اللي نختاروا لي سافوار فير اليوم فادو ديسباريسيون اللي هما قاعدين هكا في انديتار وفي نفس الوقت يمثلوا الجهه وفي نفس الوقت اللي عندهم بوتنسيال كبير ونحن حصير الحرفه مطلوبه سور لو مارشي شيء هي لحتير اللي ديري فينتها معناه تنجم تعمل بعد ديكو سان تعمل ديبوف تعمل بليزير ارتيك اللي تابلو ميراد اتسيترا دونك اي ان شاء الله اي ان شاء الله. دونك الفورماسيون هذه معناها تمشي هكا وكيف كيف نحن في البروجي الاول اللي هو كان كلستر الحلفة بالقاترين طور المشروع لميتياتي السدايه من كانت تري تراديسيونيل ومتعبه برشا اللي هي كانت كيما الكارو في القاع اوريزونتال معناها نسا ينجو يبدو قاعدين هكا على ركايبهم توا وليت الفورم اللي انت ريتها توا وصورتها ولت مرتاحة أكثر وبهذاك كيفاش جاونا ليجان إذا كان بقات الميتياتي السي بالطريقة الأولى ما كانش حاملي شهيد العليا تخرجين من البوزار رشيدة
1: بشوفكم معاك مازلت متواصلة مثل الدورات
0: هي إن شاء الله إن شاء الله هي.
1: أيضا نشوف صناعة الحرير بالحلفة هذه مازلت فما مشاريع أخرى
0: اي ان شاء الله هي هذه الدوره الاولى هذه الدوره الاولى كما قال لكم السيد المندوب معناها تدوم 3 شهور بمعدل 5 سوايع في النهار دونك هذه بالاتفاق مع 3
1: شهور بالنسبه
0: للحلفه كثير بالحلفه اي انا فما 5 ايام للكروشيه وعندنا دي زوتر فورماسيون كور ديري اللي هما حسب سافوار دافير فما مثلا كروشيه يدوم 5 ايام فما المكرمي عملناها 10 ايام معناها من 5 الى 10 ايام حسب الاختصاص حسب
1: هذه تتوفر كيفه المواد الاوليه
0: بيان سور اي احنا كي نبرمجوا الفورماسيون نهبطوا اين انونس نهبطوا انونس على لي ريزو سوسيو يدخلوا لي كونديدا اللي هما انتريسي يسجلوا فيهم دي كريتير العمر فيهم لي كريتير الكل وبعد نعملوا سيليكسيون التسجيل على بلاتفورم تتحط لهم على لي ريزو سوسيو في الباج نتاع المندوبيه باج الاب باج كرياتيف تونيزي يعني بارتو وهما يدخلوا يسجلوا نحن نختاروا الناس كان اللي دخلوا يسجلوا معناها ما يسمعش وما يسجلش وذيك علاش احنا نعاود عليكم على الموبيليزاسيون باش توصل المعلومه اكثر يدخلوا يسجلوا شروط القبول العمر اكثر حاجه كيف معناها الجديه خاطر فما ناس بدنا نقبلوهم وبعد يغيبوا دونك الجديه ونختاروا عدد ما يفوتش 12 بيرسون 15 ماكسيموم باش في كل دوره خاطر فما الماتير بريمير باش اونجير بيان اون بليس الفورماتور ينجم يعلمهم وينجم يجاريهم خاطر جربنا بالتجربه وين كيبدا العدد كبير ما تتعديش الانفورماسيون دونك الفورماتور يكون ريكريتي بار لو بروجي ويجيب ماتير بريمير دونك المنتفع يجي يتفضل مرحبا دي تعلم كل شيء موجود إن شاء الله.
1: شكرا سيدة رشيدة السعديوي ممثلة تونس الإبداعية بولاية القاسرين ومديرة مركز التصميم والابتكار عن ولاية القاسرين عن كل هذه التفاصيل مفيدة باش نختم المصافحة نتاعنا مع واحدة من المتكونين هذه والمنتفعين من الدورة التكوينية هذه اللي في مجال البروجي معنا سوار بوزيدي مرحبا بك ومرحبا بك
2: على مرحبا بك نشكر إجداد الدار القفصة معكم سوار بوزيدي أني باباك شاركت في الفورماسيون هذيك سمعت بها ودخلت سجلت في السيت وبه حق ما شاء الله بأول حاجة الماتير البريمير الكل موجودة وزيد نمبر صغير المعلومة توصلك بكل الطرق واللي عنده يعني حتى فكرة بسيطة هم يطوروا فيها ويعلموك القواعد متاع الكروشيه بالسيف ويدخلوا لك المعلومة بكل الطرق وهذه اللي يخليك انك ينفعك انك تحل بروجي ان شاء الله بعد ما تشوف المدة والباهي فيها ان هي قصيرة المدى يعني الواحد مش باش يتعب برشا ولا باش يضيع برشا وقت وهو قاعد يتعلم الباهي ان هي قصيرة المدى
1: مختصر الفترة معناها فترة قصيرة 5 أيام تتعلموا كل شيء
2: اي الوقت ما شاء الله يكفي وزيد متوفر كل شيء يعني اللي يخليك المعلومة تدخل كما قلت لك وان شاء الله باش انا واحدة من الناس باش نحل بروجي ان شاء الله ونكون نحاول اني نطور فيه بالطبيعه وان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله كنا أنا قدها وبخيوط بسيطة خارج حاجة كبيرة نخرج أبدية إن شاء الله.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل مفيدة. كانت هذه نقطتنا الخارجية اليوم من مركز التصميم والابتكار بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقزرين، وواكبنا فعاليات الدورات التكوينية قصيرة المدى اللي تنطلقت أمس من 22 جوان وتتواصل إلى يوم الجمعة 26 جوان حول الكروشي، وأيضا الدورة التكوينية الأخرى اللي انطلقت غرة جوان وتتواصل إلى موقع شهر أوت في صناعة النسيج بالحلفة أو ما يعرف بحصير الحلفة.
3: شكرا ليك فدوى الجرمازي زميلتنا الصحفية عن مكتب الإذاعة التونسية بالقصرين. تحياتنا ليك وتحياتنا لضيوفك اللي كانوا معاك في هذا النقل المباشر. شكرا فدوى.

0: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. 35 دقيقة بعد لحداش مواصلين في أخبارنا ومواكباتنا باش نحكو باش نواكبو الإضراب القطاعي اللي نفذوا أعوان البنوك والمؤسسات المالية اليوم وغدوة بعد غدوة على امتداد 3 أيام من 23 إلى 25 جوان الجاري بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية باش ناخذوا فكرة على الإضراب، المطالب اللي جاء من أجلها الإضراب. أيضا اليوم نسبة مشاركة الأعوان والعاملين في المؤسسات المالية، أعوان البنوك والمؤسسات المالية في الإضراب وجملة من التفاصيل ناخذوها مع ضيفنا حاضر معانا على خط البرنامج الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سيد سامي الصالحي. مرحبا أهلا وسهلا سامي.
1: تحية أختي الكريمة ولكل مستمعي إذاعة قفصة مسقط رأسي وبلد النضال وأبناء الخدامة، شكرا لكم على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: نسجل بكل استياء الحقيقة ما آلت إليه الأوضاع من تعنت للمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين والمؤسسات المالية الذين هم المسؤولين ونحملهم المسؤولية على هذا الإضراب، نظراً لعدم استجابتهم للجلوس أو استئناف المفاوضات والجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار الاجتماعي، نظراً لعدم تطبيق 412 النقطة الثالثة والسحب الحق من الزيادة من نسبة الفائدة على عموم موظفي البنوك، وعدم الزيادة للزيادة في الأجر بسنة 2025. حقيقة نحن يعني حاولنا بكل السبل والطرق للجلوس إلى طاولة المفاوضات، تم التنبيه ببرقية إضراب مر عليها أكثر من 20 يوم إلا أنه ليس هناك من استجابة وليس هناك من أذان صاغية، الجميع يصم أذانه على حقوق خدامة البنوك، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك إلى شيطنة موظفي البنوك وكأننا نحن أصحاب هذه البنوك. إحنا خدامة كما الشعب التونسي كل عنا حقوق ناخذوها، وإحنا مؤسساتنا مؤسسات ربحية، الناس تدخل في الفلوس، أصحاب البنوك هذه يراكمون آلاف المليارات، طلبنا جزء من حقنا. اليوم رانا احنا كي ناخذ زيادتنا، رانا احنا نصرفوها على الحداد وعلى الخضار وعلى العطار، رانا احنا اللي نحركوا عجلة الاستهلاك الوطني. اليوم الناس هذو مع أصحاب البنوك يستولوا على حقنا في ظل ضعف الدولة، في ظل الأزمة القائمة ما بين الاتحاد والدولة، يتم الاستيلاء على زيادة 2025، يتم ضرب بعرض الحائط القوانين، تطبيق الحق النقابي وتطبيق ما جاء في الاتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك، ألا وهي التشاور التام والثابت في كل ما يهم المؤسسة وأبنائها، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، الاجتماعات في بحر الستة أشهر الأولى من كل سنة للنظر في ترفيع الأجور. هذا الكل أصبح رجال وأصحاب البنوك أقوى من القانون وأقوى من مؤسسات الدولة اللي هو سابقة خطيرة في تاريخ تونس. اليوم احنا بنوك ناخذ زيادتنا من أرباح متاع البنوك ومن أرباح شركات التأمين. اليوم القطاع العام والوظيفة العمومية خذوا زيادة 2025، الوحيدين تم استثناءنا من زيادة 2025 اللي احنا كي ناخذ زيادة الدولة تاخذ منها 50%، الدولة ما خذتش حقها من أصحاب المؤسسات المالية والبنوك، وإحنا ما خذيناش حقنا. اليوم هل ثم ناس شايفين فينا ويقولوا يا أخي ما يشبعوش؟ رانا الزيادة ما ناخذوش فيها من ميزانية الدولة ومن الضرائب اللي ندفعوا فيها، رانا الزيادة ناخذ فيها من رجال الأعمال وناخذ فيها من عرقنا ومن كدنا، إحنا اللي نصنع الأرباح، راي الزيادة هذه راي حقنا، راي مش مشكلة إنه البنكاج يخلص ياسر، لا، مشكلة الموظف في تونس يخلص شوي. رأي المشكلة احنا خدامة مش نمالي البنوك. اليوم يتم شيطنة، هاي سيدي هاي تالي سيدي كان مش يعطوها لنا نحن ويعطوها للزواج ولا يعطوها للناس تحت السر أولاد الحافية، أنا مثال مرحبا كانت يعطوها للدولة، نحن رانا جدود نعطوها رواحهم للدولة، أما بشي هزوها رجال الأعمال حتى يزدادوا غنى ويزداد الفقير فقرا. هذا ما قالش به ربي يا أخي. هم يهزوا الأرباح تعد بالآلاف المليارات عندهم، وبغضونا نحن في عشرات الدنانير أو مئات الدنانير، يعني ما حسدناهمش في غناهم، حسدونا في فقرنا.
0: نواصل معاك نواصل معاك سامي.
1: شايفنا فينا أراهم هما مش مفاهمين، راهو ثم مغالطة كبيرة. راه احنا خدام، راهو كي ما ناخذوش احنا تمشي للدوحة وتمشي للمغرب وتمشي لسوسيتي جينيرال وتمشي للشركات المنتصبة والبنوك الأجنبية المنتصبة في تونس. يعني حقيقة هناك شيطنة وهناك أقلام مأجورة من هؤلاء باش يشوهوا سمعة البنكاجي وسمعة الموظف في البنك.
0: به اليوم نسبة المشاركة من أعوان المؤسسات المالية والبنكية خاصة بعد صدور بيان من المجلس البنكي والمالي اللي أعلن فيه خصم أيام الأضراب من المرتب الشهري والمنح والامتيازات الخاصة بالموظفين.
1: شوف أختي، أنا قلتها يعني نيابة وأصالة عن كل موظفي البنوك شركات التأمين المؤسسات المالية، رأوا النضال مستمر وكرامتنا لا تقدر بثمن، ورأوا النضال عنده ضريبة مثالش نحن متحملينها. كان قاعدون ثلاث أيام مغنوناش وكانت نحولنا ما فقروناش، رانا نحن اللي كرامتنا ما تتقاسش بثلاث أيام. نحن ندين البلاغ الصادر عن المجلس البنكي والمالي لأنه فيه عديد المغالطات، لأنه فيه ترهيب وتهديد من خلال ذكر أنهم باش يقتطعوهم. احنا القانون واضح وبين، قالك نقتطع اقتطع اللي تحب، أما رأي كرامتي فوق كل اعتبار. الإضراب هذا رأو إضراب كرامة، رأو تاريخي ومفصلي. رأنا نحن طلبنا بعرقنا، طلبنا بخبز صغارنا، طلبنا بحقنا ما يزيعش، طلبنا أنه القانون يطبق. أرام رجال الأعمال مش فوق القانون، أرام أصحاب البنوك مش فوق القانون، أرانا نحن كنطالبوا بحقنا. البلاغ اللي خرج ما عندهمش الجرأة المجلس البنكي والمالي حتى يصحوه يمضوه، خرج مبتورا لم يمضى. البلاغ يقولوا فيه من المبكيات المضحكات الالتفاف، نطلب من الموظفين الالتفاف حول مؤسسات. إيه نحن ملتفين حول مؤسساتنا لأنك العام مش ملتوي، وكتطيح مؤسساتنا يقولنا كان نحن، أما هم التفوا على حقنا، هم التفوا على حقوقنا، التفوا على القانون، التفوا على عرقنا، التفوا على زيادتنا. احنا اليوم رأس المال حينما رأى ضعف بعض مؤسسات الدولة وضعف وراء الأزمة بين الاتحاد والدولة وبين الاتحاد والنظام، كشر على أنيابه وغرسها في خاسر الموظفين اللي حقوله في الأرباح. احنا اليوم رانا طلاب حق، ما طالبين حد شيء يعطينا حق، لأن ضد المواطن، لأنا ضد الدولة، لأنا ضد مؤسساتنا، لأنا ضد حتى أصحاب رأس المال. أما كل إنسان يقعد في قدره، أحنا نقوم بواجباتنا ونحقق الأهداف المرسومة، وأنتم تقوموا بواجباتكم وهم يقوموا بواجباتهم ويعطونا حقنا ويعطونا زيادتنا. هذا المطلوب اليوم. نعم. الحقيقة على الإضراب، على الإضراب جاء الإجابة والرسالة واضحة من الموظفين في كل ربوع هذا الوطن الأم الذي سيقول من نعم قدمت يديه إليه. جاءت الرسالة واضحة من قبل القفصة البنزر إنهم كان الإضراب كان ناجح بكل المقاييس، وكانت الناس كلها يعني كان في الاحترام وكان في الالتزام وكان في القانون.
0: نحكي على نسبة أيضا من الأعوان اللي اليوم بيشروا عملهم بصفة عادية، وخاصة هذايا ملاحظوه حتى عديد العاملين في الميدان حتى من الصحفيين في البنوك العمومية. هل هذا يجي نتيجة ربما البلاغ الصادر عن المجلس البنوك أو المجلس البنكي، أم أنه ربما كيفاش نقروه معناها
1: أختي الكريمة؟ هذاك جاء في إطار ضرب الحق النقابي. الناس تم التعمد السيطرة وهرسلتها والتنمر عليها من أجل العمل، وهما يحبوا يمارسوا حقهم الدستوري في الإضراب. وهذا نحن نندد به، وستم حتى إجراءات في تقدم بقضاء ويعني معينة حالات من الهرسلة
2: معاينة عديد الأشياء التي تنم على الهرسلة وضرب الحق النقابي والضغط على الموظفين.
0: معناها أنتم تقروا هذا جاء بعد البلاغ مش في إطار ربما الحرية الشخصية من تنفيذ الإضراب ولا لا؟
2: الحرية اللي كل إنسان حر يضرب أو ما يضربش، نحن لا نلزم أحد بالإضراب، لكن نحن نندد بمن ألزموه بالالتحاق بمقرات العمل وهو في حالة
0: واضح شرعي. واضح. خلنا نوصل معاك في نقطة أخيرة. اليوم احنا تقريبا نص نهار غير ربع، فماشي مساعي من أجل معناها حلحلة الموضوع، تلبية مطالبكم للعدول على الإضراب، لأنه كنقابة الإضراب في حد ذاته مش هدف بالنسبة لكم.
2: احنا الإضراب ليس هدف في حد ذاته، بل هو وسيلة، وهو أبغض الحلال الذي مسؤول الذي أوصلون إليه تعنت المجلس البنكي والمالي والجامعة نحن دفعنا إليه دفع، والمسؤول الأول احنا بعثنا برقية تنبيه بالإضراب، الذي فعل الإضراب هو المجلس البنكي والمالي من خلال تعنته ومن خلال عدم إعطاء حقوق الموظفين وعدم الزيادة وعدم جلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم تطبيق الفصل 412. ونحن من مصدحكم هذا ومن إذاعة قفصة نمد أيدينا إلى كل العقلاء ونوجه رسالة إلى الدولة وإلى كل الهياكل مؤسسات الدولة بالتدخل العاجل، وإذا كان الدخل حتى ودعاوا للحوار سنرفع الإضراب حتى اليوم.
0: واضح واضح. أما إلى حد الآن ما تمش التواصل معاكم من أي
2: هناك صمت رهيب للأسف. الجميع يشاهد المشهد، الجميع يرى الأزمة وهي ككرة الثلج. يعني الموظفين والقواعد راهم مش باش تنازلوا على حقهم، راهو بالفلاقي كما قلناها، راهو ماناش من اللي يذلوا، ماناش من وسط الصينيين نولوا، راهو حق حق. يعني اليوم مش باش يجي واحنا اللي يتمزى يتمزى بنتاعو. نحن ممثلين الموظفين، انتخبونا من أجل الدفاع على حقوقهم، ولن نتنازل قيد أمنا على حقهم. احنا يتمزى يتمزى بنتاعه، هذا بتاع الخدام وعرك الخدام فرقه بينا ومسؤوليتنا وامانه عنا. سنواصل النضال، نناضل نفاوض كل ما امكن ونناضل كل ما استوجب علينا النضال. هذا قدرنا اليوم. اتمنى على الدوله ان يكون هناك عقلاء وان يمشوا لطاوله المفاوضات او اعطاء حقوق الناس، سيتم رفع الاضراب.
0: واضح. شكرا ليك سي سامي الصالحي، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، كنت حاضر معنا لتقديم كل التفاصيل الخاصة بالإضراب القطاعي اللي بدأ اليوم يتواصل حتى لنهار الخميس الخاص بالمؤسسات المالية والبنكية. شكرا ليك.
3: مع الناس.
0: مستمعينا الكرام، 49 دقيقة بعد الأحداث، هيك نجي لختام عدد اليوم من برنامج مع الناس، وكبنا فيه جملة من الأحداث على المستوى الجهوي والوطني. تحيات كل الفريق، نزار رويسي في الإخراج التقني، علاء الرضواني في الإخراج الرقمي، كمال التومي في الخطوط التأمين الخطوط الهاتفية لضيوفنا الكرام. كنت معكم مفيدة أبو ملسة في إعداد وتقديم عدد اليوم من برنامج مع الناس. تحياتنا للجميع.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعين المكسيكية كاتيا غارسيا حكمة لمباراة المنتخب التونسي ومنتخب هولندا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026. كذلك المكسيكية ساندرا راميريز باش تكون كذلك حكمة ثانية في هذه المباراة، إلى جانب الإسباني خوزي إنريكي هما طاقم تحكيم مباراة تونس والمنتخب الهولندي اللي باش تدور يوم الجمعة منتصف الليل، يعني نهار الخميس في الليل في نص الليل مباراة تونس ومنتخب هولندا. المنتخب التونسي باش تحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة منتخب هولندا في ملعب كنساس سيتي. المنتخب التونسي كان لعب زوج مقابلات في مونتيري بالمكسيك وباش يتحول إلى أمريكا لمواجهة هولندا، ثم يعود إلى تونس بطبيعة الحال. المنتخب التونسي بعد زوز هزائم رسميا يغادر المونديال. وصل المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع في التصنيف العالمي بعد ما فقد زوز مراكز ليصبح في المرتبة 58 عالميا في آخر تحديث وتصنيف للفيفا بعد الخسارة أمام اليابان. قبلها كانت خسارة أمام السويد، أصبح المنتخب التونسي في المركز 56 عالميا، ثم تصنيف الأخير بعد مباراة اليابان، لأن الفيفا في كأس العالم تعمل تصنيف مؤقتا في حدود أسبوع كامل، وبعد المقابلات في العادة تكون بعد كل شهر التصنيف. آخر تصنيف على كل لتونس المركز 58 عالمين. المراكز الأولى عالمين الأرجنتين دائما في الصدارة، فرنسا في المركز الثاني بعد ما كانت إسبانيا، تصبح فرنسا في المركز الثاني وإسبانيا في المركز الثالث، الإنجلترا الرابعة، البرازيل الخامسة، المغرب في المركز السادس، وهولندا سابعة، ألمانيا ثامنة، البرتغال تاسعة، ومنتخب بلجيكيا في المرتبة العاشرة عالميا. فيما يخص التهديف والتاريخيا أحسن هداف وأكثر هداف في كأس العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي ب 18 هدف بعد ما سجل البارح زوز أهداف في شباك النمسا، رغم أنه أضاع ركلة جزاء لكن سجل زوز أهداف يصبح في المرتبة 18 هدف، وهو هدف التاريخي للمونديال بعد ما كان بالتساوي مع كلوزول الماني 16 هدف. كذلك البارح مبابي كان سجل زوز أهداف ضد العراق في مباراة فرنسا ضد العراق اللي كانت انتهت بثلاث أهداف مقابل صفر لفرنسا. أهداف مبابي تخليه في 16 هدف في المركز الأول على انطلاق فرنسا، والمركز الثاني عالمين إلى جانب كلوزو وقبل ميسي ب 18 هدف. رونالدو عنده 15 هدف كذلك مازال في السباق، يعني الآن في السباق ميسي 18 هدف وأمبابي ب 16 هدف ورونالدو ب 15 هدف. هذه الترتيب العالمي في كل الكؤوس العالمية ماهوش في الكأس الحالي فقط. بالنسبة لمقابلات الليلة في السهرية، البرتغال وأوزباكستان في السبعة، وفي العشرة غانا مع إنجلترا، في الماضي ساعة بنما مع كرواتيا، وفي الأربعة الصباح الكونغو الديمقراطية مع كولومبيا. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: تتكلم بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
4: تراب وطننا وفخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
2: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: منتصف النهار، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحتضن مدينة قفصة انطلاقا من الغد على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولاية قفصة وتبسة. ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنشر علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال لقاءات الأعمال الثنائية وبحث فرص الشراكة والتسويق والتصدير وإنجاز المشاريع المشتركة بين البلدين. أكد المدير الجهوي للصحة بقبيل جوهر المكني أن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة للتصوير برنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقبيلي في مسعى لتطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من مواطني الجهة. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب إفادة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة علي الإبراهيمية. يحتضن غدا المركب الشبابي بالقصرين يوما إعلاميا للتعريف بهدف المشروع شباب القصرين لدعم المبادرة الشبابية والاقتصاد الأخضر، ويستهدف المشروع 30 شابا وشابا من مختلف معتمديات الجهة من خلال سلسلة من الدورات التكوينية والأنشطة التطبيقية الموجهة أساسا نحو مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرية. أطلقت منصة وطنية جديدة مخصصة لتحسين جمع وتنظيم وتبادل البيانات المتعلقة بالمياه الخضراء، وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة في ورشة عمل نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يومي 9 و10 من جوان الجاري بهدف دعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. شكرا لكم على المتابعة، نصح ليك المجال مكرم وسي عبد الرحمن بعد قليل في برنامج المشهد اليوم.

0: ضيوف برنامج مساء الأنس اليوم: الفنان الاستعراضي سهيل هنشيري يقدم جديد موجه للأطفال. الحرفية سهام لوصيفي تحدثنا عن مشاركتها الأخيرة وفكرة نسجة. الرسامة زهور الجواشي تتحصر على شهادة البكالوريا دورة 2026 بعد انقطاع دراسي طويل. الفنان مصطفى علي يقدم جديد الموسيقي. تابعونا اليوم 6-8 على موجة إذاعة قفصة.
1: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
2: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
4: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
5: نص نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، تحيه للجميع في برنامج المشهد اليوم. اليوم الثلاثاء، متابعه مواكبه لكل التفاصيل الخاصه بالاحداث الوطنيه وايضا العالميه، وبطبيعه الحال مواكبه لاخبار الجهات. اهلا بالجميع. بدايه نرحبوا بنزار الرويس على مستوى الاخراج التقني للحصه، وبجانبه صديقنا على الدين الرضواني الاخراج المرئي التلفزي، حتى الصوره تصل واضحة وممتازة 100% من الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة قفصة. أهلا وسهلا بالجميع في متابعتنا. يمكنكم التفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لمختلف مواضيعنا اليوم. بداية نرحب بصديقنا ورفيقنا في الحصة عبد الرحمن التواتي. أهلا وسهلا، تحية لك.
6: مرحبا مكرم، تحية ليك، تحية نزار، تحية العلاء، وتحية للمستمعين الأعزاء.
5: أول مرة نتقابل وياك في استوديو جديد.
6: أي نعم
5: يا سيدي، مرحبا، منور بك وبكل الزملاء. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم نرجع إلى تصريحات وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني يوم أمس خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تحدث على برشا مواضيع متعلقة بواقع هذا القطاع الصحي على مستوى البنية التحتية، على مستوى التجهيزات، وأيضا على مستوى دعم الجهات الداخلية بالإطار الطبي المختص، بالإضافة إلى ما يسمى بالمعرف الصحي الوحيد، وأخبار متداولة حول تجهيزات جديدة في الجهات الداخلية. أيضا باش نرجع إلى المجلس الوزاري الأخير المخصص للحديث عن المشاريع الجاري إنجازها في الجهات الداخلية. نرجع إلى الإشكاليات المطروحة على مستوى هذه المشاريع في الجهات الداخلية. كان هناك حوار بين رئيس الحكومة وأطراف حكومية وأيضا حتى مع الولايات حول ضرورة التسريع في إنجاز هذه المشاريع. نرجع إلى مختلف الإجراءات وتدابير المعلن عنها خلال هذه الجلسة الوزارية وسبيل الخروج من الإشكاليات التي تعطل المشاريع العمومية في هذا المجال. نعرف في الفترة الصيفية تكثر الحركة والتنقل في مختلف الجهات. جمعية تونس للسلامة المروري تطلق الحملة الوطنية عطلة آمنة تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. باش نرجع إلى هذه الحملة، المنطلقات، الأساليب المعتمدة في هذا المجال، وهل أنه تكفي حملة في وقت محدد ولزمن محدد حتى تحد من هذا الإرهاب على مستوى الطرقات وعدد الكبير من الحوادث القاتلة. في برنامجنا أيضا ضمن مواكبات الجهات نرجع إلى اليوم الإعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية دراسة دليل التوجيه لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في تونس. ثم تركيز على بعض المناطق السياحية في توزر، في قبيلية، وفي قفصة، وخاصة في مناطق الجنوب والسياحة الصحراوية. اليات المعتمدة تطوير المنظومة الصحية على مستوى البنية التحتية، على مستوى النزل، وعلى مستوى الخيارات المطروحة. هل لابد أن نفكر خارج الصندوق لتطوير القطاع السياحي؟ ونختم برنامجنا ضمن استضافات اليوم للحديث من جديد عن ملامح الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030 بين الرؤية والواقع التنموي وضرورة توفير التمويل. هذا اللي نتحدثوا فيه في برنامجنا المشهد اليوم. أهلا بالجميع، ننطلق في الركن الأول.
4: عين على الأحداث.
5: مرحبا رحومة من جديد. إذن نبدو في متابعتنا اليومية في عين على الأحداث. نرجع إلى جلسة بمجلس الجهات والأقاليم مع وزير الصحة، جلسة مطولة. نعم. تحدث في عديد المواضيع الخاصة بالقطاع الصحي. النواب تحدثوا على عديد الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية، بتوفير التجهيزات في المناطق الداخلية، الإطار الطبي والشبه الطبي والإطار المختص. أهم ما جاء في هذه الجلسة تحوصوا ابتسام قربايا في رقن باختصار.
7: هيمنة المطالب المتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في الجهات والارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية، على تدخلات النواب أمس في جلسة عامة حوارية مع وزير الصحة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وعبر النواب عن انشغالهم العميق إزاء تزايد الضغوط على المستشفيات العمومية، خاصة فيما يتعلق بنقص أطباء الاختصاص والإدارات الطبية والشبه الطبية، إلى جانب تراجع جاهزية بعض الأقسام نتيجة اهتراء التجهيزات أو تعطل المتكرر. كما تم التطرق أيضا إلى إشكاليات حادة تعيشها بعض الأقسام الاستشفائية، من بينها نقص أو انقطاع أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. وأشاروا إلى غياب التوزيع العادل للمرافق والهياكل الصحية بالبلاد، من ذلك عدم توفر مستشفيات جامعية في الإقليمين الأول والخامس، بما يعمق الفوارق الجهوية في النفاذ إلى الخدمات الصحية المتخصصة. كما لفت النواب إلى إشكاليات تتعلق بالتحاليل الطبية غير المتوفرة في القطاع العمومي، بما يضطر المرضى إلى اللجوء إلى القطاع الخاص. وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن وزارة الصحة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات. وأشار الوزير إلى أن برنامج الوزارة في سنتي 2025 و2026 يتميز بتوزيع المشاريع على كامل تراب البلاد، حيث تشمل تدخلات المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية ومراكز الصحة الأساسية، إلى جانب أقسام الاستعجال والإنعاش والأشعة وتصفية الدم وتب الاختصاص، بما يضمن تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية. واستعرض الفرجاني بالمناسبة سلسلة من المشاريع الصحية المنجزة أو الجاري تنفيذها في جل ولايات البلاد، التي شملت إعادة تشغيل مرافق وأقسام ظلت معطلة لسنوات طويلة. وبين أن في ولاية توزر تشهد تركيز تجهيزات جديدة للتصوير الطبي بالرنين المغناطيسية والمفراس، واستكمال تهيئة المستشفى الجهوي بنفطة وصيانة عدد من التجهيزات والبنية التحتية بالمؤسسات الصحية. كما أعلن وزير الصحة أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موافى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. وفيما يتعلق بقطاع الدواء، أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي بتحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجية ودعم الصيدلية المركزية. أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامج الانتدابات المبرمجة البالغة 4000 موطن شغل، وفق ما صرح به الفرجانية.
5: إذن كانت هذه فكرة عبد الرحمن التواتي عن تدخلات النواب، وأيضا ردود وتعقيب وزير الصحة حول قطاع حيوي مهم في تونس، القطاع الصحي. تم الحديث عن مشكل أطباء الاختصاص، عن وضعية المؤسسات العمومية، عن الانتدابات في هذا المجال، وأيضا مشكل الأدوية، عديد الملفات. المهم أنه يمكن نشير نقطة أولى عبد الرحمن التواتي، أنه في السنوات الأخيرة وخاصة في الجهات الداخلية ما ننكروش أنه تم تدعيمها بتجهيزات، بسيارات إسعاف، بأطباء اختصاص، ولكن
6: تجهيزات صحية كذلك. نعم.
5: يبقى القطاع في حاجة أكيدة إلى الدعم.
6: نعم مكرم، الحقيقة هي هذه كانت جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجلسة مطولة عبر فيها النواب على عديد الانشغالات الخاصة بالقطاع، قطاع الصحة ورد يعني ذكرها تقريبا في فقرة باختصار. تحدثوا على البنية التحتية، على تعزيز الخدمات الصحية، على تزايد الضغوط في المستشفيات بالنسبة لأطباء الاختصاص، اهتراء التجهيزات وتعطل بعض التجهيزات، انقطاع بعض الأدوية، يعني عملية شاملة. وكذلك في توزيع، غياب التوزيع العادل للمؤسسات الصحية الكبرى، يعني في بعض الأقاليم من الجمهورية محرومة مثلا من المؤسسات كبرى مثل يعني المستشفيات الجامعية وأطباء الاختصاص. ووردت عديد الردود من يعني تم بإطناب تقريبا رد عليها السيد وزير الصحة. والحقيقة احنا لمسنا منهم يعني وزير الصحة ووزارة الصحة لمسنا منهم أو الجدية في تقريبا الفترة التي تولى فيها السيد مصطفى الفرجاني هذه الخطة, خطة الوزارة. وهو يعني مثل ما ذكرت مكرم ثم إنجازات حقيقة لا يمكن إنكارها, ولكن ثم أشياء كثيرة أيضا ما زالت تنتظر. نجم ربما نذكر بعض ما ورد في كلمة السيد وزير الصحة, وهي كلمة مطولة يعني فيها تناول عديد القضايا, منها مثلا أن الإصلاح لا يقتصر على الخدمات, إصلاح المنظومة الصحية لا يقتصر على الخدمات الصحية. هنا يؤكد على الجانب الوقائي, الجانب الصحي الوقائي والكشف.

0: وقاية خير من قنطار علاج، هذا تقريبا يعني قيمة قيمة كذلك ظهور الأمراض إذا ظهرت، هذا يثقل كاهل المنظومة الصحية اقتصاديا ماليا، ويكلف المريض ويكلف المنظومة ويكلف الدولة نفقات إضافية.
1: أيوة.
0: والوزارة فكرت وهي تفكر ويعني ستمضي في مشروع وقائي تحت عنوان يعطيك الصحة، هكا يعني الشعار هذا البرنامج، برنامج وقائي ستنفذه وزارة الصحة وسيكون تلفزي هذا البرنامج، والهدف منه نشر الثقافة الصحية، تقديم إرشادات يقوم بها مختصون في عدة مجالات كمجال التغذية والصحة العامة.
1: أيوة.
0: ويتحدث أيضا على أن تونس تشهد بعض الأمراض التي تفشت بشكل كبير، كما مرض السكري اللي تعرضوا لها عديد التونسيين، وهو مرض يعني صامت، يعني يظهر بعد مدة، وما إذا كان ما ثماش أكل رقابة وما ثماش هكل يعني أكل العيادات التوعية،
1: أنه التونسي ما يهتمش،
0: التونسي ما يهتمش،
1: ونعرف وراء نسبة كبيرة في تونس خاصة مرض السكري،
0: هذا المكتشف يعني المكتشف المعروف تقريبا أنه منتشر، ولكن لو أن الجميع يمشي يعمل العيادات ربما سيظهر أكثر من ذلك. كذلك عندنا مشكلة في النظام الغذائي غير المتوازن، معناش يعني حقيقة ثقافة غذائية متوازنة اللي هي توفر للجسم حاجته من البروتينات، حاجته من الألياف إلى غير ذلك، يعني الفيتامينات اللي هي ضرورية لجسم الإنسان، هذا
1: بكل حسب العمر،
0: حسب العمر بطبيعة الحال والنشاط وغير ذلك. كيف كيف عندنا مشكلة في النشاط البدني ما نعطوش قيمة.
1: صحيح.
0: نعم، في سواء في كامل الأعمار، كيف كيف راهو الكبير والصغير بكل راهو النشاط البدني معناها راهو وقاية كبيرة للأمراض، وحتى اللي عنده مرض بالنشاط البدني ينجم يساعده باش يتغلب على المرض هذا.
1: هو يمكن ثم أيضا نقطة مهمة عبد الرحمن،
0: نعم،
1: نختم بها الموضوع الأول في عين الأحداث.
0: أي نعم.
1: متعلقة وذكروه النواب وضعية الأقسام الاستعجالية كخط أول، لأنه هذه الأقسام،
0: نعم،
1: هي الواجهة الأولى لتقابل،
0: نعم،
1: المرضى، ضغط كبير في مختلف المستشفيات.
0: صحيح.
1: في هذه الأقسام.
0: صحيح. صحيح.
1: وما لقيناش الوصفة ضرورية واللازمة حتى هذه الأقسام تستوعب هذه الأعداد.
0: صحيح.
1: يكون هناك إطار طبي قادر على استيعاب الضغط وعلى مواجهته، وفي نهاية الأمر تصير برش إشكاليات الإطار الطبي والشبه الطبي، ولكن إلى حد الآن ثم مستشفى تلقى فيها تجهيزات، ولكن في أقسام الاستعجالي وما يتعلق بالتحاليل وما يتعلق بالتصوير بالأشعة ضغط كبير، ويكون الإطار الطبي هو في الوجه،
0: وهذا يخلي تقريبا حتى راهو أكل اللي يشتكي منها الأطباء أحيانا بعض التشنج وبعض الاعتداء اللي يصير راهو، لأنه المريض يصل إلى المستشفى وما يلقاش ربما الخدمات الضرورية، هو في حالة استعجالية، ربما أهله يتشنجوا كذا وتصبح مشاكل، وهذا يتعرض له الطبيب، لأن والطبيب مسكين هذاك حد جهده ما عنداش، ما عنداش باش يقاوم هاك الشيء هذاك، معاه راهو
1: مع ثقافة المواطن زاد
0: ومع ثقافة المواطن وتنجوها هذه بعد راهو، حتى هل ترجعوا له بعد حوادث الطرقات راهي عندها دخل، راهي في كثير من الأحيان يكونوا بالعشرة بالعشرين بالخمستاش بكلهم حالات استعجالية سي مكرم.
1: صحيح. صحيح.
0: فهمت، في نفس المكان في نفس في مستشفى أو في مؤسسة صحية صغيرة، وتلقاها طبيب واحد ومعها يعني ممرض واحد، كيفاش بضعية صعيبة حقيقة. مشكلة كبيرة. ربما نرجع شوية بعض الإضافات وردت، مهم ياس الكلام اللي قال الوزير حقيقة، يعني ركز على أشياء مهمة جدا. التونسي مثلا يستعمل أدوية من غير استشارة الطبيب،
1: هذه معروفة
0: موجودة. ثقافة الإسعافات الأولية مع الناس راهو يلزم على الأقل، معناها هذه بصفة توعية تمشي تاخذ تكوين، وهذا ننصح به استغلال الفضاء المدرسي والفضاء الجامعي للصحة والوقاية وتكوين هالمسعفين، راهو في نجم تنقذ حياة بشر إذا كان عندك تكوين في الإسعاف. رأي هذه أشياء مهمة جدا. المهم تفشي مرض الإدمان، والوزير قالها بصريح العبارة، راهو الإدمان يا ولدي راهو

0: مرض، راهو المدمن راهو مريض، يجب أن نتعامل معه باعتباره مريض، ويجب أن نكون ونفكر في عيادات طب الإدمان. المهم راهو في كلمة الوزير حقيقة مهمة جدا وفيها برشة معطيات.
1: نرجع
0: لها
1: ربما، نرجع نشرح القطاع الصحي، ولكن صحيح. ضغط الوقت نمشي للمواضيع الأخرى. نجو إلى موضوع مهم ثاني في متابعتنا على المستوى الوطني.
0: نعم،
2: عين على الأحداث.
1: موضوعنا الثاني في هذا الركن نرجع إلى مقررات وإجراءات وتدابير تم إعلانها خلال مجلس وزاري انعقد يوم السبت الفارط، واهتم بالمشاريع العمومية وخاصة للمشاريع في الجهات الداخلية. تم الحديث عن عديد الإشكاليات واللي هي مطروحة عبد الرحمن تواتي منذ السنوات، لما تحدثوا على أجال الصفقات العمومية، لما تحدثوا على متابعة هذه المشاريع، لما تحدثوا على تعزيز الرقابة لإنجاز المشاريع، على أجال التنفيذ. هذه إشكاليات مطروحة منذ سنوات. طيب، إذا كن هناك إدراج المنصة متابعة لهذه المشاريع مع اختصار إجراءات الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة، هل هذا كافي حتى نتمكن من تجاوز إشكال تعطل المشاريع؟ حتى أنه لمدة سنوات في تونس تحقيق إزامة تتقاد قال في هذا المجال أنه بقينا نعانوا في مشكل المشاريع المعطلة لسنوات طويلة.
0: وهو كذلك، وهو كذلك. وإحنا نتحدث يا مكرم، راهو لا وجود لتنمية ولا وجود لرقي في مجتمع دون إنجاز مشاريع. راهو كل مرحلة من مراحل حياة مجتمع وحياة بلاد تتطلب مشاريع معينة. المشاريع ربما ثم مشاريع منجزة منذ سنوات تتطلب مراجعة، تتطلب تعهد، تتطلب صيانة، وهذا الكل ما تمش. وهذا اللي خلى ربما أنه يتم هالمجلس هذايا، المجلس الوزاري اللي حضروا تقريبا مختلف الأطراف المعنية، مختلف الوزارات، وأشرفت عليه رئيسة الحكومة، ونظر في قضية هذه المشاريع الكبرى المعطلة، وثم إقرار بأنه المشاريع في تونس ما هيش قاعدة ماشية كما هو مخطط لها وكما هو مطلوب. وكما ذكرت يا مكرم، ثم عديد الإشكالات في عديد الجوانب فيما يتعلق بالمشاريع: عدم شفافية الصفقات العمومية، تعطل المشاريع، يعني المدة الزمنية للمشاريع، ما ثماش رقابة حقيقية، مشاريع تنجز وبعد تظهر فيها يعني إخلالات خطيرة. يعني هذا بكله نتحدث هنا، راهو كنت نتحدث على المشاريع الكبرى يا مكرم، راهي هي المشاريع التي سنتقدم بها إلى الأمام، هي التي سترتقي بها البلاد. نتحدث مثلا على طرقات، ثم طريق نستنوا فيه عنا سنوات، عنا يعني عقود، مش سنوات. الخط شو اسمه طريق السيارة تونس جلمة اللي كان تونس قفصة، ولا هانو زدنا نحينا منه طريف والتو نحن ننتظروا فيه.
1: ومشاريع كبرى وفي أشكاليات عقارية
0: إلى غير ذلك، وكل مرة هنستنوا، وكل مرة هاي اللزمة وقاع منا المصادقة عليها إلى غير ذلك. ثم مؤسسات صحية ننتظروا فيها التو ما لم تنجز، مؤسسات صحية في جهات كما جهة قفصة، مستشفى متعدد الاختصاصات نسمع به عنا قداش وما تعملش، وهاي شو اسمه الأرصدة موجودة ومتوفرة وما تعملش. مؤسسات تربوية، نتحدث على جامعة قفصة اللي ما زالت تستعمل في الكراء،
1: صحيح،
0: تكري في مؤسسات باش تقري فيها الطلبة، موجودة يعني عديد الإشكالات عفوا في مشاريعنا. تعطل كبير مع عدم شفافية كبيرة، هذه يلزمها وقفة حقيقية، وقفة جدية، محاسبة المخلين، وبطبيعة الحال حتى اللي يعمل نقول بارك الله فيك.
1: صحيح.
0: وهنا رانا دخلنا في مخططات، ورجعنا تو للمخططات، والمخطط الخماسي 26-30 راهو يدخل في هذا المجال. وقت نتحدث على مخطط رانا نتحدث على مشاريع في كامل تراب الجمهورية، واللي الجديد اللي بدينا فيه السنة أنه بدينا بك الهيكلة يعني الارتقائية من المجالس المحلية إلى المجالس الجهوية إلى المجالس الإقليمية إلى ما هو المجالس الوطني،
1: تصور جديد،
0: تصور جديد، وتبدأ الاقتراحات والملاحظات من القاعدة إلى الأعلى. هذا كله شنو؟ ما هي مطالب بتاع مشاريع؟ راهو هذيك القرية تحتاج كذا، تحتاج طريق، تحتاج مدرسة، تحتاج مستشفى صغير، تحتاج مستوصف. هذه هي المشاريع الكبرى اللي احنا بطبيعة الحال نتحدثوا زاد على مشاريع اقتصادية كبرى، نتحدثوا على موانئ نجموا نعملوها في بلادنا، نجموا نربحوا بها فلوس.
1: طيب
0: نتحدثوا على مؤسسات كما تنجوها سياحية كبرى، اللي هي ربما ثم مؤسسات وقع إهمالها، ثم مؤسسات كانت قائمة وأهملت، يعني
1: برشا شوانت
0: في البلاد.
1: على كل نرجع للموضوع هذا، وعنده ارتباط رو بالحديث عن القطاع الصحي وعلى إنجاز المشاريع
0: جميع القطاعات
1: الصحي. ثم أيضا موضوع مهم وكنا تحدثنا فيه في برنامجه ومعك أنت بالذات عبد الرحمن تويتي،
0: نعم،
1: وديما نصر على أنه نحكو فيه، موضوع حوادث المرور وخاصة الحوادث المرورية القاتلة اللي هي إشكالية كبرى في تونس. في الموضوعنا الثالث،
3: برنامج عطلة آمنة تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، ترنا شعار هذايا نظرا لما تبينه الإحصائيات حوادث المرور في تونس من ارتفاع كبير في عدد ضحايا حوادث المرور، حيث سجلنا منذ بداية السنة إلى حدود 20 جوان تسجيل أكثر من 2100 حادث مرور للأسف الشديد، انتج عليهم 580 قتيل و2730 جريح. الإحصائيات هذه تبين أهمية أنه تكون فما تعبئة وطنية للحد من حوادث المرور وضحاياها، كما في البيان اللي أصدرته جمعية اليوم بينت أنه الحملة هذه ترتكز على العديد من المحاور، أهمها تنظيم حملات تحسيسية بمحطات الاستخلاص للطرقات السيارة، تنظيم حملات تحسيسية بالمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة توعوية بالمهرجانات والتنظيم التظاهرات الصيفية، المهرجانات الوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب إقامة العديد من الدورات التكوينية لفائدة السواق المحترفين حول السلوكيات المرورية الآمنة والقيادة المسؤولة، وطبعا إطلاق حملات توعوية رقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتذكير بأهمية الالتزام بقواعد المرور. الحملات هذه إن شاء الله باش تشمل 24 ولاية وتنفذها المكاتب الجهوية والمحلية لجمعية تونس للسلامة المرورية، كما أكدت الجمعية دعوتها إلى وزارة النقل إلى أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات، إلى جانب الإسراع بإدراج المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجوالات ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالدراجات النارية، خاصة اعتماد منظومة الرقم المنجمي للدراجات هذه كآلية لتعزيز التعريف بها وتسهيل عملية المراقبة.
1: طيب كان يتحدث سي بلال لونيفي رئيس جمعية تونس السلامة المرورية، تحدث للأخبار ضمن جمعية تونس السلامة المرورية عن إطلاق حملة وطنية عطلة آمنة تحت شعار أوقف إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وما يترافق ذلك مع ارتفاع وتزايد حركة المرور والتنقلات والكثافة المرورية. يمكن عبد الرحمن تويتي ننطلق برقم قد مضيفنا هو أنه إلى حدود 20 جوان 2090 حادث مرور أدى إلى وفاة 580 شخص وإصابة أكثر من 2730 آخرين، هذا بالإضافة إلى أنه هم عنصر أنه الحوادث قد تكون قلت وتراجعت ولكن الحوادث القاتلة ما زالت في ارتفاع، واللي في كل مرة نقدم رقم نتحدث ونطرح سؤال عليه شنو السبب، هل أنه السياسة المرورية، هل أنه الحملات هذه ما هيش كافية، هل أنه قانون الطرقات غير كافي، هل أنه الوعي نتاع التونسي ما زال إلى حد الآن بهذه الكافية اللي أدي إلى كوارث على المستوى الاجتماعي والمستوى الصحي وعلى المستوى الطبي.
0: نعم، أنا ملاحظة نجم نقولها من الآن أنه عدد السيارات في تونس راهو شكل يتزايد بشكل مهول، البنية التحتية لا تواكب العدد هذا. ناخذ مثال حتى بلادنا هنا الصغيرة قفصة وتشوف عدد السيارات بين سنة وسنة تلقاه زاد
1: ومنطقي،
0: وهذا وهذا عادي طبيعي، لكن تشوف البنية التحتية هي نفسها ما نضاف حتى شيء.
1: نرجع للمشاريع المعطلة.
0: أي نعم، ما صار حتى شيء، لا ثم لا قنطرة بنت ولا نفق تحفر ولا يا الحصيل. إلى جانب اللي تحدث عليه المتكلم مسألة الثقافة المرورية والحملات، وأنا يودي في عوضها الحملات جربناه ونجربوا فيها كل عام ونجربوا فيها في كل موسم، ثم وقت تحدث لي عليها حملة بمناسبة العطلة الصيفية، يودي نبدأ ديما احنا الاكتظاظ موجود في العطلة في غير العطلة في الصيف في الشتاء في كل يعني أسباب الموت موجودة تو من 20 شو اسمه من بداية سنة 26 إلى حدود 20 جوان ما مازلنا ما عملناش نص العام، هاك تشوف العدد الوفيات وصل 580 حالة، معنا ما نكملوا العام نفوتوا الألف في العام،
1: لا قدر الله
0: باش نفوتوا باش نفوتوا. إذا كان الأمور بقد كما هكا حقيقة معناها إحصائيات مفزعة وأرقام مفزعة والأطراف كلها مسؤولة وهنالك مجهودات لا ننكر ذلك، ولكن المجهودات يا مكرم مجهودات غير كافية، وأعتقد وهذا رأيي أنه لا ما لم يصبح الردع بطريقة يعني ما هيش انت حملات بطريقة مستمرة ويومية، وإذا ما ثماش متابعة للموضوع ما ثماش حملات، الحملة يجب أن تكون متواصل.
1: موصل الحديث في برنامج المشهد اليوم، لحظات ونعود.
4: إشهار
5: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيد كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج إشهار.
1: واصلين في برنامج المشهد اليوم، عبد الرحمن التويتي إذن كنا نتحدث على موضوع حوادث المرور، رأي مهمة الحملات المرورية الحملات هذه، ومهمة الثقافة المرورية وترسيخ خاصة في الفضاء المدرسي وفي الطرقات، هذا عنصر مهم لترسيخ هذه الثقافة، ولكن ثم أيضا جانب القانون ثم جانب البنية
0: الردع
1: التحتية.
0: الردع
1: هاي القانون
0: الردع هي. والمحاسبة والتسامح، لا يا ودي راهو نتسامحوا وقت اللي نبدو أمورنا لباس ونبدو نحافظوا على رواحنا، ولكن كي تجي حالات استثنائية نتسامحوا فيها. هذه يعني الشعار المرفوع شنو؟ أوقفوا إرهاب الطرقات، يعني حقيقة الشعار يعبر على الحقيقة التي نعيشها. ونحن هوا نعطيك مثال بسيط، المثال البسيط هو درجات نارية تتجول وتكتك وما ثماش أرقام منجمية، هي الأرقام المنجمية حتى في السيارات ما عادش موجودة، وإحنا نلاحظوا سيارات تتجول في تونس وتتجول في طرقاتنا من غير أرقام منجمية، وهذا إحنا نطالبوا توب بأرقام منجمية للدرجات النارية، وياليت إن شاء الله يعملوه.
1: طيب نتوقف الآن إذن عبد الرحمن التواتي للحظات لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة قفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
2: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
1: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
3: عين على الجهات.
4: ما زلتم في متابعة برنامج المشهد اليوم، اليوم الثلاثاء نص نهار وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بالجميع، عبد الرحمن تويتي من جديد. نواصل الحديث في ضمن ركن المتابعات الجهوية على قطاع مهم هو القطاع السياحي، ونشرنا في بداية الحصة لهذا الموضوع الهام. كان هناك يوم إعلامي بتوزر حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة دليل التوجيه لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق 2035. هذه دراسة تم بواقع القطاع خاصة في مناطقنا، في طرح الحديث عن السياحة الصحراوية، واقع هذا القطاع، آلية التطوير وسبل إنجاح هذا القطاع، وادخل كافة المسالك لتطوير قطاع السياحة الصحراوية والقطاع السياحي بصفة عامة. نستمع إلى أنيسة قصيعة، مهندسة معمارية بالوكالة العقارية للسياحة، اللي كانت موجودة خلال هذا اليوم الإعلامي، ثم نعرج.
5: عملنا دراسة هذه على خاطر عنا مشاكل توا المناطق السياحية الحالية اللي هما تعملوا العوام متاع 1970، والسياحة تطورت في العالم ولازمهم هما بيدهم يتطوروا باش نشموا نتمنوا المناطق السياحية هذم ونحسنوا الواجهة السياحية متاع تونس باش نشموا نخلقوا منافسة بالنسبة للمناطق السياحية متاع الخارج. توا الوتلة متاعنا اللي هما فيهم توا برشا مشاكل، فما برشا وتلة مسكرين، نعاودوا نثمنوا المنطقة السياحية كلها باش نجلبوا السياح لتونس، باش نعاودوا نخدموا الإيكونومي متاع المنطقة السياحية ومتاع البلاد. هذه الجلسة اللي عملناها تخص مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، المرحلة الثالثة مازالت قاعدين نكملوا فيها المكتب دراسات، دراسة مولى من برنامج تونس وجهتنا فيه الاتحاد الأوروبي. هي الدراسة تخص المناطق السياحية الكل، أما نجموش خاطر تعمل تشخيص على المناطق الكل، دونك اخترنا خمسة مناطق اللي هما مثالية: تبرقة، يسمح ميت، سوسة، جربة، وتوزر، والمنطقة كبلية والجنوب الكل، خاطر عندهم خصوصيات خاصة بيهم. أهم الإشكاليات هما برشا وقت المسكرين، فما خصوصيات متاع الجهة لازمهم يثمنوهم، اللي هما مثلا في توزر هي النخلة والبريك متاع توزر، الواحة بيدها لازمها فالوريزاسيون، لازمها أدابتاسيون، كياسات لازم يكونوا سيكوريزي. هي الدراسة في المرحلة الثانية طرحت برنامج متاع تثمين، وفي المرحلة الثالثة فما الإجراءات القانونية اللازمة اللي تتبدل باش نجم نطبقوا هذا الكل. خاطر توا الموضوع هذا لازم كل منطقة سياحية عندها ستركتور دو جيستيون تاعها، واللي هو توا ماهوش موجود في القانون.
4: طيب، هذا فيما يتعلق بهذه الدراسة في المرحلة الأولى والثانية للقطاع السياحي على المستوى الوطني، ولكن تركيزنا باش يكون على الجهات خاصة توزر وقبلي وقفصة. مهم جدا أنه نحدوا ونقوموا بدراسة لقراءة هذا الواقع بعد عقود طويلة من هذا القطاع السياحي اللي رجع في السنوات الأخيرة ويقدم في عائدات كبيرة، ومؤشراته تحسنت في السنوات الأخيرة وأصبح مجال كبير للمجال الاقتصادي والمالي، ولكن هل نحن نفكر خارج المنظومة الحالية في القطاع؟ هل عندنا قراءة للواقع؟ هل أنه فتح نزول مغلقة فقط هو يتسمى نجاح، أم أنه لابد المحيط الكامل للمنظومة السياحية لابد نظر فيها في بعمق حتى نحافظ على مردودية هذا القطاع الحيوي؟
6: نعم مكرم، هو هذا كل وقع تناوله وتداوله خلال هذا اليوم الإعلامي الذي انتظم بتوزر في مرحلة أولى أو حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة تأهيل أو إعادة هيكلة المناطق السياحية، هذا في أفق سنة 2035، وهذا الدليل أو هذه الدراسة منجزة من طرف الوكالة العقارية السياحية. الحقيقة مكرم احنا صحيح نتحدث على السياحة والسياحة بدت تتعافى وبدت ترجع وبدت كذا، لكن لا يجب أن نغض الطرف عما يعانيه القطاع. لو نتحدث صحيح على مردود من العملة الصعبة مهم جدا للبلاد، ولكن هل ترى احنا واكبنا تطور السياحة؟ هذا بإقرار السيدة أنيسة قصيعة أننا ما نجد قاعدين نواكبوا في تطور قطاع السياحة في العالم. ولهذا علينا أن نعيد النظر في منظومتنا السياحية، في نظرتنا كما كنت تتحدث إلى السياحة، في تسويقنا لسياحتنا، في تثمين مخزون السياحي. هل ترى قاعدين نقوم بهذا الكل؟ وخاصة وقت اللي نتحدث على جهات السياحة فيها ما يش معناها يلزمها مجهود خاص كما الجنوب، راهي سياحة الجنوب راهي سياحة معناها ما يلزمك تخدم عليها باش تجيب السائح. وقت اللي نتحدثوا على الواحة، الواحة راهي يلزم تعرف بها باش يجيك السائح، يلزم تخرجها مش حتى يكتشفها هو اكتشافا. احنا هل ترى قاعدين نروجوا لمخزوننا الواحي كما ينبغي؟ عنا مؤسسات سياحية في توزر وفي مناطق اخرى في الجنوب وقع اهملها، عنا مخزون سياحي مهم جدا في مناطق الجنوب حتى ابناء الجنوب ما يعرفوش، حتى ابناء تونس وابناء الجنوب ما يعرفوش. لذا عنا مشكلة اخرى، وهذا يعني بدناه في حصة أخرى مكرم فيها سابقة تقريب الأسبوع اللي فات. أهالي توزر يتشكوا من تكدس الأوساخ في المسالك السياحية في الواح، يتشكوا من أهمال الواح، يتشكوا يعني حاجات تهرب ما هيش تجلب. صحيح. حقيقة هل ترى احنا عاطين قيمة لهذا المخزون السياحي؟ بالعكس، ما أنا كأننا قاعدين ندمروا فيه. ولهذا المفروض أنه يقع تعهد هالمؤسسات اللي وقع أهمالها، يقع تنظيف. يعني عندما نتحدث على النظافة راي عقلية على كل حال وثقافة يلزم تشمل البلاد كاملة ما يش منطقة سياحية فقط.
4: تو نرجع عبد الرحمن تواتي أكيد الموضوع القطاع السياحي، هذه إشارة أولى من خلال الحديث عن هذا الدليل وهذه الدراسة. شكرا لك على حضورك ومرورك عبد الرحمن تواتي في الجزء الأول والثاني من برنامج المشهد اليوم. نجو الآن إلى الركن الخاص بالاستضافات ضيف اليوم.
3: ضيف اليوم.
4: في ضيف اليوم سعداء باستقبال سي إيهاب بن سالم الخبير في مجال التنمية وخاصة التنمية المستدامة للحديث عن مخطط التنمية 2026-2030. سي إيهاب تحية لك، أهلا وسهلا. في الاستماع سي إيهاب؟ طيب نحاول نتصل من جديد بإيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، قلنا للحديث عن مخطط التنمية 2026-2030 في أكثر مناسبة في برنامجنا المشهد اليوم. تحدثنا على المخطط، الملامح الكبرى، القطاعات اللي يهتم بها والمحاور. يمكن تحدثنا على مجال الجانب الاجتماعي والاقتصادي، تحقيق الأمن الغذائي، تحديث الإطار المؤسساتي وترسيخ نجاعة المرفق العام. هذه ضمن المحاور كبرى للمخطط التنمية. هو الآن تم دراسته على مستوى مكتب مجلس نواب الشعب وتم تمريره إلى لجان القارة لدراسته بعد الحديث في أكثر من مناسبة من خلال المسار من المحليات إلى المستوى الجهوي ثم المستوى المركزي لتنسيق مختلف المقترحات والمشاريع. موجود معنا الحاضر سي إيهاب بن سالم الخبير في مجال التنمية المستدامة، أهلا وسهلا في الاستماع أستاذ.
7: مرحبا بك.
4: شكرا لك على حضورك ومرورك في برنامج المشهد اليوم. يعني نحكي من جديد وبصفة متواصلة عن مخطط، نرجعنا نعتمد هذا المخطط، ثم تحدث على محاور كبرى ضمن هذا المخطط بعد الإعداد في صيغة جديدة من المحل إلى الجهوي ثم إلى المركزي، ودور وزارة التخطيط في هذا الاستثمار والتخطيط في هذا المجال، هل أنه تصور للمخطط بالكيفية الجديدة هو يختلف عن المخططات السابقة؟ هذا إطار عام لابد أن نسأله.
7: هو يختلف في المنهجية، وبالتالي من الطبيعي أنه قد يختلف في المخرجات، لكن الثابت والأساس أنه ينضوي تحت إطار عام اللي هو الإطار الوطني للتخطيط. معناها الفكرة شنية كانت، ما كان يحدث سابقا هو أنه كان التخطيط يصير بشكل قطاعي على مستوى الوزارات، على مستوى القطاعات الإنتاجية، على مستوى السياسات العمومية، ثم يقع إسقاطه على الجهات حسب ما ينتج من دراسات احتياجات الجهات. مرة هذه المعادلة تبدل، مرة هذه الفكرة ولت أنه احتياجات الجهات تترجم إلى مشاريع، وهذه المشاريع تهيكل لتدمج ضمن السياسات العمومية. مش نظن أنه الإسقاط المجالي للسياسة التنموية يكون متطابق أكثر مع احتياجات الناس، وبالتالي يحدث أثر واضح وملموس في حياتي. هذه المنهجية الجديدة. المخطط في حد ذاته فيه أربع عناوين كبرى. العنوان الأول هو التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة، وهنا نحكي أساسا على الدولة الاجتماعية. المحور الثاني هو القطاعات المنتجة وتطويرها والتنشيط الاقتصادي بصفة عامة بما يضمن خلق الثروة وإحداث التوازن بين الجهات. العنصر الثالث هو هو المحور الاستراتيجي الأكبر بالنسبة لي أنا، اللي هو عنصر الأمن الغذائي والمائي والطاقي والبيئي، بما فيه من تحولات كبرى يشهدها العالم، بما فيه من استراتيجيات انتقالية موجودة في بلادنا وقاعدة تنجز وتطبق.
4: نعم.
7: والمحور الرابع هو رفع نجاعة المؤسسات العمومية والقطاع العام بصفة عامة،
4: لأن
7: رفع النجاعة هو أمر حيوي ضروري أساسا. معناها بدء أنه رفع نجاعة المرفق العام هو محور مهم جدا لضمان القدرة على إنجاز مشاريع المخطط. يعني
4: طيب،
7: هذه الأربع عناوين الكبرى تقريبا.
4: طيب سي سالم أو سي إيهاب، لما تحثوا على هذه المحاور الأربعة الكبرى وتعرف المنهجية اللي تم من خلالها إعداد هذا المخطط في انتظار المصادقة عليه والتأشير النهائي، هل تعتبر أن هذه المحاور والمشاريع المدرج ضمن هذه المحاور راعت الواقع التنموي في الجهات الداخلية، باعتبار أنه ثم صعوبات وإشكاليات هيكلية في مستوى التنمية في الجهات الداخلية؟
7: هو باش نكونوا عقلانيين، هو باش نجم نقولوا بدقة أنه المحاور الكبرى راعت الاحتياجات المحلية والجهوية، يلزمنا نشوفوا بالتدقيق ما هي المشاريع التي أقرت للجهات وللأقاليم وحتى للمحليات، يعني باش نشوفوا مدى تناسق المشاريع هذه مع التوجهات الكبرى، علما وأنه وثيقة التوجهات الكبرى ما هيش وثيقة مسقطة، هي وثيقة تم استخراجها من المشاريع. يعني أروا المشاريع تعطيك التوجه العام وفقا لأهداف السياسة العمومية، ومنها تخرج المحاور الكبرى التي سيتم التركيز عليها في مخطط التنمية هذا. يعني وقت نحكيه على رأس المال البشري، نحكيه على المنظومة التربوية، أو نحكيه على الصحة أو السكن أو النقل، أكيد أن الأربع محاور هذه موجودة في تقريبا في كل مقترحات المشاريع. معناها الناس كل تحب تطور التعليم، تأمن المحيط المدرسي، توفر التجهيزات والبنى التحتية الضرورية لإنجاح العملية التربوية، بالإضافة طبعا إلى ما سيكون عليه دور المجلس الأعلى للتربية لاحقا، واللي هو دور هيكلي استشرافي ودور بيداغوجي أكثر منه دور لوجستي. معناها دور مخطط التنمية سيكون لوجستي أكثر.
4: صحيح.
7: كيف نحكيه على السكن هو من احتياجات المواطن الضرورية، كيف نحكيه على البنى التحتية سواء على تصريف مياه الأمطار أو تصريف المياه المستعملة أو الولوج للماء والكهرباء، كل احتياجات المواطن هذه طبعا موجودة في المحاور هذه، لكن يبقى بعد مدى قدرتنا على الإنجاز هو من سيحدد بصورة أولية مدى قدرتنا على الوصول للأهداف المرسومة في هذا المخطط. يعني
4: طيب،
7: سواء على مستوى خلق الثروة أو خلق مواطن الشغل أو حتى الرفع من مؤشر الثانية، قدرتنا على إنجازها ما سيحدد.
4: طيب سي إيهاب، أنت تحدثت يمكن كان هذا سؤالي الموالي، هل وضع هذه التصورات العامة وفي إطار منهجية جديدة تعتمد هذا التدرج في رسم ملامح المخطط التنموي، ولكن هل على مستوى آليات التنفيذ لهذه المشاريع إن تم إقرارها بطبيعة الحال في مرحلة موالية، آليات التنفيذ، الأجال، ونقطة أهم، هل أنه فكرنا في مصادر التمويل مثل هذه المشاريع اللي تهم حياة المواطن بشكل مباشر؟
7: بس باش نكونوا دقيقين، وانا قلت لك ان المحور الرابع هو محور مهم جدا وحيوي، اللي هو محور النهوض بالمرفق العام وتطوير نزاعته، لانه من احد اسباب الصعوبات الكبرى في انجاز مشاريع التنمية. حتى لو كان نشوف قائمة المشاريع المعطلة اللي نحكيوا عليها حاليا، هي راي مشاريع متأتية من مخططات تنمية سابقة اساسا، يعني بشكل اساسي مشكل القدرة على الانجاز مربوط أولا بإمكاناتنا المالية وبما سنستطيع توفيره من موارد، ولكن مربوط زادا بالقدرات الأخرى لمؤسسات الدولة، سواء المؤسسات المركزية والمؤسسات الجهوية، يعني اللي هي بتكون مكلفة بتنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط، الإمكانات البشرية، الإمكانات اللوجستية، الإمكانات العقارية. زادا ما ننساوش أن الوضع العقاري يعقد المسألة بشكل كبير، وهذه نقطة ما نفقع الدنيا نحذرها. معنا اللي نتصوره الآن هو أنه ما سيحمله، ما هو متوقع أن يحمله المخطط على مستوى إعادة هيكلة المرفق العام وتطوير نجاعة المرفق العام، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار قدرات المرفق العام البشرية واللوجستية والتقنية، وكذلك قدرات الدولة على تذليل الصعوبات العقارية في وقت يضمن نجاعة المشروع، لأن المشاريع إذا طوال وقت إنجازها قد تفقد من نجاعتها وتفقد حتى من الترتينوف نتاعها، معناها من وجاهتها. وبالتالي النقطة هذه لابد أنها تكون موجودة. بالنسبة لمصادر التمويل، هو رأوا لازم نتفقوا في حاجة الساعة، رأوا تاريخيا في تونس ولا حتى في أغلب دول العالم ما فماش دولة أنجزت مخطط تنمية برمته بنسبة 100%. معناها هذا غير ممكن لسبب بسيط، لأنه فما متغيرات خارجية احنا ما نحكموش فيها نجم تأثر علينا. يعني مثلا كان تأخذ كما صار الكوفيد في وقت من الأوقات، ولا أزمة روسيا وأوكرانيا، ولا مؤخرا أزمة مضيق هرمز التي قد تستمر في الزمن وقد تتواصل، وربما ثم أزمة أخرى يكون عندها تأثير على أسواق عالمية، تأثير على خصوصا المدخلات الضرورية لإنجاز بعض المشاريع. هذا يغير لك عناصر الكلفة، يغير لك عناصر القدرة على الإنجاز، يغير لك عناصر الزمن، وهذه مع عوامل ما نجمش نتحكموا فيها، ولكن هذه عوامل تأثر على الإنجاز. أنا نقول أنه الأهم هو الأهم بالنسبة لنا والأدق هو كيف سيتم ترتيب أولويات الإنجاز في هذا المخطط، يعني كيفاش باش يتم ترتيب أولويات المشاريع، مشاريع المخطط التي ستدرج في قوانين المالية المتلاحقة. ماذا سندرج في 2027، في 2028، في 2029، ثم في 2030؟ هكذا نجم نفهم هيكلة وتصميم المخطط بشكل دقيق. معناها ما نشوف نقولها لأنه الذي سيدرج مجالي ولا قطاعي، لا، ما الناس ما عادش نخمو بالمنطقة، لكن لأنه كله أصبح الآن كتلة واحدة، هو مخطط تنمية شامل فيه المجالي وفيه القطاعي. كيف سنرتب أولوياتنا؟ لأنه ترتيب الأولويات عنصر محدد في البحث على مصادر التمويل.
4: طيب
7: هل نطور أولوياتنا؟
4: طيب في الاستماع تفضلي.
7: لا، قلت أنه نحاول في ترتيب الأولويات أنه نراعي قدرتنا على تحريك موارد مالية، بحسب قدرتنا على تحريك موارد مالية نرتب أولوياتنا، ننجز ما يمكن إنجازه وفق ما نستطيع توفيره من موارد مالية، واللي ما خلطناش ننجزوه ببساطة يتم ترحيله إلى المخطط الموالي، لأنه فعل التنمية فعل مستمر في الزمن، ما نفش نبطله من التنمية، رأوه مش بعد 2030 مش نبطله ناخد نقول سعيد كملنا وصلنا للتنمية يزيلة. لا، مخططات التنمية رهي يعني هي استمرار في الزمن، لأنه الاحتياج للتنمية واحتياج بشري متواصل مستمر، وين نوصل المحطة ما بدينا نطلع للي بعدها ثم للي بعدها ثم للي بعد، وبالتالي سيكون من الممكن ترحيل ما هو غير حيوي وغير ضروري مستعجل، سيكون من الممكن إذا ما نجمناش نجزوه اليوم ترحيله إلى المخطط القادم.
4: وهذا منطقي باعتبار أنه حتى في هذا المخطط تقريبا 3.5 سنوات، كما تحدثوا على مشاريع كبرى تستحق برشا وقت وتمويل كبير، كمشاريع كبرى كما طرقات السيارة، كما المستشفيات المتعددة الاختصاصات والمستشفيات الجامعية. ولكن وفق تصورك هناك محركات، وانت تعرف أكثر مني، محركات للتنمية، هناك قطاعات حيوية مثل قطاع الفوسفات مثلا في جهات كما قفصة، ثم قطاعات فلاحية أخرى أيضا تعاني صعوبات، لابد أن تكون عندها أولوية مثل هذه القطاعات الساعات حتى تكون رافعة لإنجاز المخطط وبكل مشاريعه؟
7: هو أكيد أنه بدون تنشيط اقتصادي فعلي لا يمكن أن نحدث تنمية مهما كانت استثمارات مشروعة. يعني إذا كانش نكتفي فقط بالاستثمار العمومي رغم أنه نخلقه تنمية نخلقه مجال مهيئ للتنمية، لكن إذا كان ما فماش ثروة تخلق داخل ذلك المجال ما فماش تنمية. يعني إذا كان ما فماش نمو ما فماش تنمية. الفكرة الأساسية هي أنه الدولة تمهد الطريق عبر استثماراتها في البنى التحتية وفي الخدمات العامة لفضاء استثماري ناجع. وذلك علاش كانت لاحظ في العناوين الكبرى لمخطط التنمية أنه مراجعة وتحسين مناخ الاستثمار خصوصا بالمناطق الداخلية لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار هو عنوان كبير وعنوان مهم في مخطط التنمية. هذا هي الفكرة الأساسية التي يجب أن ننطلق منها دائما، هي أنه المناخ الاستثمار المحلي أو الجهوي يكون مطابق للميزات التفاضلية للجهات. سيادتك تفضلت وحكيت على قفصة أو على الفوسفات باعتباره قاطرة اقتصادية كبرى في قفصة، لكن راهو كان نحضره للدراسة قفصة ما فيهاش فقط فوسفات، قفصة فيها صناعات فيها نواة بتاع صناعات معملية قاعدة تتطور بشكل إيجابي.
4: صحيح، وفيها قطاع فلاحي هام جدا
7: ولو أنه شهد تراجع في الأربع خمس سنوات الأخيرة على مستوى قدرة التشغيلية نظرا لتغير صبغة النشاط الفلاحي، معناه ولات أكثر ماشية للأربوريكولتور وهذه كانت تخلق أقل يدعم له بطبيعته، لكن راو لابد من إعادة تحفيز الفلاحة اللي تخلق مواطن شغل، لأن الفلاحة اللي تخلق مواطن شغل راي تخلق ثروة بطبيعتها أكثر من الفلاحة التي لا تخلق مواطن شغل. هذه الفكرة، معناه التنشيط الاقتصادي لابد أن يكون في مناهجه وفي مشاريعه متطابقا مع الميزات التفاضلية لكل معتمدية ولكل جهة ولكل إقليم، باش نخلقوا فكرة الأقطاب الاقتصادية. خاطر وقلنا لي ونحكيوا على أقطاب اقتصادية واضحة ومهيكلة جاذبيتها للاستثمار الخارجي تولي أعلى بطبيعتها، وهذا هي فكرة إعادة هيكلة مناخ الاستثمار. معنا في تقديري
4: واضح. وفي نهاية الأمر الفكرة بدها تكون عنا رؤية وتنفذ عن طريق استراتيجية ثم تأتي آليات التنفيذ والتمويل. سي إيهاب بن سالم، شكرا لك على مرورك وحضورك في برنامج المشهد اليوم في إذاعة قفصة. كنا تحدثنا على المخطط، مختلف إشكاليات المطروحة في انتظار المصادقة عليه وخروجه بكل مشاريعه بكل التفاصيل. هل هو يملك رؤية واستراتيجية واضحة تتلائم مع الواقع التنمي في كل الجهات التونسية ويحقق للتونسي مشاريع يمكن تغير له حياته وتقدم له خدمات أرفع وطرقات أحسن وخدمات في كل القطاعات تكون ممتازة؟ هكا وصلنا إلى نهاية برنامجنا المشهد اليوم ليوم الثلاثاء. الموعد يتجدد تقريبا في نفس التوقيت بالنص النهار للساعة الواحدة مع برنامج المشهد اليوم في تفاعل مع الأحداث الوطنية والجهوية والعالمية. أعطي بالأوقات وإلى اللقاء.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد. معاك تضوى مرايتنا. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: الواحدة ظهراً، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة اليوم بكلفة 1.4 مليون دينار. وزير الصحة يأذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة للقسطرة والتصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقبلية. موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد يشهد تقدما بنسبة 75%. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حققت تقدما جيدا نافيا نية شراء سلع أمريكية. تم اليوم تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة بكلفة 1.4 مليون دينار في إطار دعم البنية التحتية الرياضية والارتقاء بجودة المرافق المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالجهة. وتعد هذه القاعة مكسبا هاما لشباب المنطقة، خاصة لتحسين أداء الرياضيين في الاختصاصات الفردية المختلفة، حسب إفادة المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر. وتحدث بن عامر أيضا عن مشروع قاعة الألعاب الجماعية التي بلغت نسبة إنجازها 50% بكلفة 4.1 مليون دينار، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس وإعادة تعشيب ملعب المتلوي، في متابعة لمنير بن ناصر.
6: اليوم على بركة الله دشنا قاعة الألعاب الفردية بالمركب الشبابي المتلوي. قاعة هذه تعود إلى سنة 2012، مشروع شهد تعطيلات في الانطلاقة متاعه، ثم تم فسخ مع المقاولة الأولى واستونفت الأشغال في 2018. كلفة المشروع هي 1.4 مليار. اليوم معناها الفضاء هذا يعزز خريطة المنشآت الرياضية بمعتمدية المتلوي. إن شاء الله يكون فاتحة خير على شباب الجهة وخاصة الجمعية الرياضة الدفاعية. نعرفوا معتمدية المتلوي ليست منجم للفوسفات فقط، بل هي منجم لعديد المواهب. أكيد أن كما شفنا اليوم في العرض اللي أثثنا به الافتتاح، عندنا عروض في الكيك بوكسينج، التايك واندو، الكاراتيه، الملاكمة، الجمباز، تقريبا جميع الرياضات الفردية موجودة هنا في المتلوي. وإن شاء الله القاعة هذه معناها تحتضن هذه الجمعيات وتوسع قاعدة الرياضيين في المنطقة هذه. كذلك معتمدية المتلوي فيها معناها بعض الإنجازات الأخرى اللي هي إن شاء الله عن قريب ندشنوها وتكتمل أشغالها. اليوم وصلنا حوالي 50% في مشروع احداث قاعه الالعاب الجماعيه اللي هي بكلفه 4 مليارات و100. عندنا كذلك تهيئه حجرات الملابس بقيمه 500 مليون على مستوى المركب الرياضي. كذلك تم ترسيم اعتمادات بقيمه 800 الف دينار من اجل اعاده عشب المركب الرياضي بالبتلوي. وان شاء الله نحاولوا ان في اقرب الاجال تنطلق الاشغال باش يكون جاهز مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وجمعيه النجم الرياضي بالمتلوي تكون انطلاقتها في الموسم الجديد على ارضيه ملعبها، وتعزز النتائج المتميزة اللي حققتها سناء على مستوى البطولة الوطنية.
4: في السياق، تحدث عدد من منتسبي الجمعيات الرياضية اليوم عن أهمية هذا المشروع.
7: محمد عطية، أستاذ تربية بدنية، مدرب كاراتيه كيوكوشن، جمعية كاراتيه كيوكوشن المتلوي. هذا إنجاز جديد زاد للبلاد. كنا نستنوا الحق، عنا برشا نستنوا معناها باش توفر لنا قاعة كيف من هكا، على خاطر كان الجروب محدود وما كناش نستقطبوا برشا صغيرات. الحمد لله اللي توفر لنا إنجاز كيف من هكا، هذا حاجة كبيرة للبلاد باش نجموا نوعوا جمعيات كيما البوكس، كيما التيكواندو، كيما الكاراتيه، كيما الشوتوكاين، كيف باش تستقطب أكثر عدد ممكن من الصغيرات وتنجم تعمل جروب كبيرة. الحمد لله نحن تو جمعيه كاراتيه كيوكوشن متلوي باديه جديده لكن ليفيكتيف برشا. كنا محصورين في قاعه صغيره، صغيرات يحبوا النشاطات والاولياء تو ماذا بها تبعد صغيرات على الشارع، وهذا مكسب باش يخلي العباد كلها تخدم ونضموا صغيرات ونبعدوا بهم على الشارع.
8: ميرال عطيه نترنا كاراتيه، جائزه كبيره بالنسبه لنا نحن. تمنيت انه تكون عندنا قاعه كبيره كيف من هكا، وحلمي تحقق. فرحت برشا على خاطر افتتحوا القاعة ذي. إن شاء الله صغار يفرحوا، وإن شاء الله الأولياء تفرح برشا بصغارها، ونتمنوا إنجاز أكثر المرة الجاية.
4: نبقى في ولاية قفصة وفي سياق آخر. تحتضن مدينة قفصة انطلاقا من الغد وعلى مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. المنتدى يمثل فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال لقاءات الأعمال الثنائية التي تتيح التعارف المباشر بين أصحاب المؤسسات وبحث فرص الشراكة والتسويق والتصدير وإنجاز المشاريع المشتركة. رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي يوسف سالم قدم تفاصيل الحدث الاقتصادي ضمن مواكبات لبرنامج نسائم الصباح.
9: غرفة التجارة والصناعة مع غرفة التجارة والصناعة بتبسة أيام شراكة تشابك بين المتعاملين الاقتصاديين اللي جايين من الجزائر، وفد يتكونوا من 50 مشارك، والمتعاملين التونسيين الأكثرية من ولاية قفصة، فريق متكون من أكثر من 50 مشارك لنجاح هذا الملتقى الهام جدا، خطوة استراتيجية لترقية وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين. القطاعات باش تكون حيوية تشمل الصناعة والمناطق، المناجم، الفلاحة والصناعات الغذائية، الخدمات واللوجستيك، السياحة والصناعات التقليدية، التكوين، البناء، الأشغال العمومية، التجارة والتأمينات. تنظيم لقاءات بي تو بي، هناك 35 مشارك من ولاية قفصة يوم 24 و 35 مشارك من ولاية قفصة بنفس اللقاءات هذه بي تو بي يوم 25. أمضاء معناتها اتفاقيات ما بين المتعاملين من تونس ومن قفصة ومن تبسة، وكذلك هناك برنامج لمذكرة باش تكون ممضاة من طرف غرفة التجارة والصناعة بقفصة وغرفة تبسة باش نبنوا العلاقات الاقتصادية، وباش تكون عنا دورات كل 6 أشهر، مرة نعملوها في قفصة مرة نعملوها في الجزائر، وتكون هناك زيارات ميدانية تسويق باش يكون هناك شراكة.
4: أكد المدير الجهوي للصحة بقبلية جوهر المكني أن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة للتصوير برنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقبلية في مسعان لتطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من مواطني الجهة.
10: أذن وزير الصحة بانطلاق دراسات لمشاريع مهمة اللي هما مشروع توسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة بمستشفى جوهر بقبلية، وأحداث وحدة تصوير برنين المغناطيسي. وحدة قسطرة حاليا انطلقت الدراسات ومش يتم عرضها على اللجنة الداخلية للبنايات المدنية في مركز الولاية غدوة الأربعاء. وبالنسبة لوحدة تصوير برنين المغناطيسي يتم متابعتها من طرف إدارة البنايات على مستوى وزارة الصحة. جزء مشاريع هذوما هما مشاريع مهمة جدا لتطوير المنظومة الصحية بقبلية، خصوصا أنه المواطنين في ولاية قبلية ما عندهمش الخدمات الجارية لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص، وهذا يدخل في استراتيجية وزارة الصحة للنفاذ العادل للمواطنين الكل للصحة مع تقريب الخدمات لهم. وهنا النقطة النوعية اللي صارت في الجهة الصحية بقبلية، نحتلنا بتوافد كفاءات طبية على الجهة في الاختصاصات هذه، وهنا نذكر باللي عندها زوج أطباء تصوير طبي وزوج أطباء جامعيين تاع أمراض القلب، هذوما اللي مش ينجموا يفعلوا المشاريع هذوما بعد انتهاء من إنجازهم تقرب الخدمة، خصوصا في التصوير الطبي البرنامج المغناطيسي، ومش يتم تسريع التكفل بالحالات لا قدر الله اللي تزين جلطات قلبية بوجود قاعة قسطرة مستقبلا في ولاية قبلية. رقم 3 تكفل مش يقل نسبة كبيرة، هذا يضمن سلامة أكثر المواطنين عند تعرضهم لا قدر الله لجلطات قلبية.
4: بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم إساءة معاملة كبار السن الموافق ليوم 15 من جوان من كل سنة، نظمت الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر اليوم نشاطا متنوعا تضمن فقرات تنشيطية ومداخلات توعوية وتكريم لعدد من كبار السن المتميزين في ميادينهم. المتابعة مع وحيد مبارك.
11: تضمن النشاط فقرات متنوعة ومداخلات توعوية. رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر عادل السلامي:
12: هذا اليوم العالمي بالذات هو مشغول للتوعية والتحسيس خاصة للشباب بضرورة احترام كبار السن، بعض الأمراض وبعض الصعوبات خاصة، وهنا الشباب والصغار والعائلة بصفة عامة يوجبها أن تحترم كبير السن، وخاصة نظرا لظروفها الهشة يقدروا يحترموا ويعطوا الأولوية في كل شيء. عندنا أنشطة أخصائي نفساني باش يقدم دور كبير السن في الأسرة، وعندنا بعض أنشطة أخرى اللي هي باش نكرموا بعض كبار السن، عندهم منتجات في الصناعات التقليدية خاصة.
11: كما أضاف رئيس الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر كمال السواك:
13: هو تكريم لبعض المسنين، نحاولوا باش نفهموا الصغيرات تاعنا معنا بعدم الإساءة لكبار السن.
11: ومن جانبها تحدثت الأخصائية النفسية بالمندوبية الجهوية للمرأة بلقيس بابيدي عن مداخلتها:
14: المداخلة متاعي في سبل الوقاية من سوء المعاملة، ما كانت المسن داخل الأسرة والدور متاعه يعني في التربية والدور متاعه في الدعم العاطفي والنفسي للأسرة الكل، احتياجات الأساسية لكبار السن، التغييرات اللي تطرأ على كبار السن، تغييرات الاجتماعية، تغييرات الجسدية والمعرفية، نعرفوا كيفاش نتعامل معهم باش يكون فما وقاية ضد سوء المعاملة ولا أي سلوك من شأنه أنه يقلل من قيمتهم، ونعاود نعزز مكانة كبير السن في العائلة.
4: بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب إفادة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة، الذي أضاف أن الموسم كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب رغم أن الجهة ليست منطقة إنتاج. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد علي الإبراهيمي يتحدث:
15: انطلق موسم الحبوب تقريبا يوم 3 جوان، تقريبا الشعير كملنا والقمح وصلنا 75%. سار الموسم في ظروف جيدة الحقيقة، من حيث الجودة، الجودة عالية جدا في سيدي بوزيد، من حيث ظروف التجميع كانت جيدة، ظروف التحويل جيد، وصلنا تقريبا حوالي أكثر من 74 ألف قنطار بين قمح وشعير تجميع، منهم تقريبا 600 قنطار أو ما يزيد شعير والبقية قمح، باش نشجعوا فلاحتنا على انهم العام الجاي يعاودوا يزرعونا قمح ويعاودوا يزرعونا شعير. بالنسبه لنا احنا كاتحاد فلاحين اتحاد جهوي بسيدي بوزيد، ثلاثه حوايج: سلم التعيير يكون ينصف الفلاح، التعجيل بخلاص الفلاحين، ثالثة والأهم هو نأمل أنه في السنوات القادمة الترفيع في سعر قبول القمح والشعير، جودة عالية جدا. نحن في الأصل ما احناش منطقة إنتاج، ورغم ذلك تقريبا المساحات كلها سقوية، وذاك عنصر من العناصر اللي خلى الجودة عالية جدا.
4: تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، اللي يتم لاحقا طحين النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ويشار إلى أن وزارة التربية كانت أعلنت يوم السبت الماضي عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 35.67%. تصدرت خلالها التلميذة ياسمين اليعقوبي قائمة المتفوقين وطنيا بمعدل 20.01 في شعبة الرياضيات. أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، وأضافت أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء ليتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. هذا وبحث سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مع وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باكار ووزير الخارجية عباس عرقجي مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باكار إنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول الإيرانية المجمدة. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. هذا وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. فالأثناء قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف بحرين الثلاثاء إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حققت تقدما جيدا، لكنه نفى في المقابل صحة مزاعم أمريكية بأن طهران ستستخدم أصولا مفرجا عنها ضمن الاتفاق لشراء سلع أمريكية. ب بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الظهيرة إلى التذكير بأبرز عناوينها. تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفص اليوم بكلفة 1.4 مليون دينار. وزير الصحة يأذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة للقسطرة والتصوير برنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقبلية. موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد يشهد تقدما بنسبة 75%. مندوب

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: استقبل يومك.
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري رقمية زينة.
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح.
2: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني.
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
1: شارع الفن. النغمة طرب وترانز. والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة الأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
2: معكم تضوى المراية.
0: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: أصدقائي المستمعين أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نلتقي في هذا التوقيت الماضي ساعة وواحد وثلاثين دقيقة، نتواصل معكم حتى للساعتين في المجازين من الاثنين حتى للخميس. معنا حيدر عون والأربعة والخميس مع فوزي نسيب. ديما عودة لآخر المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية، الحديث الكل في هذه الفترة الشارع الرياضي على كأس العالم ومباراة الدور الأول من هذا الدور، النسخة 23 المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. باش نرجع على مقابلات البارح، ثم باش نحكوا على مقابلات اليوم، باش نحكوا شوية على الإكيب ناسيونال تاعنا اللي قلنا برشا وقت لكن أو شوية وقت، لكن باش نحكوا اليوم باش ناخذوا ونحكوا على التتويجات نتاع الفرق الجهة. ديما تعرفوا إذاعة قفصة كل الاختصاصات، مركزوش برشا على كرة القدم، نحكوا على كل الاختصاصات في الرياضات الجماعية والفردية. اليوم باش يكونوا ضيوفنا الجمعية الرياضية النسائية بالقصرين اللي أحرزوا كأس تونس كوبريات في المصارعة الحرة النسائية بعد تتويج طبعا الجمعية كما ذكرنا بهذا اللقب. باش يكونوا معنا بعد شوية مدرب الجمعية السيد نسيم بناني عبر الهاتف، باش نحكوا معه على التتويج، باش نحكوا معه على التتويج كذلك متاع الأصناف الشابة، باش نحكوا على الوضعية متاع الجمعية خاصة الوضعية المادية اللي كي حكيت أنا وياه شوية في الوف عنا وضعية صعبة برشا كما ذكرنا. معايا في التحليل الفني نضال نصيب. أهلا وسهلا نضال، مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا بك. يملكم الحصة التقنية نزار رويسي، عبد بيمولا في الديجيتال، وسامي حراثي في التنسيق. كما ذكرت بعد شوية باش يكون معنا نسيم بناني المدرب، مدرب الجمعية الرياضية النسائية بالقصرين في المصارعة الحرة. تتويج باش ناخذ تتويجات أخرين باش نحكوا عليهم نزار، باش نرجعوا بين إخفاقات في رياضات جماعية ونجاحات في الرياضات الفردية. نحكو على جمعية سقور توزر اللي في الكيكوي شينكاي كاراتيه اللي تحصلت على كأس الممتازة بالقلعة الكبرى بسوسة تحت شرف المدرب شكري النفطي. نحكو على ميدالية ذهبية فضية برونزية مرمر درغوثي روحية رضواني وأشرف كشردي. برافو لهذا طبعا التتويج، وبرافو للجمعية. ان شاء الله باش ناخذوه معانا، نحاولوا كل مره باش ناخذوا جمعيه كيف كيف. نحكوا على نادي كاراتيه بحولوات، عودنا النادي هذا بالتتويجات في الملاكمه والبطوله تونس. ادم عليمي بطل تونس، وبهاء الدين صيب ووصيف بطل تونس، ياسمين السهلي اكتفت بالبرونزيه وكاس المرتبه الثالثه واصلت بالتساوي مع الترجي الرياضي التونسي. شوف بين جمعيه كبيره برشا كيما الترجي الرياضي التونسي، جمعيه فاتيه بصفر من الإمكانيات في جهة تحولوات تابعة لمعتمدية بالخير من ولاية قفصة. هذه تتويجات طبعا نحكو عليها باش نرجع نحكو شوية على قفصة الرياضية. دونك نضال بين برشا إمكانيات برشا فلوس تتصرف في الرياضات الجماعية الأخرى خاصة كرة القدم، وجدنا إلا الإخفاقات إلا النتائج السلبية إلا المشاكل والحسابات. في المقابل بصفر من الإمكانيات نحكو على جمعيات، نحكو على مستوى وطني، لكن الجمعيات هذه زادة تلعب في مستوى عالي على مستوى إقليمي وإفريقي وعربي وعالمي. دونك شوف المفارقة لهنا بين في في في في في النقطة هذه كما ذكرنا بين صرف برشا إمكانيات بصفر إمكانيات، لكن فما برشا فوارق في التتويجات وفي الصعود للبوديوم، ونحكو أهم حاجة الراية الوطنية ترفرف عاليا في محافل دولية.
5: صحيح، وكنا أكثر من مرة كنا في البلاتو هذا حكينا على الحاجة هذه، راهو البطولة ولا الكرة معناها رياضة الشعب هي كرة القدم، ولكن الرياضة اللي تشرف في الوطن هي الرياضات الفردية، خاطر رياضات جماعية ما شفنا حتى معناها منتخب وإلا فريق في الرياضات الجماعية كان يقدم في مستويات وخلى إنه العالم متاعنا يرفرف في البلدان الأجنبية والعربية. معناها كي نشوفوا الحاجات هذه بالله السلطات الإشراف تلفتوا لهم شوية، رام هذوم وهم اللي قاعدين يفرحوا فينا ويفرحوا في الشعب التونسي. رأي كورة ما عادش تفرح فينا تو، ولت من نكسة النكسة والماشين قاعدين نوخروا التالي. يعني بالله أعطوا شوية أهمية للرياضات هذه، رأي الرياضات هذه اللي قاعدة تشرف فينا واللي قاعدة مخلية ديما الوطن متاعنا ديما يقروا له ألف حساب، خاصة في الرياضات الفردية بجل معناه بكل أنواعها.
4: عنا أبطال عالم، أبطال أولمبيين، أبطال بارلمبيين، في كل مناسبة أنواع. في كل مناسبة ديما فما تتويج تونسي، فما العالم يرفرف كما ذكرنا في هالمحافل الدولية الكبرى بصفر من كيانت برشا مشاكل. اليوم حكيت على نقطة مهمة نضال اللي هي التركيز الكل على كرة القدم وصرف الإمكانيات الكل في كرة القدم، خاصة من طرف وزارة الشباب والرياضة، الوزارة هذه اللي تلم الناس الكل بالرياضات الفردية بالجماعية بالجهات الكل بالمناطق الكل، لكن فما فوارق بين في في في يعني صرف المنح والإمكانيات المرصودة. نحكو على أبطال عالميين كما أحمد جوادي، كما أيوب الحفناوي، كما فراس الكتوسي، كما خليل الجندوبي، وغير من الرياضيين اللي ضمروا برشا من طبعا وزارة الشباب والرياضة طالبوا بالمنح متاعهم لكن لا مستجيب. في المقابل الوزارة تدفع برشا إمكانيات للفرق متاع الكرة متاع الفوت متاع كرة القدم، ولكن ما فماش هذا. اليوم هل أنه الاستراتيجية متاع وزارة الشباب والرياضة خاطئة؟ هل أنه الاستراتيجية متاع الشباب والرياضة يلزمها مراجعة؟ شنو يلزم يصير بالضبط؟
5: صحيح، إذا كان ثم الاستراتيجية احنا ديجا ثم دول، مثال كي نقارنوا ثم دول عربية ودول معناها أسيوية، إذا كان ما عندكش فريق ينجم يخليك تنافس ويخلي ديما الدولة متاعك معناها معروفة في البلدان مع المنتخبات، نحكي في كرة القدم معناها يلتجئوا لك الرياضات الفردية. ثم دول معروفة بالرياضات الفردية كسواء في التنس وإلا في البوكس في التنس طاولة، كما الصين معروفة، مثال الصين معروفة في التنس طاولة. معناها يركزوا إمكانياتهم على الحاجة اللي متأكدين 1000% باش يجيبوا فيها كسوة ميداي، يجيبوا فيها فلوس، ويخلوا ديما يخلي ديما ثم عائدات للدولة هذيك، يولي يركزوا عليها. ولكن مع هذا ما ينسوش بقية القطاعات. نحن لا، نحن قاعدين نشادين في قطاع واحد ولا في رياضة واحدة اللي هي كرة القدم، نصرفوا عليها في كم هائل من الفلوس، نجيبوا في ديسبونسور، نعملوا في إشهارات ودعايات ونصرفوا في طريقة مهولة، جيبوا فيهم لاعبية من البلدان الكل، ولكن ما شوفوا حتى في شيء، ما شوفوا حتى في شيء من ناحية أنه تشرف الدولة متاعك في الرياضة هذيك. بار كونتر في رياضات فردية نشوفوا أنه كما كنت تحكي بصفر إمكانيات، ثم الأولياء اللي تعاود تصرف، ثم اللي منجيبه، ثم المدرب اللي منجيبه، ثم اللي من معناها شوية علاقات يدبر شوية فلوس باش يمشي يشرف البلاد. كما كنا نحن انت حكيت على الرياضات الفرديه، نشوف البارالمبيه احنا رانا ولينا كي نمشوا متاكدين تقريبا بنسبه 1000% باش نروحوا بخمسه سته سبعه من
4: البلاد. في المقابل نسمع روعه تيلي وغيرها من الرياضيين، وخاصه طبعا اللي مولفين بالتتويج، وانا روعه كل عام، ومش روعه كل عام وهي بالتتويج نتاعها وكل مشاركه
5: متاكدين بالتتويج 100% باش تروح بثلاث اربع ميداليات.
4: نحكوا كان على الذهب. في المقابل روعة ليلي تتعدى في أكثر من بلاتو، تعدت معنا في ذات قفصة وفي برشة بلاتوات ومنابر إعلامية، تحكي بحرقة وتحكي يعني بغضب زادة شديد، وطالب بحقها
5: كيما اخر معناه ظهور لها تكلمت معناها توصل اني سلطه الاشراف تقول لها برا امشي تصرف وجيب مدرب ومعناها تتفاهم معاه ويريناها مده شهرين او ثلاثه اشهر ومن بعد سلطه الاشراف تقول لها ما عنديش باش نخلص منين باش كيفاش باش تكمل وكيفاش باش تخلي الدوله وتخلي معناها الشباب يتشجع انه باش يواصل في الرياضه نتاعه.
4: كنا نستنوا في الهاتف. شكرا نزار رويسي اللي طبعا لصق لنا الهاتف. معنا السيد نسيم بناني مدرب الجمعيه الرياضيه النسائيه بالقصرين في المصارعة الحرة النسائية. كوتش أهلا وسهلا مرحبا بك.
6: مرحبا بك خويا حضر ومرحبا بك في
4: أهلا وسهلا مرحبا بك. بداية مبروك على التتويج مرة أخرى نقول لكم برافو زادة لأنه مش أول مرة هذه بالنسبة للجمعية النسائية بالقصرين كبريات في المصارعة تتويج بلقب مهم جدا كأس تونس كما ذكرنا. ألف مبروك وإن شاء الله مزيد من التألق في قادم الاستحقاقات.
6: يعيش حضر هو معناه في تاريخ الجمعية هو ذي لقب رقم 47 منذ تأسيسه معناه سنة 2002. الحمد لله معناه كان موسم ممتاز على خاطر قبل شهر بالضبط كانوا عنا معناها زوج بنيات عملوا بطولة إفريقيا اللي صارت في مصر في شهر مايو الحمد لله.
4: نعم.
6: وسميها بكأس تونس في الكبريات.
4: مهم جدا برافو يعطيكم الصحة. نحكوا على 47 تتويج بين يعني الجهوي الوطني.
6: ما بين كأس وبطولة ما بين وطني.
4: وطني.
6: 47 لقب وطني ما بين كأس وبطولة في الأصناف صغريات ومستويات وكبريات.
4: برافو يعطيكم الصحة ألف مبروك. ما يساش عطينا فكرة كوتش على الجمعية هذه قبل ما نرجع على الكاس ونحكوا على الباركور متاعكم كيفاش كانت السيزون هذية. عطينا فكرة على الجمعية كوتش.
6: هو الجمعية معناها كانت تأسيس متاعها 2000 في أواخر 2001 ودير اللعب في 2002. الحمد لله كما قلت لك لقب عنا 47 لقب عنا الأصناف الكل من صغار المدارس كاديت جينيور سينيور الألقاب الإفريقية وألا الألقاب العالمية. اليوم وصلنا 32 معناها ميدالية معناها دولية الحمد لله ما بين زادة كاديت وجينيور سينيور. عنا توقع إن شاء الله على قريب بطولة العرب على المتوسط عنا بدنا العيشين باش تشارك في بطولة العالم معناها في السابق شاركنا وكان عنا شكون كلاسي فانكين اثنين ان شاء الله عنا زين بالنصري ولبنى العيشين الدول الزول بشارك في بطولة العالم في أذربيجان. في البطولة العربية عنا ثلاثة بنية زادة بشارك وان شاء الله في
4: الأوت
6: الحمد لله معناها ما تم برشة ألقاب كبيرة جيت معناها الإمكانيات والمشهد الإعلامي اللي مسلطش برشة الضوء.
4: هذه المشكلة أو كنا نحكو فيه توا
6: قصة عن قبل الأتليتيزم ما شاء الله معناها وتم برشة قصة ما يعرفوش اللي عندهم الأتليتيزم والبوكس معناها متألقين برشة وطنيين ودوليين.
4: نعم كنا نحكو توا على التركيز تاع وزارة الشباب والرياضة مع الرياضات الفردية والجامعات زادة اللي يزن تنخرط اليوم زادة في منظومة كاملة باش ننهضوا أكثر بالرياضات الفردية. كوتش خلينا نرجع للباركور السيزون هذية كيفاش بديتوا كيفاش كانت التحضيرات كيفاش كانت النتائج متاعكم على تيلة الموسم الكامل.
6: والله للأمانة هو أشوف خوي حاضر في كان موسم معناها صعيب ياسر نظرا لظروف المادية كيما كل الجمعيات الرياضات الفردية تعاني من الدعم الجهوي وإلا الوطني معناها حتى الدعم ساعات يوصل حتى في جويلية وقوت حتى جويلية وقوت وما فماش دعم.
4: أي.
6: تصور أنت مثلا سنين تخلصنا على ثلاثة نهائيات مدارس وكادات الجينير ما لعبناهمش على خاطر ما فماش فلوس.
4: ماذا بيا كوتش ماذا بيا تخلي لي الجانب المادي خاطر عندي باش نطرح سؤال على الجانب هذايا وباش نحكوا شويه على مصادر دعم بالنسبه للجمعيه مصادر تمويل نتاعكم منين بالضبط. هذا نخلوه على الاقل باش نعطيك توجه رساله اذا كنت حاب توجه رساله للاطراف معين.
6: هو عليه ديما معروف كله معناها
4: مربوط ببعض
6: الرياضي ديما مربوط بالمصادر
4: مربوط ببعض
6: معناها شنو باش الدخل مربوط ببعض. لأن اليوم تصور انت في جمعيه عمرها 24 ل 25 سنة معناها من زلت توا تخير يا تعمل بكلاس موز ورثة ثيابه يا تحفزهم معناها باستخدام سيمات ولا تعطيهم كريمات والا فهمتي ولا تحل مشاكلهم في القرايه شويه في ليزيتيد والواحد وكل انت تعرف توا معناها الصعوبات ما بين فنتي ولا التوفيق ما بين الدراسة والرياضة ولا مشكلة كبيرة في تونس كله، معناها التوقيت الزمني هذا اللي مخلي برشا بعدت على الرياضة.
4: نعم
6: كل شيء مربوط ببعض، معناها في مشاكل كبيرة وفي دوامة كبيرة، وفي ظرف هذا كل يلزمك تحافظ على العناصر الدولية متاعك، يلزمك تشارك ديما بحكم معنا في القانون متاعنا اللي ما يشاركش آليا ما يدخلش للإكيب ناسيونال، وهذا معمول فيه في برشا رياضات، معناها تلقى روحك في في في كريز رياضية ومادية فترة وقت
4: ما مربوطة ببعض، ودونك ما عندكش ما فماش الإمكانيات كوتش
6: اللي ما يخليكش الشيء اللي ما يخليكش معناها حتى برمجتك أنت كمدرب أنك توصل مثلا تعمل تروا كوب ولا كاتر كوب ما تجيبش توصل ليه، معناها تلقى روحك أوبليجي أنك تخير كاتيجوري على كاتيجوري باش نجم على الأقل الموسم ما يتعداش فيها.
4: باهي كوتش.
6: ثم نتائج وثم حاجة كبيرة.
4: باهي كوتش، أعطيني السيزون هذه كيفاش عديتوها في ظل الصعوبات المادية هذه، في ظل يعني ضعف الإمكانيات، كيفاش بديتوا السيزون؟ كيفاش بديتوا تحضروا؟ نعرفوا انه فما ديبلاسمون، نعرف فما إعاشة للجروب الكل، كيفاش تتصرفوا في الوضعية هذه؟
6: والله شوف بينا تحضيرات على اساس انه معناها السنه باش نعملوا على الاقل تروا تيتر فهمتي ولا الكول وجينيور وسنيور وكانت الامور هكاك، لكن معناها بحكم كما كنا نحكوا تاخير الصرف نتاع المنح من الوزاره والا الجهويه من هنا، معناها وصلنا لمرحله تلقى روحك معناها توا فاروق بيجا ما تتخيل، ولهنا معناها عندنا خاصه من العناصر نتاع الجينيور والسنيور اللي هم معناها عندهم برشا التزامات دولية سيابلو أوبليجي معناها باش تخير جينيور وسينيور يلعبوا على الكاتيجوري الأخرين. حضرناهم هما يمشوا للبطولة الإفريقية وقبلها سنتي ولا الاستاجيات اللي عملوهم الكل اللي كنت باش تصرفوا على كاتيجوري أخرى تولي تحبس الكاتيجوري اللي كنت تصرف على البنات هذوما كما قلت للتزامات الدولية اللي جايتهم قدامهم وفرد وقت تحضر للبطولة والكاس. كنا خسرنا نهائي البطولة أمام التضامن الله غالب، معناها كانوا عنا زاد بنيات بحكم القراية والامتحانات وانت تعرف معناها الكاتيجوري خاصة الجينيور والسينيور يا عندهم الباك يا في الجامعة ويترنوا لك ثلاثة أيام باركة في الأسبوع بحكم معناها الجامعة، عنا شكون يقرأ في قصة عنا شكون يقرأ في الكيس في الجامعة، عنا البنيات الجينيور لهنا اللي معناها البير كل اللي نجحوا كلهم في وحدات الباك في أوبليجي معناها باش تخير الكاتيجوري هذيك نتاع السينيور، ولينا خلينا الكل على جنب وتورينا بعضكم بحكم الستاجات نتاعهم كسوا البريمير نتاع الستاجات البريمير سنتي ولا نتاع الإعاشة كما كنت تحكي الديكاسمونات نتاعهم باش لازمنا على الأقل نستحضروا أمور على شوية من النتائج اللي حبينا نعملوها.
4: معناها كان توفرت شوية الإمكانية كنا نشوفوا أكثر تتويجات بالنسبة لك.
6: لا أكيد جدا، معناها إذا كان جد برشا إمكانيات ولا الصرف بتاع المنحكي في الوقت متاعه على الأقل كنا نجم ونعمل مخير مع برشا، معناها نحن مروا بالحق نحن الموسم هذا والموسم اللي فات عملنا لقب كارو من الموسم اللي قبل اللي فات وانت راجع ديما 3-4 ألقاب في كل موسم.
4: نعم.
6: ديما بشتري 3 ميداليات 4 ميداليات لشيل الترنسيونال.
4: نعم.
6: الله غالب اليوم الظرف المادي حكوم فينا باش يصير هكا إن شاء الله، نتمنى أنه يتحسن، نتمنى أنه المواسم الجاية يكون خير إن شاء الله.
4: هذا اللي نتمنوا في ظل الوضعية هذه، أنا باش نركز شوية مع الجانب المادي لأنه نفرح برشا اليوم كي نسمع جمعية من 2002 تأسست 2001 عندها العدد الكبير متاع الألقاب 27 تتويج كلها بين كؤوس 47 تتويج وطني بين كأس وبطولة، ميداليات إقليمية وميداليات عالمية، معناها هذا مهم جدا. اليوم الجمعية هذه في وضعية متاع متاع متاع ديما صعود على البوديوم ونتائج إيجابية، يعني كان من المفروض أنه المندوبية متاع الجهة والولاية خاصة على نحكو على مستوى جهوي ركزوا شوية مع الجمعية هذه، يعني حتى يدعموها أكثر حتى لو كان ما فماش الإمكانيات، يعني يتصرفوا منه ومنه على الأقل باش ينجموا يشاركوا. اليوم يقولك أنا ما عنديش الإمكانيات، كنت نجم نجيب تتويجات أخرى ونجم نمشي نجيب يعني ونعمل مشاركات عالمية قيمة بالنسبة لتونس والجمعية متاعنا، لكن ما فماش إمكانيات. كي تتصلوا بمندوبية الشباب والرياضة بالولاية في وزارة الشباب والرياضة ما فماش تحرك، ما فماش يعني.
6: والله اليوم شوف خويا حيدر، اليوم معناها نفس المعاناه تاع الجمعيات الكل خاصه الفرديه. اللي اي بلاصه اليوم معناها كل مركز على الفوت، اللي يصوم الكبار تاعين الفلوس يمشوا للفوت بحكم هي معناها الرياضه الشعبيه الاولى. ما بين ظفرين نقول الرياضه الشعبيه الاولى، لانه نشوف مثلا مقارنة بالتيكواندو ونتيجة عمل التيكواندو وإلى المصارعة وإلى الكاراتيه، معناها ما لا مجال للمقارنة معناها لهنا. ما ينبغي نحن اليوم في عقلية التونسي وعقلية حتى المصيد التونسي معناها إنه يفوت أبجل من الرياضات الأخرى على الغالب.
4: نعم.
6: مش معناها لهنا نقول رو كاسولات جهوية ما تعاونش، تعاون أما صوم قليل ما يخليكش توصل تعمل الحديث اللي تحب عليها. أكثر من هكا اليوم المواعيد نتاع صرف المنح في تونس الكل معناها من أعلى سلطة لأقل سلطة معناها توصل مخرة برشا الجمعيات. يعني حتى الجمعيات نتاع الفوز كي تشوفهم معناها المعاناة نتاعهم في جزء التوقيت نتاع الصرف نتاع المنح.
4: نعم.
6: يعني معناها للوزارة وإلى للسلطة الجهوية وإلا لأي إنسان أنا عنده علاقة بالحكاية دي، إنه التوقيت معناها يتبدل التوقيت نتاع صرف المنح.
4: نعم.
6: اليوم راهو اصبح التوقيت في جوان وفي جويلي راهو صرف المنح.
4: ايوا
6: من سبتمبر حتى لجوان
4: وانا نبدا كملت السيزون تاعي وقتها.
6: تبدا كملت معناها ما عندك ما تعمل به، اللي هو نورمالمون في وسط السيزون باش نجم تحصل زواراتك باش تنجم فهمتي ولا تعتني بهم بالكداك سوا في الاعاشه نتاعهم ولا في الديبلاسمونات نتاعهم ولا في تنقلاتهم من برا. معناها هذا كله فهمتي ولا ان شاء الله الناس تسمع فيه. راو التوقيت نتاع صرف المنح راه ماهوش هو بالنسبه للجمعيه تونس الكل.
4: اي كل مشكل الجمعيه نتاعكم بي كوش على مستوى الاصناف الشابه، ما عادش عندي برشا وقت، عندي دقيقتين. على مستوى الاصناف الشابه فما زاد فما تتويجات وشنو هو يعني مازال توا بالنسبه للسيزون نتاعكم؟ لانه فما مشاركات، انا كنت سمعت حكيتي على مشاركات عالميه بالنسبه للجمعيه نتاعكم.
6: عندي عندنا في الكادير زوز بنيات ان شاء الله معناها على مستوى المشاركه معناها القريبه هي تسمى عندنا زوز بنيات بيشاركوا في بطوله العالم للصغريات مصارعة حرة. عندنا في الكبريات عندنا لبنى العشرين باش تشارك في العاب بعض الارض المتوسط.
4: نعم.
6: بعدها عندنا البطوله العربيه اللي باش تصير في الجزائر اللي باش يشاركوا فيها لبنى وآية العيشاوي زوز اخواتها هما المتالقين برشا.
4: نعم.
6: وزينب النصري النصري ان شاء الله في الجينيور. معناها مازال قدامك برشا خدمه في الاصناف الشابه في الدوله. عندنا السونتر ما شاء الله متالق معناها مركز الجهود اللي تابع للجمعيه.
4: نعم.
6: متالق وقاعد يطلع لنا في برشا ابطال. جيست الموسم هذا بركة قلت لك اضطرينا انه.
4: نعم.
6: معناها باش نخيروا بكاتيجوري على كاتيجوري اخرين نظرا للظروف الماديه.
4: نعم.
6: وبقى انه اذا كان شاركنا لو كنا نهزوا تيتر والا زوز في الاصناف الشابه.
4: نتمنوكم التوفيق كوتش نسيم بناني في قادم الاستحقاقات. ان شاء الله بالتوفيق.
6: مشكورين زاد انتم اذا تقفت على لفه كريمه هذه وكل عام انا راهو اذا تقفت قاعده تتبع فينا وقاعده يتصلوا بينا. مشكورين برشا وان شاء الله وان شاء الله نشرفوكم ونشرفوا الوسط والجنوب
4: كله ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه الكوتش نسيم بناني مدرب الجمعيه الرياضيه النسائيه بالقصرين بعد الحصول على كاس تونس كبريات مصارعه حره نسائيه. الف مبروك هذا التتويج، مبروك زاد التتويجات الاخرى. نحكوا على رقم كبير ما شاء الله 47 تتويج، نحكوا على جمعيه من 2002 والتتويجات ما هيش جهويه، نحكو تتويجات وطنية إما أو سواء كأس أو بطولة. مهم جدا اليوم نسمع حاجة كما هكا، لكن مرة أخرى المشاكل المادية هي العائق الأول والأخير بالنسبة للجمعية.
5: صحيح صحيح. وكما تسمع أنت معنا 47 تتويج في 20 أو 22 سنة من من من من انطلاقها للجمعية هذه، معنا تقريبا بمعدل زوز تتويجات كل عام تحصيل معنا حاصلين. كن نسمع معناها انه في السنة بصفة استثنائية انهم يخيروا كاتيجوري على كاتيجوري، بالحق راهي حاجة توجع القلب، خاصة انك توصل انك تحسك الصغير هذاك ولا البنية هذيك ولا الوليد هذاك انك تعسفت عليه، ينجم هو في الكاتيجوري هذيك يكون عندك شكون ينجم يزيد يجيب لك تيتر، ولكن الظروف المادية تتحتم عليك انك تمشي للأكثر معناها نقول احنا بورسنتاج باش يجيب لك اكثر عدد من التتويجات في الكاتيجوري هذيك. كما نشوفوا في بعض الجمعيات زاد نرجع ديما للفوت، كما نشوفوا زاد برشا جمعيات يوصل انه يطيحوا له اربعه ولا معناها اربعه ولا خمسه معناها اصناف، انه وصلوا الادوار متقدمه يولي يخير دو ولا تروا كاتيجوري على خاطر مثال خاصه في ديبلاسمون يخير دول تروا كاتيجوري الاخر ما يبعثهمش. علاش؟ على خاطر الظروف الماديه. معناها هذه من بين الحاجات بالله نعاود ونزيد ناكد لسلطه الاشراف راهي ثم اعاده معناها اعاده استراتيجيه ولا نشوفوا كيفاش نحاولوا نعاونوا ونوفروا للجمعيات هذه اكثر ما يمكن من الماديات والمعناها الامكانيات كسوا بالماتريال والا بالمعنى المعدات والا المكان تاع التدريب والا نعملوا لفته كريمه ليهم هما على الاقل هذوما بيزيدوا يتشجعوا ويزيدوا يجيبوا يستقطبوا ذريريات صغار واولاد صغار باش يجيبونا اكثر ما يمكن من التتويجات. وعليش لا تتعمم في الجمهوريه كامله باش نشوفوا اكثر ما يمكن من الابطال كسوا اولمبيين او في البارالمبي معناها صاحبي ذوي الحاجات الخصوصيه. يعني ماذا بينا الناس الكل نلتفوا للحاجه هذه ونشوفوا ونعاونوهم باللي نقدروا.
4: نتمنوا التوفيق. مبروك مره اخرى للجمعيه الرياضيه النسائيه بالقصرين التتويج بكاس تونس كبريت مصارعه حره كيف كيف. مبروك لسقور توزر في رياضة كيكوشين كاي كاراتيه اللي بعد ما تحصل الكأس الممتازة في سوسة تحت شرف مدرب شكري النفطي. كيف كيف نادي الكاراتيه بحولواد بطولة تونس الملاكمة. فما فما فما فما تتويجات عديدة فما تتويجات بالنسبة لفرق الجهة. مالوريزمون ما فماش تركيز برشا ما فماش دعم كبير. نهنو زاد ابن قريه النصر بسيدي بوزيد البطل التونسي سيف زويدي اثر احراز الميداليه البرونزيه في سباق 3000 متر موانا ضمن منافسات البطوله العربيه لعب القوى المقام جمهوريه مصر العربيه. مبروك مره اخرى. نحكو زاد كبسه سبور تحصلت الملاكمه متالقه رنيم سعيدي صنف وسطيات على ميداليه ذهبيه في المرتبه الاولى على الصعيد الوطني. هادي العبيدي صنف وسطيات ميداليه فضيه. برافو مبروك للجمعيات كل يعني تتويجات بالجملة. نحكو على فرق الجهة
5: صحيح صحيح نشوفوا معناها التتويجات هذه ان شاء الله ديما ندعموهم وان شاء الله ديما يواصلوا في التألق هذا. وعليش لا نشوفوا اكثر ما يمكن من الابطال والبطلات في جميع المستويات جميع الاصناف وجميع الرياضات.
4: مبروك برافو مرة اخرى. نضال باش نكملوا بالمونديال. ليونيل ميسي الهدف التاريخي لكأس العالم طبعا بعد ما سجل ثنائي يوم امس دون فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم من تسجيل زوج اهداف ضد النمسا لحساب دور المجموعات. ثنائي رفعت رصيده الى 18 هدف ليكسر رسميا الرقم القياسي السابق للألماني ميرسلاف كلوزي ويتربع العرش الهدفين التاريخيين. عمل كل شيء ميسي دون كل شيء دون اسمه في كل شيء في كأس العالم في البطولة الكل. شنو رأيك؟
5: شنو تلقيم وانا ميسي بربي بالحق شو
4: كليمة ليونيل ميسي
5: كليمة باش نقولها بالله الجينيراسيون هذه والجينيراسيون اللي سبقت ولي في الجينيراسيون بتاعنا تمتعوا وشيخوا بالملاعب هذا خاصة هو وكريستيانو رونالدو شيخوا بيهم راهو بعد ما باش يحبسوا هما راكم بالحق باش تبكوا على سنين من الامتاع والابداع فوق الميدان وخارج الميدان. معناها ملاعبي كما كنت تحكي ما خلاش حاجه ما عملهاش شنو مازال كان كوب دو موند هذا بيزيد يكملوا
4: يختموا نتمنوا له التوفيق
5: يختمها باللي بطريقه باهيه.
4: نذكر الستة اليوم البرتغال مع اوزباكستان كونغو الديمقراطيه مع كولومبيا 3 متاع الصباح في هذه المجموعه ثم 9 غانا لانجلتير وكرواتيا مع بنما نص الليل. غانا لانجلتير ماتش كبير اثنين نجم نتابعو انطلاقا من 9. شكرا ليك نضال يعطيك الصحه. نزار رويسي شكرا. شكرا عبد الميمولا سامي حريثي كان معكم حيدر هون بعد شويه منير بن ناصر في موجز الساعه 2 الاخبار. الى اللقاء.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثانية ظهرا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تواصل جهودها الرامية لمقاومة حرائق الوحات والحد من زحف الرمال على التجمعات السكنية والمشاريع الفلاحية، حيث قامت بالتعاون مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتنظيم سلسلة من الحصص التحسيسية الموجهة لحراس الغابات والفلاحين وممثلي المجامع المائية، تهدف إلى التوقي من حرائق الوحات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. المركب الشبابي بالقصرين يحتضن غدا يوما اعلاميا للتعريف باهداف المشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابيه والاقتصاد الاخضر. هذا المشروع يهدف الى تثمين الموارد المحليه وتنميه قدرات الشباب على المبادره والابتكار والمساهمه في خلق فرص اقتصاديه واجتماعيه جديده. نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد تبلغ 75% بحسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة، والذي أضاف أن الموسم كان جيدا خاصة فيما يتعلق بجودة الحبوب رغم أن الجهة ليست منطقة إنتاج. وطني لأن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. هذا وأكدت مصادر نيابية أن ملفات رفع الحصانة المعروضة اليوم تتعلق بقضايا ومخالفات انتخابية. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يعتبر أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب60% من طاقتها الإجمالية، ويضيف أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. أخيرا وفي أخبار العالم، لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تفيد بأن القوات الصهيونية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، نهاية الموجز الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم، صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في توقيت الساعتين وثلاثة دقائق من توا حتى الثلاثة. نسمع أصواتكم، نداءاتكم، بلغاتكم، توصلونا أصواتكم في مختلف المشاغل اللي تهمكم في حياتكم، تحبوا تسهلوا بها جودة الحياة مهما كانت الإشكالية. وصلوا أصواتكم، ما تتردوش بتشاركوا معنا في البرنامج وتطلبونا على 76 226 600.

0: صوته المواطن، صوت المواطن.
1: مرحبا بكم من جديد، تحية كل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في صوت المواطن باش توصلوا أصواتكم. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. تحبوا زادة تتواصلوا معنا على 31 376 730، ومكالمة جاهزة معنا على الخط، نقولوا عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكل تليفوناتكم، مرحبا بكل نداءاتكم، بلغاتكم، المكالمة الحاضرة معنا. مرحبا، عسلامة. نسمع فيك، شكون معنا؟ مرحبا.
2: سعيدة مطلح.
1: سعيدة مطلح، مرحبا يا سعيدة.
2: وبيتي عايشك، تحية ليك أختي، تحية التقنيين معاكم.
1: شكرا لك يا سعيدة، مرحبا بك انت. اليوم على شنو باش نتحدثوا سعيدة؟ النداء بخصوص شنو؟
2: والله انا نخدم
1: اي
2: نخدم انا كنا طبعينك 120 باك، والله ليا صار في 15 سنة والتولى تقولي وضعيك
1: تبع الي 20
2: يعني اللي نخدم معاهم مكثر خير من الناس كل.
1: وانا تسويت وضعي، تسويت وضعيتك ضمن الآلية 20 هكا. من وقت ايش دخلت تخدم يا سعيدة؟ قلت لي
2: ليا برشا، انا والله ليا يمكن قلت
1: 15 سنة. وعلاش حسب رايك لحد الان معاك ناس اخرين؟
2: القانون، حتى القانون الجديد فرحانين بيه والله، وتو ما وصلنا في الدور،
1: ما وصلكش الدور. إن شاء الله يا سعيدة، إن شاء الله تتسوى الوضعية. نسألوا على الآلية 20، قلت لي شنو وضعها وشنو ما أنت في قدم الأيام، شنو معنتها، شنو الحاجات الجديدة اللي تنتظرها الآلية هذه باش يتم تسويت وضعيتها، الإطار القانوني، فماش حاجة جديدة، ونفيدوك إن شاء الله يا سعيدة. على كل ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، نمشي معاكم للبلاغات أخرى في انتظار مكالمتكم الهاتفية. باش نمشي لوزير الصحة اللي يأذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة للقسطرة والتصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بيقبلي، في إطار ومسعى لتطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من مواطني الجهة. أيضا باش نمشي معاكم، تقريبا بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة، وكان أضاف إنه الموسم هذا كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب، رغم أن الجهة ما هيش منطقة إنتاج. أيضا مواصلين معكم المشوار، أنتم ما كان تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا معنا أصواتكم، مرحبا بكم. نمشي ناخذ مكالمة حاضرة معنا. مرحبا، على سلامة.
3: الله يسلمك، على سلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معنا؟
3: مرحبا بكم، على سلامة، نشكركم، الله يبارك فيك.
1: شكون معنا؟ مرحبا، كنت تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو، تنقص شوية في صوت الراديو. وشكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
3: معاك قسومي سعيد من منطقة القرعة الحمراء مع تمجيد السبيطلة.
1: قسومي سعيد من منطقة القرعة الحمراء،
3: أي منطقة مع تمجيد السبيطلة. الموضوع عنا يجي 8 سنين على الماء، مقصوص علينا الماء يا سيدي. وسنطاج عنده جمعية سنطاج تو يخدم، لبس عليه في موضوع آخر.
1: أيه، نسمع فيك.
3: وعملوا لنا جمعية أخرى، جمعية أخرى كلت الصوارد وقصوا علينا الماء، وقعدنا نحن عطاشة يا سيدي. وحتى نزيد نقول لك كان يجي نص كيلومتر ذي تيوات عدموها وبنوا فوق منها وهدموها بالتراكسات. خذي مش خسر عليها المواطن، خسر عليها الحاكم مش المواطن. غير منها قص علينا الماء، العباد خالصة، السمطاج يخدم لبس عليه، حاشتنا حتى بالماء، الماء نحن يسالش لا نحدث في كذا. والله والله أقسم بالله العظيم أنه نجيب السير على البيم من بعد يجي 3 كيلومتر. مخصوص علينا الماء، تم ناس هنو اللي عنده مثال طاقة شمسية ومن هذاك ماذا به يخص الماء، وين ما عندوش يكون بالمثال بالسكيرنا واللي يكون بالتراكتور. والله يقسم ليك بالله هاو قرعة الحمر كتخبي ما تمديت عماد القرعة الحمر، والله لما يجيبه في السير بخمسين دينار
1: واضح
3: ما تمتعش شراب. أما نحن حاجتنا الأخرى بالماء الأخر نوردوا منه ولا نشربوا منه هايشة ولا نوردوا منه سجرة لوجه الله.
1: واضح
3: منطقة القرعة الحمراء عمادة القرعة الحمراء مع تمدية السبيطلة، نحن منطقة قساسنية، قساسنية دي مخصص علينا الماء.
1: صوتك وصل سي قاسومي، إن شاء الله نتواصلوا مع مندوبية الفلاحة في القصرين ونشوفوا هالمنطقة ذي شنو ردهم على القرعة الحمراء في سبيتلة تبع لسبيتلة لقساسمية تحديدا. هكا أنا سجلت، إن شاء الله نفيدوك ولا يصير فما تفاعل معناتها إيجابي للمنطقة هذه ويتم ربطكم بالماء الصالح.

0: المعاليم معناتها خالصه على كيف المواطن، كيف برشا نداءات زاده وصلتنا بخصوص هل اشكاليه التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب. مواصلين معكم مشوار في توقيت ساعتين و16 دقيقه، ابقوا معنا. تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا اصواتكم اطلبونا وشاركوا معنا في المباشر.
1: خدمات اذاعيه.

0: اسكت. صوت المواطن، صوت المواطن.
1: نرجع معكم في صوت المواطن باش نمشي معكم لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عمل من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 أوت 2026 والأيام الموالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، مشيرة إلى أنه الاختصاص المطلوب هو سائق سيارة خفيفة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. واشترطت الوزارة في المترشحين أنهم يكونوا قد أتموا بنجاح السنة الثالثة ثانوي نظام قديم أو السنة التاسعة أساسي من النظام الجديد، أو أن يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية متناظرة لهذا المستوى، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من صنف باء سارية المفعول لا تقل أقدميتها عن سنة

بتاريخ ختم قائمة الترشحات، كما يشترط أن يكون المترشح قادر على إنجاز المهام الموكولة إليه وأن يتراوح عمره بين 18 و40 سنة على الأكثر، مع تطبيق الأحكام القانونية الاستثنائية المتعلقة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية بالنسبة إلى بعض الفئات. وبين البلاغ أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض على العنوان concours.social.gov.tn، حيث تنطلق عملية قبول الترشحات عن بعد يوم 6 جويلية 2026 وتتواصل إلى غاية 24 جويلية 2026، وتمر المناظرة هذه مرحلتين، تتمثل الأولى في دراسة ملفات الترشح وترتيب المترشحين اعتمادا أساسيا على أقدمية الحصول على رخصة السياقة صنف ب، فيما تشمل المرحلة الثانية اختبار تطبيقي مدته 30 دقيقة واختبار شفاهي مدته 15 دقيقة للمترشحين المقبولين. ودعت الوزارة المترشحين إلى الاطلاع على مختلف شروط المشاركة والوثائق المطلوبة وأجل الترشح عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. أكدت على أنه الملفات غير المستوفاة للشروط أو الواردة خارج الأجل القانونية باش يتم رفضها. وتندرج المناظرة هذه في إطار تعزيز الموارد البشرية بوزارة الشؤون الاجتماعية وتأمين حاجياتها في مجال التنقل والخدمات اللوجستية. Yeah.

0: في خدمتكم.
1: تحية متجددة لكم في توقيت الساعتين وستة وعشرين دقيقة في صوت المواطن. مواصلين معكم المشوار حتى للثلاثة بأصواتكم، ببلاغاتكم، بنداءاتكم، بأي استفسار حول أي وضعية. مرحبا بكم، اطلبونا وسجلوا معنا في الحصة. باش نمشي البلاغ الصدر عن بلدية قفصة إلى كافة المواطنين. يعلم الكاتب العام لبلدية قفصة المواطنين المعنيين أنه تبعا لأحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 تم إقرار عفو يشمل المعاليم المستوجبة بعنوان الإيداع، وذلك بالاكتفاء بخلاص نسبة 30% فقط من المبلغ الجملي المستوجب، وذلك شريطة تقديم كافة الوثائق المطلوبة لدى المصالح البلدية المختصة. ويشترط لتسوية وضعية المنقولات المشار إليها الاستظهار بما يفيد رفع اليد أو وصل تسوية أو حكم بيت. وعليه فإن كافة المعنيين بالأمر مدعون إلى التقدم إلى مقر بلدية قفصة قصد تسوية وضعيتهم والانتفاع بهذا الإجراء في أفضل الأجل، وآخر هذه الأجل للانتفاع بالعفو 31 ديسمبر 2027. هذا خاص بالمستودع، بالمواطنين اللي عندهم منقولات مودعة بالمستودع البلدي للحجز والإيداع. أيضا نمشي معكم تقريبا الطقس اليوم للبلاغ الصادر قبل هذا، البلاغ الصادر عن وزارة الصحة اللي تعلم الأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية إنه جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة specialist.sante.tn، وذلك وفقا للرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. وتدعو وزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بالتعليمات التالية: احترام يوم الجلسة كما هو مبين في الرزنامة، احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة إليكم، التأكد مسبقا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الانترنت، والاستعداد لاختيار التربص فور المنادات، الولوج إلى المنصة قبل موعد المرور ب 15 دقيقة لمتابعة سير عملية الاختيار حسب الاختصاص، احترام المدة القصوى المخصصة للاختيار إذ لا يمكن إعادة الجلسة في حال التأخير أو حدوث إشكال تقني من جهة المترشح، تحيين الصفحة قبل حلول دور المرور، التثبت جيدا من الاختيار قبل تأكيده، وتعرض التربصات الإجبارية للاختصاص مع إشارة إجباري باللون الأحمر والتربصات الاختيارية مع إشارة اختياري باللون الأصفر والتربصات التكميلية مع إشارة تكميلي باللون الأزرق. وفي حال وجود أي إشكال يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي specialist@rns.tn. هذا حسب بلاغ وزارة الصحة، وبالتوفيق لجميع الطلبة. مكالمة حضرة معنا، نمشي لصوت المواطن. مرحبا عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك عجيلي السيلي من سجايشة.
1: مرحبا سي عجيلي، مرحبا بيك.
2: أكمل سينا على القلفة الجاية في القيلولة.
1: مرحبا سي عجيلي، شنو النداء؟ مرحبا بيك.
2: نحب نسلم عليك بتومة وفريق العمل معك.
1: شكرا لك سي عجيلي، مرحبا.
2: ونسلم على سي العفيف، ونسلم على السالم برهوبي.
1: أي والنداء صوت المواطن، هذا سي عجيلي راو صوت المواطن.
2: صوت المواطن مازال فيه نهارين كان يكتب. نداء السيد محمد رانا في القيلولة ما عندناش الماء صلاح الشراب، ان شاء الله ربي يهديه
1: الماء صلاح الشراب في حي النسيم هكا سي عجيلي.
2: حي النسيم اثنين.
1: حي النسيم اثنين، هذا نذكر فيه كرانا، نذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نذكروا أنه الطلب العاجل السعجيلي راهو ديما وين يتدخل في أي حصة هو التذكير بمطلب الرابط بالماء صالح للشراب.
2: نونا نطلب طلب آخر بالله، عادون الناس حراسة مع الوين.
1: حاضر، إن شاء الله يكون مدرج في الشبكة الجديدة. شكرا لك، ناخذ مكالمة أخرى سعجيلي. شكرا لك، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: الو
1: يا مرحبا، شكون معانا؟
0: الو
1: اهلا وسهلا، نسمعوا فيك للا، شكون معانا؟ مرحبا اهلا وسهلا، شكون معانا؟
0: فاطمة رداوي. نحب نوضح حاجة أختي، ماني قلت لك أنا دار باسم فاطمة رداوي، اسم فوزية رداوي، غلطت. أنا قلت لك باسم فوزية رداوي، عملنا مطلب باسم فوزية رداوي.
1: باسم فوزية رداوي
0: هي للتوضيع، ما هي عملنا مطلب باسم فوزية رداوي.
1: فوزية رداوي، نحن وصلنا المراسلة وصلتنا، وإن شاء الله يتم التفاعل فيها حتى خارج برنامج صوت المواطن، فإنه نتمنى أنه كل مسؤول يسمعنا في صوت المواطن يتفاعل مع النداءات اللي توصلنا الحقيقة، لأنه الوضعيات اللي توصلنا وضعيات ربط ماء بصالح للشراب، تسوية وضعية فاتورة ضوء، فاتورة ماء، معناتها هالإشكاليات هذه الحياتية بالنسبة للمواطن، ماذا بدنا نحاولوا مع بعضنا نقولهم الحل. نمشي مكالمة حضرة معنا. مرحبا.
3: وبيك أكثر أختي فاتن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: تحية احترام وتقدير لك والفريق العمل معك.
1: شكرا لك. شكون معنا؟
3: محمد منزل البوزيان.
1: منزل بوزيان، سي محمد منزل، ديما نقول سي محمد وسي معمر، ديما يتصلوا من منزل بوزيان وتقريبا الصوت متشابه. مرحبا سي محمد، شنو النداء اليوم؟
3: النداء اليوم باش عندنا دار خدمات اختي لهنا موجوده، والمواطن دائما وابدا ملزوم بفاتوره الماء والضوء.
1: ايه
3: اختي يقصون، اختي كي نمشوا لهم يقصون، احنا مع العلم وهذا معناها للتذكير اختي، استاق ما عادش بعث لنا فاتورات نتاع الاستهلاك ابدا، ولو نلتجوا نمشوا دار الخدمات اختي نعطوا رقم العداد يخرجون لك الفاتوره، ولكن اختي نتنقلوا للقديم، نمشوا للقديم باش نسوي وضعيتنا. يعني العمليه هذه متكرره عده مرات، سواء كان في الصوند ام في استاق، احنا المطلوب هو شنو من كافة اهالي منزل بوزيان، هو الاعوان اللي موجودين هنا وقاعدين يخرجوا الفاتورات، ماذا بين يدعموهم باعوان نتاع استخلاص باش ينقصوا التنقل المواطن، ولك الشكر.
1: شكرا ليك سي محمد، يوصل نداء. يوصل مكلمة اخرى. مرحبا.
4: الو
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
4: اهلا سلام.
1: مرحبا، شكون معانا؟
4: معك علي عباس ابراهيمي.
1: سعلي بن عباس، مرحبا يا سعلي.
4: ربي نجيك ان شاء الله.
1: تكلم فينا من المتلوي هكا؟
4: لا، الهشرية اولاد ابراهيم.
1: الهشرية. باهي.
4: انا مستوصف توتي، ما في حد شيء، كي يجي طبيب يعدي يعطينا استدعاء اوراق، نمشي للحصي 17 كيلومتر، نمشي للهشرية 13 كيلومتر، ولا سيدي بوزيد 40 كيلومتر، والله المستوصف إلى فيه معنى أي حالة يجي طبيب نهار ثلاث اللي يعدي يلقى العباد مساكين حتى وقوف بالوقف، ما فيه أي حاجة فيها كراسي يقعد عليهم الطبيب والفريم. هاي
1: واضح، واضح سعلي. صوتك وصل في الهشرية في أولاد مستوصف أولاد إبراهيم هكا؟
4: أولاد إبراهيم عماد السفريو
1: بالدولة. واضح، شكرا لك يا سي علي. نوصلوا لك الصوت للإدارة الجهوية للصحة في سيدي بوزيد. ناخذوا مكالمة أخرى. مرحبا.
5: ألو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
5: عايش. عايش.
1: مرحبا.
5: أنا مواطنة من أم العلج.
1: أي
5: عندي ثلاثة اقتراحات. عندي طريق من مازن الزلوف للمدرسة.
1: إيه.
5: المدرسة 3 كيلومتر، ما حبوش لي عبدو هنا لي يعملوا لنا بالسكة لحد شيء، ما عملوا حتى حل.
1: إيه.
5: وعنا هنا الستانتاج بحذانا من رمضان، معناه قالوا في كل نهار يقول تنزل اليوم، في كل نهار تنزل اليوم، ونحن هاشنا عطاشا كما تعرف نتعم هاشنا عطاشا كل شيء، وما بوش يجونا دخلات أنا حاول قصب منه، وكل يوم تنزو اليوم تنزو اليوم.
1: شنو اسم البئر هذه يا شنو اسمها البئر هذه؟
5: بئر أم بئر أم العلق.
1: بئر أم العلق زين.
5: هاي زانوش.
1: بئر أم
5: العلق. والمستوصف أنا مطوع عني 5 سنين وهو مسكر مسامي مدرسة أم العلق. ما في مدرسة أم العلق ومسكر 5 سنين يطوع حاليا طبيب كي جي عنا سالة وكوزين الكوزينة يدني فيها الطبيب للفيم اللي يعطي فيها في الدواء والناس مكسرها في الشمس معناها لا حالة ترسلها والصالة عادي فيها طبيب عملونا نظرية محمد والمسؤولين يسمعوا فينا الكل يعملونا حل للطريق وللمستوصف وللماء.
1: واضح، شكرا لك يا للا، ان شاء الله يتم التفاعل معكم. وكلمة اخرى، مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا، شكون معانا؟ المكلمة الحاضرة معانا نقولوا عسامة.
6: الو، صالح بن عمر بن عيسى.
1: سي صالح بن عيسى، كنت تسمعنا سي صالح؟ تنقص شوية في الراديو، تسمعنا بالهاتف لو تسمح.
6: بالله يا عمي، فهمت لا التجوير، فهمت لا في دخلت ماجورة ما صارش منها معناها عندها مدة كبيرة.
1: في دخلت ماجورة شنو هو الإشكال؟
6: التجوير.
1: التشوير.
6: التجوير، التجوير.
1: تجوير.
6: أي التجوير معناها موس ورق أسناد.
1: أي.
6: أي ما عندها توم من قدام الثورة معناها حبست التجوير ما قعدش خلاص ما صارش.
1: به. أنا الحقيقة التجوير ورقة إسناد قلت لي.
6: إيه ورقة إسناد إيه. أملاك.
1: به به نسألوا على الوضعية هذية، شنو حكاية التجوير هذية في دخلة ماجورة، وينفيدوك سي صالح بالمعلومة. نعرفوا راهو حاجة المواطن أنه يوصل صوته أنه يتسمع وين ما كان الإشكال، المهم يتعدى الصوت. نحن لعلينا هذا هدفنا الأساسي، أنه صوت المواطن توصل كيف ما هي، نوصله الصوت، نذكره بالإشكاليات العالقة اللي موجودة اللي تكررت برشا مرات معانا في صوت المواطن، ونحاولوا ندفعه للجانب الإيجابي أنه يتم التفاعل. في كل مرة نسمع أنه فما رد من قبل المسؤولين، أنه فما تجاوب، أنه فما فرحة على في صوت المواطن وقت اللي يطلبنا يقول راني تعديت معاكم ورم تمت الاستجابة، رم راو بدا هالمشروع، ولا راهم ربطونا بالماء، حاجة بالعكس حاجة تخلينا كنقدمه في برنامج صوت المواطن. نمشي مكلمة أخرى حاضرة معنا. مرحبا.
7: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
7: والله يخليك وكتير حمديك. بلي أنا اسمي فتحي، مواطن من منطقة بيرسعد.
1: من بيرسعد. اي
7: من بيرسعد. اي احنا مجموعة من المتسكنين. الاشكال وانا نسكن كل واحد في بلاصة بعدها لبعضنا شوية، مثلا 500 متر وكيلومتر اقل شوية، فهمني.
1: اي
7: احنا والغلبية بكلنا مانا فلاحة، فهمني. اي ما عندناش الضوء. بالنسبة للابار متاعنا امورها واضحة مانا من ناحية من حيث الطاقة الشمسية وكذا، حاجتنا بالنور الكهربي نتاع الديار. أنا نكلمك معنا شخصيا، أنا عندي الوالدة معنا لي فرجيدير من هاتك نجيب لها طريف نتاع الحم في نهارة يزمها تكملها، الانسولين نتاعها صدقني شيء معنا. تصوري انت في الصيف الانسولين وين حوالي لازم يكون؟ لازم يكون في الفرجيدير. أنا أمي ما عندهاش فرجيدير، انا امي من مريض ساعه ونص تجي تحت الحيط في الظل، شهيلي تقولي ولدي راهو شيلي سيح لي العرق، ولا نديك سخانه في البيوت. الله يرحم والديكم وصلونا صوتنا، هو راهو ديجا في معتمد معناها نتاع الكتار والعمده نتاع المنطقه، قالوا راهو برمجينهم في مشروع ما شنو في مجلس جهوي ولا شنو في اخر 2026 والا بدايه 2027. احنا صيف من على الابواب، فهمني اختي وكتار في السخانه. الله يرحم والديك.
1: باهي سي فتحي، هذا في منطقة بيرسعد.
7: بيرسعد. بيرسعد. منطقة بيرسعد ما تمديت لكتار.
1: معناتها المنطقة هذه الكل ما فيهاش التيار الكهربائي. تسمع فينا سي فتحي؟
7: وي نسمع فيك.
1: ما فيهاش حتى معناتها حتى مد للتيار الكهربائي بكلها.
7: احنا جينا في الوسط اختي، اقبلنا بكيلومتر كيلومتر ونص موجود، ومن بعدنا بكيلومتر ولا كيلومتر ونص موجود. احنا جينا في الوسط فهمتني، سبحان الله فما أوضاع خاصة معناها فهمتي أنا تو الوالد نز نز هالقصة معناها فما شكون يسأل يقول لي أمك كيفاش تعيش مثلا غادي أنا أمي عندها وضع خاص أمي بعد بعد بعد ما توفى الوالد نفسانيا تعب ما نجمش تعيش معناها في في قفصة فهمتي
1: نوصلوا الصوت المهم أنا حبيت نسأل على المنطقة هذه اسمها منطقة بير سعد واضح شكرا لك سي فتحي ناخذ مكالمة أخرى حاضرة معنا مرحبا بكل تليفوناتكم باش توصلوا أصواتكم على المباشر رانا قاعدين نسعوا أنه كل الأصوات اللي توصلنا لهنا توصل لمختلف الإدارات وين ما كانت ويتم التفاعل معها هذه معناتها من أهم الأهداف عنا أنه يتم الاستجابة أنه يتم فهم حل عن طريق توصل الإشكالية عن طريق برنامج صوت المواطن يوصل بنا الوقت لساعتين واحدة واربعين دقيقة نواصل معكم مشوار حتى الثلاثة في صوت المواطن
8: إشهار إعلان تعلم شركة يازاكي قفصة الرائدة في صناعة كوابل السيارات عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات الإنتاج من سن 18 إلى 40 سنة بمستوى تعليمي لا يقل عن السادسة ابتدائي تتمتع المنتدبات بأجر قار ومنح متنوعة ونقل مجاني وتغطية صحية إضافة إلى منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج كما أقرت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 8.5% خلال السنتين القادمتين وهي نسبة تفوق الزيادات العامة المعتمدة في القطاع للمزيد من المعلومات يرجى التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية 2 لعقيلة قفصة مع إحضار نسخة بطاقة التعريف الوطنية والشهادة المدرسية أو العلمية أو الاتصال بالأرقام 76 100-686 92-710-921 يا زكي قفصة فرصة حقيقية لمستقبل مهني واعد إعلان
9: إشهار

0: في خدمتكم.
1: تحية متجدد لكم في صوت المواطن. تم اليوم 23 جوان 2026 تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي بكلفة جملية قدرت ب 1.4 مليون دينار، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الرياضية والارتقاء بجودة المرافق المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالجهة. وتعد القاعة هذه مكسب هام لشباب المنطقة، خاصة لتحسين أداء الرياضيين في الاختصاصات الفردية المختلفة، حسب ما تم إفادة به من قبل المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة. القاعة هذه هي مشروع قاعة ألعاب جماعية، وأيضا إلى جانب تهيئة حجرات الملابس وإعادة تعشيب ملعب المتلوي. أيضا باش نمشي معاكم لمكالمة، قبل هذا ناخذ المكالمة وبعد باش نمشوا لوزارة الصحة اللي اليوم 3 زد أعلنت عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون في إنجاز طبي يعد خطوة مهمة في تطوير خدمات زراعة الأعضاء بالمؤسسات الصحية العمومية. مكالمة حاضرة معنا، نقول عسلامة، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: مواطن من سيدي بوزيد معك.
1: مواطن من سيدي بوزيد، تفضل يا سيدي، منين في سيدي بوزيد؟
2: ربي عندي زوج سيسترات، ثم مدار ثم مناظرة هتفقش سيد ثم في تسيسة 27 مي مال الشهر فيه.
1: ايه؟
2: نحب شنو جديد فيها المناظرة زي، هل ألغوها ولا كيفيش؟
1: مناظرة 27 بتاريخ 27 مايو 2026.
2: تسجيل وما فيش معلومات أخرى عليها، نحب استفسارات عليها.
1: به.
2: وفي بالنسبة للنداء عندي صاحبي.
1: إيه.
2: عندي صاحبي مقدم في كلمة لبي في سيدي بوزيد، قاعد عندي شي 10 شهور تو ما جابوش.
1: وين مقدم؟ مقدم في شنو بالضبط؟ واضح واضح. أنا نستفسر على المناظرة اللي تحدثت عليها بتاريخ 27 ماي. تفضل سيدي. لا من نجموش ناخذوا معطيات شخصية في المباشر سيدي الكريم. على كل أنا نتمنى لكم التوفيق في المناظرة هذه. شكرا جزيلا لك على المشاركة. نوصلوا لك صوتك إذا فما تفاصيل حول المناظرة، مناظرة بتاريخ 27 ماي نفيدك بها، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع ويرزقهم الناس الكل، خاصة الناس اللي تبحث عن موطن شغل أو على لقمة عيش باش تعيش. الناس هذه يقولوا إن شاء الله ربي يوفقهم في الحياة. على كل نحن مواصلين معكم المشوار في توقيت 2:49، فما مكلمة أخرى حاضرة معنا؟ لا، خلينا ناخذ فاصل صغير ونرجع بعده للجانب الخدماتي.

0: صوت المواطن.
1: تحية متجدة لكم. نمشي لمو كلمة حضرة معنا نقولوا عسلامة. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
2: أنا بالقاسم بالهاشم في بكر.
1: بالقاسم بالهاشم.
2: هلو.
1: نسمع فيك سي بالقاسم. بالقاسم بالهاشم.
2: يرحم والديك ربي إن شاء الله يبارك لك في صحتك. أسباني.
1: نعم.
2: لدار السيد ولي قفة.
1: أي؟ بخصوص شنو؟
2: راك مسؤول على على على جهة ولا إنسان معاق. عندي داري جبت أكل عصا الخريف اللي فات النور طاحت السقف بقى كان الحديد برا.
1: إيه.
2: طلقت العمدة والسيد المعتمد جو شافوا والسيد المعتمد رسل السيد الوالي ورسل يقول له رو كذا وكذا ماشي. بعد يقولوا يرجع لهم رسل يقول له حتى كي جيت تحت المسك معطوه. عندي قرب عام يخص ولا حياة تولد.
1: المطلوب.
2: المطلوب للسيد الوالي نظر لفتة حتى عينك فردية راي الدار تطيح راي بالشوقة كحيط مزونة.
1: واضح سي بالقاسم. نداء من سي بالقاسم.
2: والسيد الوالي يقول له رانا راك مسؤول على جهة.
1: سي بالقاسم سامحني خليني في سيدي بوبكر هكا.
2: سيدي بوبكر منطقة الكودية.
1: منطقة الكودية. منطقة الكودية. واضح. شكرا ليك. صوتك وصل منطقة الكودية مطلب تحسين مسكن. هكا تقريبا يوصل بنا الوقت لساعتين وخمسة وخمسين دقيقة فقط باش نشوف البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع فيه اعلان انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات لتكوين بالاكاديمية العسكرية والاكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني. كذلك الانتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم زادة للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية. نجموا تدخلوا الموقع الخاص بوزارة الدفاع الوطني تطلعوا أكثر على تفاصيل المناظرة هذه. الموقع www.defense.tn. تتم عملية تقديم الترشحات ابتداء من يوم 23 جوان 2026 إلى غاية يوم 19 جويلية عبر الموقع هذا. يتعين على كل مترشح تعمير بطاقة ترشح بدقة وترتيب مسالك التكوين حسب الأولوية طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة الدفاع الوطني. أكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا على رقم الهاتف 71 760 900 أو عبر البريد الإلكتروني اللي خاص بوزارة الدفاع www.defense.tn. هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعونا. تحية فاتن الشيري نزار رويسي سامي حراثي.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نظمت اليوم الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تظاهرة تحسيسية بعنوان كبرنا فوق الراس والعين، تخللها عرض منتجات تقليدية وتكريم لثلة من الأباء والأمهات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن. تتواصل منذ بداية الشهر الجاري بمركز التصميم والابتكار بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالقصرين دورة تكوينية طويلة المدى على مدى 3 أشهر لتمتد إلى غاية موافقة المقبل حول صناعة نسيج لفائدة 10 منتفعات من مختلف المستويات، من بينهم عدد من أصحاب الجهاد العليا والمعطلين عن العمل. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة العمومي ببيت سعدون بالعاصمة. وأكدت الوزارة أن عملية الزرع أجريت مساء أمس وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. واعتبرت الوزارة أن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال يمثل إنجازا طبيا مهما يفتح أملا جديدا لأطفال تونس، ويؤكد كفاءة المستشفيات العمومية، متوجهة بالشكر والتقدير إلى عائلة المتبرع التي جسدت أرقى معاني التضامن والإنسانية ومنحت طفلا فرصة جديدة للحياة. انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمنظرة البكالوريا لسنة 26 و2000 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية القادمة. وفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغين خصص الإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراء ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم. أفادت بأن عملية تقديم الترشحات تتواصل إلى غاية 19 من جويلية القادم عبر الموقع الإلكتروني للوزارات www.defense.tn. قال مصدر عسكري إيراني لوكالة فارس للأنباء أنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
6: معاك تطوى مرايتنا.
7: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فورم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: أوتوماك، برنامجك لي همك.
11: تاكسي تاكسي تاكسي.
12: مرحبا، راني تندور لحظي.
11: خويا توصلني لرعاد قصة.
12: مرحبا بيك خويا، اطلع. مرحبا.
11: شنو احوالكم؟ لاباس
12: ولا؟ الحمد لله لاباس. وينكم انتم اذاعه قفصه؟ وش ثم برمجه السنه في صيف السنه؟ ديما مشيخين راكم في الصيف السنه. اش ثم؟
11: صيف السنه عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعه.
12: ملا شيخه، وشنو المحتوى نتاع البرنامج هذا؟
11: برنامج اسمه اوتوماك، مجله نتاع الكراهب جديدها والميكانيك والموتوات والسلامه المروريه.
12: ملا وقتاش قلت لي؟ ان شاء الله
11: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر
12: برا، وإن شاء الله باش نبقى نستنى.

دندنة. خمسة دقائق بعد ثلاثة، ظهيرة طيبة للجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار موجاتنا واختار أنه يكون حاضر معنا في دندنة، مشوار مع الإيقاعات التونسية والشرقية القديمة منها وكيف كيف زيادة جديدة على المستوى العربي، والأسماء اللي فرضت روحها بقوة في الشهر هذية بإصدارات جديدة واستمرار لترندات مازالت قوية برشا. اللي باش نسموه اليوم هو الشامي ولين الحال عايش لعيونك، ديو رومانسي مميز يجمع بين أحساس الشامي وصوت لينا، وتعتبر من أكثر الأغاني تداولا حاليا. كيف كيف زادة باش نجمعو قزدورة، قزدورة خفيفة وصيفية بامتياز تناسب الأجواء الحالية متاع الصيف، واللي هي بإمضاء نصيف زيتون وأبو الورد. ستة دقائق بعد الخمسة نبدو معكم المشوار.

هذه جديد هذا جديد الإيقاعات جوان 2026 سمعتوها معنا على موجات إذاعة قفصة. سعداء جدا بمتابعتكم ومرافقتكم في هذه الظهيرة إن شاء الله هكا مختلف الإيقاعات اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم وفي الساعة هذه. تخفف شوية من وطأة حرارة الشمس اللي إن شاء الله ديما نقول ربي خفف على الناس اللي تخدم تحتها. باش نمشوا توا لإيقاعات يمكن هكا لنا برشا ما سمعناهمش هكا فرصة باش نتذكروهم، خاصة إنه الأسماء اللي باش نسمعوها توا من أحلى الأسماء العربية واللي ما زالت أصواتها حاضرة وحاضرة بقوة. واحد منهم كان من المفروض إنه باش يكون حاضر معنا في هكا في صيف السنة في تونس، لكن أكيد تواتر هكا برشا أخبار اللي تأكد إنه جورج وسوف ما هوش باش يكون حاضر معنا. على كل قادم الأيام هو اللي باش يحسم الجدد الحاصل في حضور جورج وسوف، هذا الطبيب الجراح اللي باش نسمعوها توا غنيت طبيب جراح اللي هي كانت من ألحان صفوحة شغالة وألحان شاكر الموجي. من بعدها نسمعوا من كلمات وألحان وصوت زيدة مصطفى كامل أغنية والنعمة دي بحبك اللي كانت في ألبوم خرج في 2005 ألبوم إكرهيني.

وإنها هذه توصل بين 25 دقيقة بعد 3. تحية مجدة لكم الناس الكل والناس اللي على طريق شلاثنيتكم مزينة، وإن شاء الله توصلوا وسلامات الناس كل في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. باش نمشوا توا نسمعوا تونسي 100% تونسي، لكن باش نسمعوا الأغاني التونسية مش بأصوات فنانيها الأصليين، إنما في إطار الإعادات. ونحن نعرفوا أنه في كل مرة وين ما تكون فما أغنية تونسية حلوة ومزيانة، أكيد هكا نحاولوا باش نحافظوا على معنى أن نبدلوا التوزيع نتاعها، لكن نحافظوا على كلماتها، نحافظوا على الهوية نتاعها. على الذرعانة أغنية سمعناها بصوت زهرة لجنف، لكن توابش نسو غنتها نجوى عمر، كانت شاركت بها حتى في مهرجان، عفوا شاركت بها بالموال في المسرح الأوبرا بتونس. واليوم باش نسمعوها بصوت فنان ولد الجهة ولد قفصة حسين العبيدي على الذرعانة، ومن بعدها باش نسمعوا مريم نور الدين، مريم نور الدين الكحلاوي اللي نعرفوها الكل ان هي معناها محافظة برشا وتحب برشا انها تغني لوالدها نور الدين الكحلاوي، وكي في كل مرة تخرج في اي ظهور اعلامي وتأكد انه التراث الغنائي لوالدها، تقول انه ملكها ولن اقبل انه ينجح به غيري. اليوم مريم نور الدين باش نسمعوها في اعادة لاغاني تونسية، لكن مش نور الدين الكحلاوي.

اللي أحب سيلين ديون، عندكم موعد دوا مع سيلين ديون. سيلين اللي هي مغنية بوب كندية مشهورة برشا بصوتها القوي وموهبتها زيادة في الغناء، وعلى الرغم من أنه جيت فترة هكا وبعدت شوية بسبب المرض وبعدت على الغناء، ولكن ما زالت الفنانة الكندية الأكثر مبيعا وأحدى أفضل الفنانين على الإطلاق في خصوص نسبة معتها المبيعات، وكانت حققت نسبة مبيعات قياسية بلغت 200 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. هي كانت أطلقت أول ألبوم باللغة الأنجليزية لها في عام 1990، وهذه اللي كان أكسبها شهرة كبيرة برشا في أمريكا الشمالية وسائر البلدان المتحدثة بالأنجليزية في العالم، وهي متحصلة على جائزة غرامي وجائزة جونو، وهي زيدا كيف كيف اللي استطاعت انها تفوز خاصة بالجوائز الاولى، خاصة بعد اول البوم لها باللغة الفرنسية في عام 1981 لا فوا دو بون دو. سيلين ديون حاضرة معنا في دندنة.

سي سوفيزي دي مي سيلين ديون صلبينا ل 44 دقيقة بعد ثلاثة وقيت باش نمشوا نسمعوا ترابي. واليوم الترابي باش يكون بصوت من أحلى الأصوات العربية، فنان اشتهر بأداء القدود الحلبية والأغاني الترابية. هو فنان في كل مرة في أي معناها تواصل وإلا في أي في أي لقاء إعلامي يأكد على أنه الإبداع يرتكز على حتمية الإلمام بالماضي. هذاك علاش كان أكد في كل مرة أنه معناتها الماضي عنده دور كبير في مسيرته الفنية. وكان أول من أعاد تقديم أغنية وحشتني للفنانة سعاد، واليوم باش نسمعوها وحشتني بصوت نور مهنا، وبالتحديد باش نسمعوها من برنامج أستوديو الفن في عام 1996.

يسعدنا كل السعادة وكل الفرح لكل قلوبكم الجميلة. هكا نكون وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا اليوم في دندنة. نخلي توا المجال الفوزي ومعه برشا أخبار رياضية وتهم المونديال. في الأمان وباي باي.

0: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تحول اليوم المنتخب الوطني التونسي إلى كنساس سيتي الأمريكية باش يجري مباراة ضد المنتخب الهولندي في الجولة الأخيرة من مباريات كأس العالم. بالنسبة للمباراة هذه باش تقودها حكم المكسيكية. بالنسبة لمباراة اليوم البرتغال في الستة مع أوزباكستان، مباراة هامة ما بين زوز منتخبات، ثم في التسعة غانا مع إنجلترا، وبقية المباريات يوم الغد في الصباح الباكر بالتحديد في الساعة الواحدة من صباح يوم الغد مباراة أخرى بشتجمع في المنتخبات التالية. نعطيكم البرنامج بالنسبة لليوم وغدوة: البرتغال مع أوزباكستان، الكونغو الديمقراطية في 3 متاع صباح مع كولومبيا، هذا في المجموعة السابعة، وفي بقية المباريات غانا مع إنجلترا في 9، ثم كرواسيا مع بنما في نصف الليل. دائما مع الأخبار الرياضية والتتويجات اللاعبين خاصة في الألعاب الفردية، اللي قاعد ابن قرية النصر سيدي بوزيد البطل التونسي سيف الزويدي تحصل الميدالية برونزية في سباق 300 متر موانع ضمن منافسات البطولة العربية للألعاب القوى المقامة بجمهورية مصر العربية. كذلك نهائيات البطولة الوطنية للملاكمة أوسوا وسطيات تألق الجمعية العسكرية بالقصرين، تحصل الملاكمة وجدان الرحيمي على بطولة تونس وزن فيما فوق 80 كيلوغرام، وتحصل الملاكم ياسين الخضراوي على ميدالية فضية، وكان وصيف بطل تونس في وزن 60 كيلوغرام. تحصلت الملاكمة ريتاج نصراوي على ميدالية برونزية في وزن 65 كيلوغرام. تتويج وطني كذلك لجمعية كبسة سبورت، حصلت الملاكمة المتألقة رنيم السعيدي صنف وسطيات على الميدالية الذهبية في على الصعيد الوطني. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي، مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: معك غزوة مريتنا. ضيوف برنامج مساء الأنس اليوم: الفنان الاستعراضي سهيل هنشيري يقدم جديد موجه للأطفال. الحرفية سهام لوسيفي تحدثنا عن مشاركتها الأخيرة وفكرة نسجة. الرسامة زهور الجواشي تتحصر على شهادة البكالوريا دورة 2026 بعد انقطاع دراسي طويل. الفنان مصطفى علي يقدم جديد الموسيقي. تابعونا اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
1: تمام الرابعة بعد الزوال.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي جهودها للحد من زحف الرمالة على التجمعات السكنية والفلاحية بالجهة، وذلك من خلال إحداث طوابي وسياج من الجريد إلى جانب تعلية الطوابي. وأفادت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأن حماية الغابات والتجمعات السكنية من زحف الرمال ستشمل هذه السنة 20 هكتارا بكلفة تقدر ب60,000 دينار. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أفاد بأن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق 2030. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي ل 2026، ليتم لاحقا تحيين النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد أولاد عمرة عن توجه المنظمة لإطلاق مبادرة استراتيجية نوعية تحت عنوان الجسور العالمية للتعليم العالي والبحث والابتكار، وأوضح أنها مبادرة تهدف إلى إعادة تموضع التعليم العالي العربي في قلب الشبكات العالمية للمعرفة عبر الانتقال من منطقة التعاون الظرفي إلى منطقة الاندماج الفعلي والمستدام. أخيرا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من الخطأ بمكان أن تتحد دول العالم العربي ضد إيران، وأكد أن روسيا لا تلمس مثل هذه التوجهات لدى البلدان العربية، وأكد أن موسكو مستعدة لدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية هذا الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل في بيئتنا حياتنا، والزميلة هدى منسية، إلى اللقاء.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري رفنية زينة،
4: معكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح،
4: معايا سافر مع الموسيقى.
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
4: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
4: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
5: العائلة لأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة،
4: معكم تضوى المراية.
6: إذاعة قفصة،
4: مراية تتكلم.

الرابعة مساء وأربع دقائق. تحية طيبة، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي التثقيفي المباشر. بيئتنا حياتنا، اليوم 3/16/2026، ككل ثلاثاء نلتقيكم من الرابعة إلى الخامسة مساء. سعداء جدا باستقبالكم مجددا. هدى منسية تحييكم من أمام المصدح، كمال عبادي من أمام الكونسولات، وعبد النبي مولا في الإخراج الرقمي. فرحانين برشا إن اليوم باش نأمن لكم الحصة الأخيرة من برنامج بيئتنا حياتنا ضمن هذه الشبكة البرامجية خريف شتاء 2025-2026. إن شاء الله نعود نتلاقوا بكم في شبكات برامجية قادمة، إن شاء الله نكون وفقنا في اختيار المواضيع، في المتابعات، في المواكبات، في إثارة المشاغل البيئية، ولعبنا دور ولو بسيط في إن نبلغوا المعلومة البيئية ونحاولوا ننمو من موقعنا كإعلاميين الحس البيئي لدى الجميع. على بركة الله إذا نبدأ المشوار. سوز مواضيع كالعادة اخترنا أن نطرحوهم ضمن هذا الفضاء. موضوعنا الأول باش تكون لنا في عودة على الورشة التشاركية اللي احتضنتها مؤخرا مدينة قفصة قصد تعزيز الحوكمة المحلية للتنوع البيولوجي. باش نتعرفوا بالمناسبة على توجه وزارة البيئة نحو إدماج الجهات في رسم السياسات البيئية في مجال التنوع البيولوجي، كذلك باش نتوقفوا عند مرتكزات الرؤية التشاركية لحماية التنوع البيولوجي وإدماج الجهات في صناعة القرار البيئي. كل هذه النقاط وغيرها إن شاء الله باش تتم إثارتها من خلال استضافتنا بعد قليل عبر الهاتف للسيد محمد علي الدريدي، وهو كاهية مدير الأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. موضوعنا الثاني انسلط فيه الضوء على الوضع البيئي لحي حفر الطين في ولاية توزر بين تراكم الإشكاليات وآفاق المعالجة. نطرح الموضوع في سياق تشخيصي للأسباب للتمظهرات، ونقدم آخر المستجدات المتعلقة بتحسين ظروف عيش متسكني حي أحفر الطين بتوزر. كل هذا باش يكون إن شاء الله من خلال استضافتنا لسي أمين عكروت، وهو عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار اللي تضم أحياء الازدهار وحفر الطين بمدينة توزر. هذه مواضيعنا وهذوما ضيوفنا، إن شاء الله ينالوا استحسانكم وخاصة متابعتكم اللي تنجم تكون مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

0: الرابعة مساء وإحدى عشرة دقيقة. تحية مجددا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي سي محمد علي دريدي كهية مدير الأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. سي محمد علي عسلامة ومرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، ويشرفني اليوم أكون ضيفكم، وأنا معناها فخور بالانتماء إلى معناها هالمستمعين لإذاعة قفصة اللي هي من معناها من أروع الإذاعات اللي نستمع لهم. أنا من مستمعي الإذاعات الوطنية والجهوية كل. شكرا.
0: يعطيك أنت ألف صحة. شكرا جزيلا على هذا التقديم. نحن بدورنا سعداء جدا لاستضافتك معنا سي محمد علي دريدي كهية مدير الأوساط الطبيعية في وزارة البيئة، ومعاك باش نتناول المقاربة التشاركية لصون التنوع البيولوجي اللي تعتمدها وزارة البيئة من خلال جعل الولايات في قلب السياسات البيئية. ولأن حماية التنوع البيولوجي تبدأ من الجهات، فقد مثلت مدينة قفصة مؤخرا فضاء للحوار والتخطيط المشترك نحو سياسات عمومية أكثر شمولية تقضي بإدماج الفاعلين الجهويين في إدارة التنوع البيولوجي. إذن هي ورشة عمل تشاركية حول التنوع البيولوجي وإدراج الأطراف الجهوية في السياسات العمومية في هذا المجال. الورشة احتضنتها مدينة قفصة مؤخرا بمشاركة ممثلين على الولايات الجنوب الغربي إلى جانب ولاية تطاوين بطبيعة من الجنوب الشرقي. برشة سؤالات في الواقع حول هذه الورشة بداية، ثم من خلالها باش نتطرقوا إلى مواضيع أكثر اتساع وأكثر عمق، كذلك باش نتحدثوا عموما على الاستراتيجية الوطنية في مجال التنوع البيولوجي. تبقى معنا في الاستماع سي محمد علي فقط لرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها، ثم ننطلق في الحوار. على بركة الله.

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: يتواصل المشوار مع برنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/16/2026. هدى منسية تحييكم مجددا من أمام المصدح، ومباشرة نحيل الكلمة لضيفي سي محمد علي الدريدي كهيئة مدير الأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. سي محمد علي، مرحبا بك مرة أخرى على موجات إذاعة قفصة، وحديثنا معك باش يتمحور حول الورشة التشاركية اللي احتضنتها مدينة قفصة مؤخرا بهدف تعزيز الحوكمة المحلية للتنوع البيولوجي. تفضل عندك الكلمة سي محمد.

0: كل 10 سنوات، لكن جات الكوفيد وسكرت على الناس وخلتنا معناها ما نجتمعوش. وقت التسكيرة هذيك صارت فيها برشة تحولات وبرشة يعني انتظارات أخرين، وشفنا معناها التفاعل بين كل ما هو إنسان، كل ما هو حياتي، وكل ما هو حيوان، وكل ما هو بيئة، وكل ما هو منظومات بيئية. هالتفاعل هذا كله خرجنا برشة معطيات جدد تسمى بعد 2000، تسمى كيومينغ موريال. كان شو يصير في كيومينغ في الصين، صار في موريال 2022، وصار الإطار العالمي جديد للتنوع البيولوجي اللي تونس ملزمة أنه تحينه. حيناه من 2022 حتى 2024، خرجنا إطار جديد، معناها خطة عمل جديدة موائمة لإطار العالمي كيومينغ على المستوى الوطني. ثم زاد كيف كيف قلنا هالإطار هذا اللي نخدموه احنا عادة في المركزية، معناها بين الوزارات وبين الإداريات، يلزم نهبطه للمستوى الجهوي والمستوى المحلي حتى الناس معناها تتبناه. وزاد كيف كيف في المقاربة، نحكي على المقاربة التشاركية والمقاربة معناها اللي فيها استشارات على المستوى المحلي والجهوي، وحتى الناس تعرف الإطار هذا وشنو الأهداف متاعه وشنو المحاور متاعه. حبيت نعطيكم الأربعة محاور الأساسية اللي معناها تخص هالإطار العالمي هذاي، واللي معناها صار تحيينه وموائمته في المستوى الوطني. المحور الأول هو يخص هو يعني التأثيرات، تقليص التأثيرات على التنوع البيولوجي، التأثيرات البيئية، التأثيرات معناها فيها التأثيرات الخارجية كما البوليسيون، كما الشانجمون كليماتيك، تغيرات المناخ، كما التلوث.
1: هذولهم
0: كلهم، هذولهم كلهم زاد كيف كيف كما الأصناف الغازية وال معناها وال وال والصناعة وال معناها والبناء والمنجزات الأخرى اللي تدخل معناها على المنظومات الإيكولوجية. هذا المحور الأولين. المحور الثاني هو التصرف المستدام في التنوع البيولوجي هذا، خاصة نحكيه على المراعي، نحكيه على المنظومات كما الواحات، كما الأراضي الزراعية، كما الغابات. هذا الكل معناها المحور الثاني. المحور الثالث هو المهم، فيه المعارف التقليدية والنفاذ إلى الموارد الجينية. هذا يهم بروتوكول ناغويا، هو بروتوكول فيه برشا خدمة وإن شاء الله احنا ديناه مع كل الأطراف. والمحور الثالث هو كيفية تعبئة الموارد البشرية والموارد المالية، ويدخل في هالإطار هذايا هو لونجاجمون متاع كل الأطراف. هذاك علاش احنا نزلنا للورشات الجهوية، وكيف كيف زاد مع منظورينا في الإدارة الجهوية للبيئة الجنوب الصحراوي والإدارات الجهوية الأخرين، كيف كيف هما زاد كيف كيف من وزارة البيئة هبطنا للإدارات الجهوية اللي هما خذوا على عاتقهم هل الخطة العمل هذه متاع التنوع البيولوجي 2025 و2030، كيف كيف وحبينا ننزل بها للميدان وننزل بها للمتدخلين معناها الجهويين والمحليين. وكانت المقاربة المرة هذه فيها حاجتين مدام. حابين اول مره مشينا لصفاقس. علاش مشينا لصفاقس؟ خدمنا على كل ما هو منظومات بحريه ومنظومات معناها رتبه، هذا بحريه ومعناها ساحليه ورتبه، وخلينا صفاقس كاداره معناها كمكان نشوفوا فيه الشغل هذا. وبعد الورشه الثانيه هذه اللي عملناها في قفصه، وعندها زاد علاش؟ لأنه قفصة فيها الواحات التقليدية. إذا نحكي على واحة، رأي الواحات التقليدية، رأي الواحات التقليدية والواحات الضاربة في العمق التاريخي والتراثي. احنا قفصة معناها هي قفصة الحضارة، قفصة الحضارة القبسية. كيف كيف زاد المنظومة الأخرى اللي اشتغلنا عليها اللي هي زادت مثل الولايات الأخرين، نحكيه على تطاوين، نحكيه على قبلي، نحكيه على قفصة، نحكيه على توزر، هي المراعي. هذان من الحاجتين اللي احنا تمحورت عليهم هالورشة هذية التشاركية، باش نشوفوا هالمخطط العمل الوطني، نشوفوه على المستوى

0: المحلي والجهوي شنو انتظارات الناس، شنو مدى معناها اندماجهم ومدى معناها تبنيهم لهالأولويات الوطنية، وكذلك لما لا اقتراح أولويات أخرى ممكن احنا في الجانب معناها المركزي ما معناها لم نتطرق إليها، فهذه فرصة لمعناها التباحث وتجاذب الأفكار بيننا وبين يعني معناها المناطق هذه، وخاصة في المنظومات الإيكولوجية اللي حكينا عليها من زوز هي الواحات، الواحات اللي هي مصدر للتنوع البيولوجي ومصدر خدمات الإيكولوجية بما فيها معناها تنقية الهواء، بما فيها المياه، بما فيها الاكتفاء الذاتي، بما فيها يعني أصناف كما الملقحات، كما الأصناف الطيور، أصناف يعني الحشرات، هذا كله معناها بعلاقة بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. وكانت لنا الحق فرصة طيبة مع الإدارات اللي هي معناها تمثل معناها الدولة، ثم مع مراكز البحث والجامعات، وأكثر من هذا القطاع الخاص والنسيج الجمعياتي اللي الحق معناها نسيج واعي ومعناها عنده دراية وعنده زادة كيف أفكار، عنده قوة اقتراح. هذاك علاش احنا الورشة هذه بالنسبة لنا كانت مفيدة جدا، لأنه المستوى المركزي والمستوى الوطني ديما الحق يجمع كل الوزارات، لكن تبقى معناها الإطار الجهوي والمحلي والواقع الميداني عنده زادة أسراره وعنده زادة خفاياه وعنده زادة ثراؤه في الاقتراح وفي معناها في الأنشطة اللي يقوموا بها زادة، والحق واكتشاف كبير جدا. خاصة أنا نشتغل كثير مع جمعية صيانة واحد قفصة التاريخية اللي هي أنا خطر زادة باعتباري ممثل عن المنظمة الزراعية ذات الأهمية العالمية وأول نظام زراعي عالمي يعني في الست في العالم كان معناها واحة التاريخية لقفصة، والحق الجمعية قائمة بدور كبير وإحنا نعتبرها الشريك فاعل يعني خاصة في النظم الزراعية الأخرى التي تم بعد 2011 هما الولا، وبعد زاد كيف 2022 تم تسجيل معناها موقعين آخرين، وديما معناها جمعية صيانة واحد قفصة هي مدينة قفصة هي السباقة، وأكثر من هذا ديما معناها تحيط و يعني بتجربتها الميدانية وبثرائها التراثي الزراعي
1: الزراعي
0: يعني
1: نعم
0: أجري كلتير.
1: نعم نذكر معايا سي محمد علي الدريدي كهيد مدير الأوساط الطبيعية في وزارة البيئة، مشكور. سي محمد علي باش نسألك سؤال ربما في أكثر من زاوية، السؤال يتعلق بالتوجه الجديد إذا كان صحة العبارة لوزارة البيئة في اتجاه أنها تشرك الولايات في قلب السياسات البيئية، ونتحدث لهنا خاصة للذكرى للحصر عن التنوع البيولوجي موضوع حصتنا اليوم. في هذا التوجه يبدو أنكم في عملية التشريك الجهات سواء في صفاقس أو في قفصة أو غيرها، ربما عندكم رزنامة في بالي قاعدين
0: قيروان
1: ولا أي بغض الطرف على الجهة، على الأسباب، على الأسباب الاختيار بطبيعة الحال، على الخصوصيات إلى غير ذلك، عموما هناك أهداف محددة وتخطيط مسبق معتها تمشوا به كوزارة باش تحط الرحال في جهة دون أخرى وباش تنتظروا ربما وتطلعوا النتائج بعينها. لهنا باش نسألك على تقييمك من خلال التجارب اللي صارت، ولهنا ربما نخصوا للذكرى للحصر ورشة قفصة، انطباعك تقييمك سواء أولا على مستوى مدى الاهتمام بالمشغل البيئي على وجه الوجه العام، ثم التنوع البيولوجي خاصة، درجة الوعي بأهمية هذا المجال، ثم الانطباع والتقييم حول مدى انسجام ما كنتم تتطلعون إليه إلى ما توصلتم إليه بالفعل إثر انعقاد هذه الورشات. تفضل.
0: بالنسبة للانطباع يعني نجم نكون كان معناها إيجابي، لأنه الحضور في يوم معناها كما نهار 18 يوم معناها حار جدا، ونعرف احنا المكان معناها قفصة ومعناها خصوصيتها الجغرافية وكذلك المناخية. انا معناها الناس حضورها كان مشرف، وكان يعني في انتظاراتنا، وزاد فات الانتظارات نتاعنا، ثم قيمة علمية وقيمة يعني حسينا ان الناس معناها مندمجة مع الشغل اللي تشتغل فيه الوزارة، وزاد كيف متبنية وعندها اضافات، خاصة ان البحث العلمي قال والله العظيم اعطونا معناها مؤشرات، قال لا خوف على التنوع البيولوجي ما دام عندنا مؤسسات بحثية ومعناها مؤسسات مراكز بحث، وكذلك عندنا مجتمع مدني واعي، يعني ثم تشاركية، وثم يعني إن شاء الله معناها الأيام القادمة جيب لنا مشاريع جديدة وجيب لنا تمويلات معناها جديدة إن شاء الله، زيد كيف زيد معناها تجذر هالوعي هذا، وعلى الميدان تكون لنا معناها إنجازات ومعناها حوافز للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه كيف زاد، ويكون رافد للتنمية الجهوية والمحلية.
1: ربما باش نكونوا أقرب للمستمع وباش يفهمنا على شنو نتحدث سي محمد علي، نعرفوا إلي المستمع متنوع، يعني فما نحاولوا قدر الإمكان نبسطوا المواضيع اللي عندها أولا علاقة مباشرة بالمواطن، ثم تنجم تحتوي على مصطلحات نحاولوا قدر الإمكان أنها تكون مقبولة ومستساغة. لهنا كان زيد تبسطنا شوية في علاقة بمخرجات الورشات هذه، شنو ننتظروا ربما في مجال التنوع البيولوجي انطلاقا مما انبثق عن الورشات، خاصة وانت أكدت وكررت اللي فما مراكز علمية، فما معهد المناطق القاحلة مثلا بمدنين في بالي اللي هو تقدم زاد في هذه الورشة بوضع تصورات علمية لكيفية المحافظة على التنوع البيولوجي وغيرها ربما من الأفكار والمقترحات اللي هي عندها قابلية كيفاش القابلية للتطبيق على أرض الواقع.
0: هو سيدتي الكريمة حبيت أن نزيد زادة مركز البحوث في الواحات في الواحات زادة
1: في دقاش
0: شريك معنا في دقاش، يعني أنا نقول ثم معناها مؤسسات تشتغل على التنوع البيولوجي، ما نجمو كان نمدو لها إيدينا، ما نجمو كان نكثفوا العمل معاهم. بالنسبة للإنسان مدام قلت لي مبسط شوية مثلا نحكيو على الواحات فيها ثراء كبير، فيها أصناف محلية مثلا من التمور، احنا نحكو ياسر على دقلة النور، لكن الواحة راي فيها أكثر من نوع وأكثر من صنف، وهذا كلهم عندهم منفعة إيكولوجية وعندهم يعني منافع على المحيط، وخاصة إنهم معناها يدخلوا خاصة في المحافظة على الأراضي، وإنهم ما يحبوش برشا دويات، ما يحبوش برشا ماء، هذا ينجم معناها يدخل في معناها كما نقولوا أحلى تثمينها، وأكثر من هكاكة تكون عندهم طبقات يعني كما نقولوا الرمان والكرموس، وعندهم تنويع في المنتوج، وأكثر من هكا حكينا على كل ما هو تسجيل وكل ما هو سيرتيفيكاسيون، يعني خاصة هالواحات هدية عندها اسم في العالم، وممكن إنها تجيب لنا يعني تمويلات، وتمويلات هذيك ممكن ترجع بالنفع على الفلاحين خاصة في تطوير المنتوج وكذلك يعني في تسويقه وتكون عنده علامة مميزة كما العلامات المثبتة للأصل لاوسي مثلا في يعني بلدان كما الصين هل السيبام هذه كما قفصة عندها يعني سيرتيفيكا كما الفلاحة البيولوجية بيو هي زادة تكون سيبام وتكون معناها تتباع بأكثر ويكون عنده أثر إيجابي ومدخول وخاصة زاد نجمو نضيفو السياحة الإيكولوجية نجمو معناها نجيبو معناها سياح يدخلوا يعني في تثمين الثراء البيولوجي وكذلك ربطها مع المناطق الأثرية اللي موجودة يعني في قفصة مثلا وإلا في المناطق المجاورة للواحات
1: نعم.
0: من هكا الأصناف المحلية اللي أكثر الناس معناها حكوا عليها إنه توا معناها في وجود هالأصناف المهجنة اللي هي تستنزف المائدة المائية تستنزف يعني جيب الفلاح الناس معناها بدأت بالوقت معناها ترجع للأصناف المحلية خاصة في الواحات وخاصة في الجنوب التونسي هناك عدة أصناف موجودة عند الأخوان في بنك الوطني للجينات كالحبوب والبقوليات والأعلاف وحتى القرعيات واليعني الباذنجانيات كما الدلاع وكما كما يعني البطيخ وكما يعني الخيار ومعنى القرعة بوتوزين
1: نعم.
0: ثم رجوع لأصنافنا ولتنوعنا البيولوجي اللي فيه ثراء كبير واللي توا يعني الناس فاقت إنه هذيك هي المستقبل
1: هي الأصل نعم
0: خاصة في معنى مجابهتها حبيت نقول لك للتغيرات المناخية للحرارة للملوحة متاع المياه متاع الأراضي
1: قدرتها على تأقلم الصمود نعم
0: قدرتها على
1: تأقلم التغيرات
0: هذا
1: نعم.
0: المفهوم يعني التطبيقي للتنوع البيولوجي إنه عنده مميزات ممكن تغنينا في مرحلة معينة عن استعمال المبيدات اللي هو يزيد تلوث على تلوث
1: صحيح.
0: واستعمال يعني المكثفات وإلا معناها المخصبات هذا معناها ببساطة للمجتمع إنه تنوعنا البيولوجي راهو نحافظوا عليه ونجم نطوروه يعني بمعاهدنا يعني مؤسساتنا البحثية إنها تنجم تعمل له تنقية أو تصفية نسموها سيليكسيون بارتيسيباتيف تشاركية زاد كيف
1: لهنا نجم نستحضروا البنك الوطني للجينات في هذا الإطار نعرفوا اللي هو مجهود كبير
0: اي عنده رصيد كبير حتى انا اشتغلت قبل في بنك الوطني للجينات وكان عندنا برنامج كان عندنا برنامج إعادة الأصناف المحلية من القمح الصلب والشعير ويعني جلنا للبلاد وشفنا ثراء وشفنا الناس اللي يعني رحبت برجوع هذه الأصناف وتثمينها في النمط البيولوجي وكذلك حتى القيمة الغذائية متاعها فيها بروتينات أكثر أقل جلوتين فيها ليزونتي أوكسيدون يعني هذاك اللي تنجم معناها
1: مضادي الأكسدة نعم
0: يعني تغنينا عن الأصناف المهجنة
1: الأجنبي
0: وذات يعني وذات الإنتاج العالي لكنه في داخله معناها
1: فما مدار على المدى المتوسط والبعيد
0: التكنولوجية والغذائية أقل بكثير
1: واضح. نقطة أخيرة كان تسمح نذكر بسي محمد علي الدريدي كهية مدير الأوساط الطبيعية في وزارة البيئة هو ضيفي بالحديث عن التنوع البيولوجي ما نجموش ما نستحضروش التقرير الوطني السابع لاتفاقية التنوع البيولوجي التقرير اللي كانت أصدرته وزارة البيئة وكان فيه جملة من المرتكزات لهنا سؤالي عن علاقة ما ورد من معطيات في هذا التقرير مع ما تقومون به حاليا ولهنا نقصد بطبيعة تنظيم هذه الورشات والتنقل إلى داخل الولايات التونسية
0: هو سيدتي الكريمة سؤالك في محله لأنه كل 4 سنوات يعني اتفاقية التنوع البيولوجي تطلب من البلدان معناها اللي ممضية على الاتفاقية إنها ترفع تقرير حول تنفيذ هذه الاتفاقية يعني في كل في كل مراحلها.
1: نعم.
0: والحق يعني فيه مكاسب كبيرة، لكن مازال العمل، وهذاك علاش المرحلة الجاية هي مرحلة يعني الإنجاز، وخاصة العمل الجهوي والعمل المحلي. هذا علاش احنا لمزيد يعني تصحيح هالمسار هذا، ولمزيد يعني الرفع من القيمة متاع هالتقرير هذا، والتزاماتنا يعني به يلزمنا نعرفه إلى الميدان وننجز أكثر، ونكون قريبين يعني من المنظومات والناس اللي تسهر على التصرف المستدام في المنظومات، ونكون قريب لأصحاب المصلحة اللي نجموا يكونوا معناها إدارات أو مراكز بحوث أو خواص، وكذلك ما ننسوش المجتمع المدني اللي هو يعني بدوره، وخاصة المختصين في التنوع البيولوجي إنهم يكونوا عندهم دور أساسي، خاصة زي كيف في إعداد التقرير إن شاء الله الثامن، وإن شاء الله الثامن يكون أحسن ويحسن في جودة يعني التقرير المقبل بإذن الله
1: إن شاء الله. وإحنا بدورنا نكون في المتابعة. مشكور جدا سيد الكريم سي محمد علي الدريدي كهيئة مدير الأوسط الطبيعية في وزارة البيئة على ما تفضلت به في مداخلتك معنا اليوم. إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيدي الكريم، وإلى اللقاء.
0: شكرا ومرحبا بكم وكل مستمعين إذاعة كافي.
1: شكرا.

0: سبل الحفاظ على البيئة، خطوات فعالة لاستدامة كوكبنا.
1: 42 دقيقة بعد الرابعة مساء، تحية متجددة لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لبيئتنا حياتنا لليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، من أمام المزدح. تحيكم مجددا الصحفية هدى منسية، يرافقني كمال عبيدي على الكونسولات، والهادي غويل في الإخراج الرقمي. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي سي أمين عكروت، عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار اللي تضم أحياء الازدهار وحفر الطين بتوزر. سي أمين عسلامة ومرحبا بك.
2: أهلا بك أخت هدى وكل متابعي إذاعة القفصة، ومشكورين على المداخلة.
1: شكرا لك. في الواقع هو موضوع قديم جديد، ما زال إشكالية عالقة في كل صيف دي تتفاقم الوضعية البيئية. نتحدث على الوضع البيئي في حي حفر الطين في ولاية توزر بين تراكم الإشكاليات وأفاق المعالجة. معاك باش نطرح الموضوع في سياق تشخيصي للأسباب والتمظهرات، ثم نحاول أيضا نقدم آخر المستجدات المتعلقة بتحسين ظروف عيش المتساكنين المتساكنين اللي يواصلوا في تقديم المطالب التشكيات، أصوات متعالية في كل مرة، لكن يبدو أن الوضعية ما زالت على ما هي عليه. معك نحاول نشخصه إذن سي أمين. أولا السؤال هو تقييمك للوضع البيئي الحالي في حفر الطين، وأنت أحد متساكني هذا الحي، بشنو تنجم توصفه؟ تفضل.
2: والله بالنسبة للوضع البيئي في منطقة حفر الطين، نجم نحكي الوضع البيئي هو عامة في ولاية توزر صراحة معناتها مقلق، ومقلق جدا، وخاصة في منطقة حفر الطين. يعني رفع الفضلات غير مسترشف، يعني الأوساخ في كل مكان، وعندها برشا أسباب يعني تردفوا في التفاصيل، خاصة رفع الفضلات. كيف نجو نحكي على رفع الفضلات؟ هو رفع الفضلات في ولاية توزر نظرا لضعف الإمكانيات اللي عندنا في بلدية توزر حاليا، يقع رفع الفضلات على ذو الطرق. يعني ثم رفع الفضلات اللي هو رفع الليبوبال نقولوا احنا الحاويات، وبعدها يجي ثم تدخل اخر مره في مرحله ثانيه اللي هو التراكس والكاميون، يعني اللي يعبي اللي في الفضلات اللي هي في على مستوى الارض. يعني بالنسبه للفضلات اللي هي تكون في الحاويات، الكاميون يجي معناتها شبه يومي يجي ويفرط الببالات اللي هي الحاويات يعني.
1: نعم.
2: ولكن يوم الأحد ديما بلدية توزر ما تخدمش، تضطر المواطنين غاديك أنها تتلوح الزبلة في القيعان بعد ما تستعبى الببالات. يوم الاثنين كيف يرجع الكاميون يخدم ويعبي فضلات من الحاويات، تقعد على في الأرضية الزبلة معناتها برشا مرات، معناتها اللي أنا متصل بالبلدية ونفس الإشكالية تقعد بثلاث أيام بالأربع أيام ما يجينيش كاميون، ما يجينيش تراكس، مما يسبب في روايح كريهة، وهذه أكبر إشكالية ساكة بحفر الطين فيما يخص الفضلات.
1: هو يعطيك الصحة، أعطيتنا فكرة تقريبا باش المستمع تبدأ واضحة في ذهنه الإشكالية وعلى شنو نتحدث قبل ما نتوسع ربما في التفاصيل. انت شنية التدخلات، شنو ممكن يصير، المقترحات، الحلول الواقعية وعلى الأقل الاستعجالية. احنا كنا أجرينا ريبورتاج مع عدد من متسكني حي حفر الطين، مشكورة زميلتنا وحيدة مبارك مراسلتنا في ولاية توزر، كانت أعدت ريبورتاج التالي مع بعضنا نستمع الأبرز ما جاء من تشكيات على لسان أهل الحي أو متسكني الحي. تفضل كمال.
3: الوضعية نتاع حفر الطين، يجي واحد متعدي فكره يلوح في الزبلة، يخلي البوبالة ويجي في القاع، يبعثوا الصغار نتاعهم يخلوا البوبالة ويلوحوا في القاع، والناموس جاينا والحناش جايتنا والعقارب جايتنا، حتى من القراد وصل لنا اللي هنا جايين، معناها ما عادش لاقي الواحد راحته حتى في داره باش ياكل، ماكله باش ياكل، سخنت الدنيا لا داو المصب لا نظفوها لا عملوا حتى شيء، حتى كون نظفوها المصب دي معبية بالكلاب. تجي البلدي أما تجي تلقى الدنيا معبية، أما العباد تلوح وين يجي
4: الكلاب السايبة هذه في القلت. بصراحة شيء يخوف، تخرج الصبابيه برشا كلاب راه تلقاه قدام دارك الكلب، بالله يشوفونا حل للكلاب السايبه فيها فرطين، الناموس، القراد. مشكله المواطن، المواطن مش واعي حتى طرف، قال لي متعدي بوبالتا ساشي بوبالا الى وحف في القاع، يجونا ناس من خارج الحي وثم عباد من فصل الحي زاد يطيشوا في القاع. المطلوب حوض التجمع المياه يشوفوا الحل صراحه، ناموس سخانه وناموس حشاك وقراد ولا سايب في الارض. المطلوب المصب هذا اللي شوفونا في حل نتاع الماء الصرف الصحي كانوا يداو اسنا ما ذابوا حتى ضرب دواء. الناموس ظل يرقد في الدار، ظل الناموس قدك والله والله عندي صبية في حالة مسكين وحكوا عود قال لي بابا راك لاني ناموس تسخن الدنيا تولي حتى كي تصب هنايا في المجمع هذا انت ترجع الريحه للدار انت على الصرب هذه
5: فواد المنزل نورمال ما يخليها قدام دار يجي البلديه تهز ما يجيش المواطن بعد ما يتعدى الكاميون لهنايا بالزبله يخرج المواطن بعد ربع ساعه درجين يعاود الزبله تعب الحاويات واللي يلوحوا البر تشوف الطريق هنا كيفاش نورمال معبد داير راهي معناها مادم رجله راهي برشا حاجات ناقصه في الروتين خاصه في الروتين راهو المطلوب هذا يتنحي الحاويات تنظف ويعملوا عساس حتى شهر ولا شهرين اللي صب الزبله يعملوا البوسي نفوا ما عملش كما كان ما تقطعش وسخ
6: كل شيء يتلم هنا في حفر الطيه الناس كل اللي يجي له واحد لهنا اللي بقات لنا برشا مشاكل اللي نجي نكلموه يصير لك مشكله غايب الردع وغايب معناها المراقبه وغايب كل شيء كل شيء غايب لهنا في حفر الطيه احنا نتكلموا نحاولوا بمجهودنا الخاص عملنا تشجير قاعدين ديما نحاولوا كاش نحسنوا من البلاصه اللي عايشين فيها المطلوب المراقبه والردع
1: المراقبة والردع هو ما دعا إليه بعض المتسكنين في حي أحفر الطيل لكن قبل ذلك يبدو أن الصورة واضحة وجلية يعني إشكاليات بالجملة في علاقة بالبيئة بالتلوث يزيدها تفاقم كما قلنا منذ البداية ارتفاع درجات الحرارة نتحث على ناموس نتحث على قمامة نتحث على كلاب سائبة حوض لتجميع المياه الراكدة من فضلات التصريف الصحي يبدو أن المسؤولية مشتركة سي أمين لهنا والسؤال الكبير هو ما الحل ومتى يتم التدخل
7: شو هي مش نبدأ بالنقطة الأولى فأنت الردع الردع رأوا لابد من الردع لأن فما برشا مواطنين يعني زي ما نقولوا غير وعي ولكن وأنا طالبت بالردع ولكن وقتاش يبدأ يكون فما ردع الوقت توفر الحد الأدنى الإمكانيات بتاع الحد الأدنى من بلدية تزر خاصة في رمي الفضلات وقت متوفرش بتاع الحد الأدنى ما تنجمش تحكي على الردع أنا في يوم من الأيام حاولت أني نحي لبوبال مغاديك الحاويات وباش نفلق أنا وبلدية تزر باش يولي الكاميون يجي بصفة دورية حتى يوم بعد يوم وش حد وقت معين بالضبط وباش نحكم على المواطنين أنه باش يولي يخرجوا زبتهم إلا وقت باش يجي الكاميون
1: واضح.
7: بلدية تزر ما سوجبت ما تجاوبتش معتها مع الموضوع مرة يقول كاميون فاسد مرة يقول لك أنا كاميون واحد يدور في تزر كاملة معناتها ما فهمش تسلسل معناتها فيها في الأوقات تاع جايين تاع الكاميون المواطنين هابكم بيدهم هم قالوا هم يطالبوا إنها بترجع البوبالات هاي مش لوية النقطة الثانية فيما يخص مياه الصرف الصحي بالنسبة لحوض أحفر الطين أنا أكد لك ما فيش شيء فهمتني ولا مياه الصرف الصحي مستحيل لأنه الحوض ذاك هو حوض لتجميع مياه الأمطار
1: لكن ملاوين الإشكالية هنا معناتها اللي كانوا يتكلموا توا في الميكرو تروتوار يتحثوا على تجمع نتاع مياه راكدة يتحثوا على ناموس يتحثوا على برشا مشاكل
7: وقتاش يبدأ فما تجمع تاع مياه نتاع الصرف الصحي وقت اللي يفيضوا مثلا البلوعات تاع الصرف الصحي سابقا كانت تفيض برشا وكانت من أكبر المعضلة في حفر الطين هي وقت اللي تفيض البلوعات على صرف الصحي
1: وتو تنحت الإشكالية هذه ما عادتش
7: تو تنحت الإشكالية وقع تدخل وفما أشغال صارت على مستوى حفر الطين تقريبا يمكن عندها عام تالي وتبدلوا الطرمبات اللي هم المضخات هذوكم تبدلوا بمضخات أقوى وديجا ثم مضخة أخرى تو جاية في الطريق اللي هي تهز المضخة تهز من من من من الستاسيون تاع الصرف الصحي اللي هي موجودة في حفر الطين خاطر الحوض ذاك هو حوض تاع تجميع مياه الأمطار وبجنبه فما استاسيون نتاع الصرف الصحي اللي يمشي فيها الصرف الصحي ويمشي من بعد الريزول الأم اللي يخرج برا خارج البلاد معناتها وقع تدعيم معناتها الاستاسيون بمضخات جديدة زوج مضخات وواحدة جاية في الطريق وقعوا معناتها أشغال السنة الفارطة معناتها على مستوى الصرف الصحي وما عادش يفيضوا الرقراص صراحة قليل قليل قليل مرة استثناءات وقت مثلا إنه يطيح الضوء خاصة يطيح لنا الضوء في الصيف أكوا يفيض الرقارات سينورا ما يفيضوش يعني ما فيهاش صحيح
1: حتى إذا كان ما فماش وأنت معناتها فصلت الحكاية وحدثنا بالتفصيل على الإشكالية أنت صرف الصحي على وجه الخصوص لكن هذا ما ينفيش اللي تواصل تاع مشاكل أخرى ولهنا باش نسألك عن التنسيق بين المجلس المحلي والبلدية والمصالح الجهوية أيضا للبيئة ولما لا حتى السلطات الجهوية نتحدث هنا على ولاية تزر إذا كان إشكال من نوع هذا لما لا يتم حل عدت على مستوى أعلى من المحلي
7: والله أنا ديما في تواصل مع بلدية تزر في موضوع هذا بالذات أنا ديما في تواصل مع بلدية تزر ولكن ديما نحكي نقول نظرا لضعف الامكانيات في بلديه تونس، هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه باش نكون صريحه معاك، ثم مصالح في بلديه تونس معطله كل شيء، ثم مصالح في بلديه تونس ومنها واذكر معناتها منهم مصلحه النظافه يعني معطله كل شيء، معناتها الناس مش اكفاء يعني في مصلحه النظافه. هذه حاجه من الحاجات يعني. وبالنسبه للتواصل، التواصل موجود ديما انا مع السيد كاتب العام بلديه تونس مع السيد الوالي، ومؤخرا عم ينول تقريبا عام الفاتح جاء سيد وزير البيئه وجاء لحورطين معناتها بالخصوص، وعملنا جلسه يعني مع كل الاطراف المتداخله، تطهير بلديه صناد اداره المياه العمرانيه، لان هي الحوض تاع حورطين هي تابع اداره المياه العمرانيه، وخرجنا يعني برشا حلول وان شاء الله ثم اشغال في القريب العاجل يعني.
1: هات زيد فصل لنا، خليني فقط نفتح قوسين، اللي حق الرد مكفول بالطبيعه بالنسبه للاشخاص اللي ما سميناش الاسماء لكن سمينا المصالح وسمينا ايضا لي بوست يعني نتاع الخدمه، لكن هنا رانا قاعدين نطرحوا في وضعيه موجوده بالفعل في حي حفرتين
7: موجودة،
1: واحنا استمعنا الى المستمعين والمتساكنين اللي هم غادي واللي هم يعانوا بالفعل من هذه الوضعيه الكارثيه المترديه البيئيه واللي تتفاقم في كل صيف مع ارتفاع درجة الحرارة. هدفنا من هذا البرنامج هو إعادة التذكير بهذه الوضعية المتواصلة ومحاولة إيجاد الحل مع بعضنا. رانا ندفع في الاتجاه الإيجابي، ما عندناش حتى مشكلة مع حتى طرف، فقط حبيت نغلق القوس. ثم معاك خلينا نزيدوا نستفسر عن المقترحات الممكنة اللي كنتم تفضلتوا قدمتوهم في اتجاه حالة هذه الوضعية، كان تزيد تفسر لنا أكثر، تفضل.
7: والله بالنسبة للمقترحات، فما مقترحات اللي هي حينية وفما مقترحات اللي هي تاع قدام نقولوا احنا
1: اي على المدى البعيد والمتوسط
7: العام على المدى البعيد.
1: نعم
7: احنا الحلول الحينية اللي هي الحد الأدنى يلزم رفع الفضلات يوميا.
1: لهنا نوجه بطبيعة الدعوة موجهة للبلدية، لهنا
7: لبلدية تونس
1: واضح
7: صحيح.
1: نعم
7: وخاصة يوم الاثنين، علاش ديما نأكد إلى يوم الاثنين أنا؟ لأن الفضلات راهي تتراكم يوم الأحد أكثر شيء. وذي راني أكدتها للسيد كاتب عام بلدية تونس،
1: وهذا أمر منطقي يعني الويكاند معروفة هي أكثر فيها قضية وأكثر خدمة وأكثر كذا، والعائلة تجتمع
7: كنتوا بعد في الأحوال في ديارهم وثم ناس مش هم موظفين وتكسر ما يعني للفضلات وكل شيء. لا ثم نقطة أخرى زيد، ثم تدخل من المواطن وقتيات اللي يجوا منه ومنه ويلوحوا تميكة صحيح
1: صحيح،
7: ثم مواطنين خارج الحي ويجوا يلوحوا تميكة
1: علاش
7: يعني حتى كي تبعت حتى كيف تبعت معناتها برشا ناس نلقى اللي برشا ناس معناتها من احياء اخرى وفيها مبالات فعلا ويجوا لوحوا حورطين، ولكن كيف تبعت نلقى حتى في احياء اخرى نفس الاشكاليه ونفس المشكله. وهذاك علاش انا بليكا قلت راهي مشكله مصلحه النظافه مشكله كبيره في تونس، لان ما نستهدفوش الاشخاص احنا لان فما مشكله كبيره بالحق
1: فعلا.
7: تمشي
1: نعم.
7: اي حي تلقي بوبالات معبين اي حي،
1: معنا مشكلة معناتها تعرفها على فضلات واضحة في حي حفرتين ولا غيرها من الأحياء، لكن بدرجة متفاوتة. نعم طيب شنو المقترح الثاني إلى جانب رفع الفضلات دوريا كل نهار اثنين؟
7: بالنسبة للمقترحات نحن رفع الفضلات إلى حين أنه بش يجوا معناتها ثم مطريال جاية أو في الطريق منهم أربع كاميين أربعة دراكاتير من لغتنا احنا العامية جايين في الطريق، وفما زوز أخرين خرجوا في إطار صفقة أخرى يعني من هنا لآخر العام باش يولوا عندنا 7-8 أقل شيء دراكاتير جدد مع كاميون كبير لرفع الحاويات، ربما تتحسن الوضعية شوي لبلدية تونس إن شاء الله تتحسن. احنا نقول ديما إن شاء الله تتحسن لأن تونس ما تستحق خير من هيك بصراحة.
1: طبيعة الحال كل مواطن في تونس يستحق أحسن من هيك، كل مواطن يستحق إنه يعيش في محيط سليم يستطب فيه العيش، وهذا حق يعني دستوري، الحق في الحياة معناتها هذه أقل من نجم نعم نعم. حبينا نطرحوا الموضوع نفهموا علاش الوضعية هي متواصلة. في المقابل زاد قدمنا بعض المقترحات وتحدثنا عن ربما بصيص أمل في الآفاق ممكن يحسن الوضعية
7: إن شاء الله.
1: وهذا هو اللي نأملوه من موقعنا أيضا، وباش نبقى نتبعوا في الموضوع كذلك. مشكور جدا سي أمين عكروت عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار اللي تضم أحياء الازدهار وحفرتين، مشكور على متابعتك هذا الموضوع.
7: ثم شكرا نعم. بالله نقطة أخرى ثم يعني باختصار نعم. قادمة في حفرتين باختصاري عندي صفقة نتاع أشغال تعبيد الطرقات في منطقة فورسطية. إن شاء الله إن شاء الله كأقصى تقدير باش تبدأ الجمعة الجاية، كأقصى تقدير الجمعة عشرية اللي هذيك الحاجة الباهية أنا بشقة تعبيد. وفما صفقة أخرى اللي هي بشقة تبليط بعض الأحيان منطقة حفور الطين، وبشقة تبليط الحوض نتاع حفور الطين. هذه أكدير عنها بشقة تبليط الحوض نتاع حفور الطين من قبل إدارة المياه العمرانية اللي هي باش نقص برشا أوساخ فصل الحوض.
8: عندك سقف زمني، عندك موعد للأشغال هذه سي أمين؟
7: بالنسبة لأشغال تعبيد حاليا جمعة أخرى ماكس، خاطر أنا ما نعطيش للوعود الزائفة للمواطنين، نعطي كل اللي تب. بالنسبة للتعبيد في القريب العاجل تاع الجمعة 10 أيام كأقصى تقدير. بالنسبة للتبليط خرج استشارة تاع تبليط الأحياء إن شاء الله حتى يتعدل مراقب مصاريف ما تبقاش برشا. صدق أن أشرنا عليها مراقب مصاريف وجبد المقاول في الأشغال. وبالنسبة للتبليط نتاع الحوض حفور الطين حتى في القريب العاجل إن شاء الله منها كأقصى تقدير اخرج ويليا. علاش؟ لان الحوض تاع حفور الطين يزمو يتخدم كان في الصيف.
8: واضح ان شاء الله من هنا نخر جويليا كان عشنا نعاود ونطلبوك، وان شاء الله إن شاء تكون الله الاشغال انطلقت بالفعل، وان شاء الله الوضعيه الله البيئيه تتحسن في هذا الحي حي حفور الطين تتحسن. مشكور جدا سيد الكريم، ان شاء الله في استضافات اذاعيه قادمه والى اللقاء. هكا مستمعينا نكون وصلت معاكم الى اخر هذا العدد، واللي هو في الواقع اخر عدد ضمن الشبكه البرامجيه الحاليه من برنامج بيئتنا حياتنا. ان شاء الله باش يحجب هذا البرنامج طيله الشبكه البرامجيه القادمة الصيفية، لكن في الأثناء إن شاء الله باش يكون لنا معاكم اللقاء ضمن برنامج عنوانه مدار الأسبوع، يتبث كل نهار جمعة من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا، وهو عبارة على مجلة إخبارية جامعة تضمن أبرز الأحداث المحلية الوطنية والعالمية كذلك. إذن إن شاء الله نلتقيكم في أفضل الأحوال، مع تحيات هدى منسية، إلى اللقاء.
0: بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا. إذاعة قفصة في توزر على 89.2.
9: وجهتنا هذا الأسبوع سيدي بوزيد. في صفحات من تاريخ الجهات نتصفح تاريخ وأعلام جمودة، نتعرف على تاريخ الطرق الصوفية، الخصائص الثقافية في سيدي بوزيد. صفحات من تاريخ الجهات الليلة على الساعة 9 مساء معي أنا عمر العلوي.
10: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
10: انطلاقا من يوم غد تحتضن مدينة قفصة على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة امتلاء سدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. وقال أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحا في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود انجر عن اللجوء إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي استمرار تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مشددا على أن الإضراب يمثل الوسيلة القانونية المتبقية للدفاع عن المطالب المهنية أثر انقطاع قنوات التواصل. بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر بعور سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في عدد من المجالات، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بالعاصمة الأردنية عمان. وجدد النفطي تأكيد موقف تونس الثابت الدعم لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعو الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
14: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
15: وثائقيات الإذاعة التونسية.
16: يا مكان،
17: مقام الصحابي سيدي أبي لبابة.
18: نكاد نجهل كل شيء عن النظام السياسي والإداري لمدينة قابس في العصور القديمة، وليس لدينا من النصوص ما يساعدنا على الوصول إلى معرفة الأحداث والتطورات التي تعرضت إليها هذه الجهة، والتي كانت في يوم من الأيام العاصمة الثانية لإفريقيا بعد القيروان. لكن المدينة اشتهرت ولا زالت بأحد معالمها الدينية، مقام سيدي أبو لبابة الأنصاري، والذي يعد من المعالم الدينية الأكثر شهرة عبر التاريخ. فمن هو أبي لبابة الأنصاري؟ الباحث في المعهد الوطني للتراث ياسين لكحل يحدثنا عن هذا الصحابي الجليل وعن تاريخ هذا المقام.
19: هو بشير بن عبد المنظر بن رفاعة، كني بابنته لبابة، لذلك معناه هو معروف باسم أبي لبابة. اقترنت به حديث بن القريضة، حيث طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليهم سيدنا أبي لبابة ليستشيروا. وكانت قبيلته هي قبيلة الأوس التي ينتسب إليها، لها علاقات مع بنو قريظة، أدى إلى أنه رجح موقف قبيلة الأوس على حساب الحادثة في حد ذاتها. بعد ذلك عدل موقفه وأعلن توبته، وفي ذلك معنى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. تقول الرواية الشفوية أنه توفي بوادي الغيران قرب مارس، ثم تم نقل رفاته إلى منطقة سيدي لبابة.
18: منذ القدم اقترن اسم مدينة قابس باسم الصحابي الجليل أبو لبابة الأنصاري، فلا يدخل غريب المدينة إلا وزار مقامه تبركا وتقربا إلى الله.
19: قابس في التاريخ كانت مرفأ قرطاجي قبل أن تصبح معنا مدينة رومانية، ووصلت معنا في الفترة الرومانية إلى أعلى درجات الرومة. المكان هذا اللي شهد عليه المقام هو من أقدم الأماكن في مدينة قابس، وفي الفترة الوسيطة وجود المقام هو العطيق قيمة أكثر لمدينة قابس، باعتبار أن سيدي لبابة هو أحد الصحابة الأجلاء، وهو اللي كما يقولوا له هو اللي باترون لابيل، يعني هو سيد المدينة اللي أعطاها كالإشاع الثقافي والديني، وأصبحت معناها جابس قبلة للزوار اللي يزوروا الصحابي الجليل من العديد من الأماكن. مقام سيدي بولبابا حاليا كما نعرف شيد على تلة سيدي بولبابا، هي تلة معروفة، وهي كذلك موقع أثري قديم يرجع حتى الفترة الفينيقية. وقت اللي أسسوا المقام تم استخراج قبور ومدافن بنية قديمة، مما يدل معنا على قدم التوطين بهذه المنطقة. المقام كما نعرفه هو عبارة على ضريح وبيت صلاة، النواة الأصلية تتمثل في ضريح وبيت صلاة،
16: وقد أدخلت على الضريح بعض التحسينات في عصور مختلفة، مثل التي وقعت في العهد المرادي على مرحلتين، في عهد حمودة باشا وفي عهد محمد المرادي حفيد حمودة باشا، والتحسينات التي تمت في العهد الحسيني مع محمد الصادق باي، وتواصلت الإصلاحات والترميمات في أواخر القرن العشرين، فقد حصلت التوسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم محاذي للضريحة من الجهة الغربية، ويفتح عليها من مسلكين متصلين، ومن باب ثالث مستقل جانبي محاذي لحائط الضريحة من الجهة الشمالية.
19: ما نعرفوش معناها تاريخيا، النصوص لم تذكر أبو لبابة الأنصاري ومقامه إلا في القرن السابع للهجرة، وهي مرحلة متأخرة. أثريا ما يثبت أثريا أن البيت الضريح والمسجد هو أقدم المكونات الأثرية للمقام. الرواق الأمامي الذي نشاهده الآن هو رواق مستطيل، معناه تحيط به الأروقة، هذا جدد في العهد الحسيني تقريبا في فترة محمد الصادق باي في أواخر سنة 1881 قبيل الحماية الفرنسية.
16: يقع مقام سيدي أبي لبابة على مساحة فسحة تجمع المقام والسحن وفضاء المتائه والقرآن، إضافة إلى استراحة خاصة بالزوار، وهو ما دعا السلطة الجهوية إلى العناية به باعتماد مشروع رئاسي أعاد تهيئته وتوسعته وفق تصميم هندسي إسلامي وزخرفة غاية في الإتقان.
19: قبل ذلك تجدد كذلك المقام في الفترة المرادية، فترة المرادية القرن الحداش هجري تقريبا، في نفس الفترة التي تأسست فيها المدرسة المرادية بجانب المقام المعروفة اليوم بمتحف العادات والتقاليد الشعبية. في الفترة المعاصرة كذلك تم إحداث غرب المقام مسجد مستطيل، ما نعرفه معنا في الفترة التسعينات ولا بداية الألفين، معنا تم توسعة المسجد، وفي أشغال التوسعة كذلك تم اكتشاف معنا بقايا مدافن قديمة، بقايا فخار تعود إلى الفترة الرومانية، مما يدل أن تلة سيدي بولبابة هذه هي من أقدم الأماكن التي تم فيها الاستيطان في مدينة جابس. لو نتحدث على المعلم من الداخل، معناها تم إعادة استعمال حجارة رومانية قديمة تتمثل في الأعمدة، والأعمدة معناها شوفوا معناها تعبر على مراحل تاريخية متنوعة، نجد الأعمدة من الكذال، نجد أعمدة من الجرانيت الأسود اللون، ونجد كذلك لوحات رخامية قديمة، منها اللوحات المدحية في شخص سيدي أبي لبابة الأنصاري، ونجد كذلك في المعلم لوحة رخامية تأرخ لفترة التي تم فيها ترميم المعلم.
16: وعلى مدار العام يظل المقام عامرا بالزوار قادمين من كل الجهات للتبرك وزيارة الضريح، أما أهل جابس والمناطق القريبة فقد تعودوا على زيارة المقام، ودخل ذلك في عاداتهم وتقاليدهم، وفق المشرف على المقام مصطفى نصر، حيث أصبح موعدا قارا أسبوعيا تلتقي فيه العائلات مصحوبين بالخبز والبسيسة للصدقة.
20: عنده طوب قرابة 14 قرن يعني في مدينة جابس مدفون، جابوه أهل المدينة في ربة السويدة ودفنوه في هذا المكان هذا، والناس من وقت هذاك وتعدد قرون عديدة والناس تحف بهذا المقام زيارة تبرك في هذا الصحابي الجليل أبي لبابة الأنصاري. أبي لبابة الأنصاري هو رمز ولاية قابس، يعني كي نقولوا قابس نقولوا سيدي بلوبة، والناس تجي من كل مكان من كامل ولايات الجمهورية تزور مقام، وتجينا حتى من حدود الجزائر ومن ليبيا والمغرب، الناس تزور المقام هذا معروف حتى في المشرق. وعندنا المتنفس لأهل مدينة قابس، عندنا يوم الجمعة الناس تجي تجيب فطوراتها وترتاح وتزور وتتبرك، ويجيبوا يحجموا الصغيرات نتاعهم ويجيبوا حتى تهرات تصير تهرات، وعندنا كتبان القران تو في قابس، واي انسان باش يتزوج يكتب القران نتاعه في سيدي ابو لبابه تبرك بهذا المقام. وعندنا احتفالات المولد النبوي الشريف، في المولد زاد نعملوا العصيده، نخبزوا العصيده، نطهروا ذري الصغار، تصير المولوديه والذكر والاحتفال كبير ياسر في هذا المقام. وعلى ليلة 27 تقام احتفال في رمضان.
18: أقيم في الجهة مهرجان روحاني سمي بمهرجان سيدي أبي لبابة الأنصاري، وأصبح دوليا منذ سنة 92 و900 و1000، ينتظم خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشتمل على مسابقات في حفظ القرآن وترتيله، ومسابقات في المدائح والأذكار تشارك فيها عشرات الفرق من تونس والدول المغاربية.
20: وكان عندنا مهرجان دولي هذا كان يقام في هذا المهرجان، وكانت احتفالات كبيرة، وكانت عندنا زادة مرحلات من كامل ولايات الجمهورية تجي نهار لحد يزور المقام هنا ويفطر فيه ويصير فيها أكل ولايم وكذا، فهمتني؟ وفي شارع المقام هذا ديما منور، وإحنا هذه العائلة هذه أبن عن جد تورثناه، معناها عندنا حتى جدودنا مدفونين في المقام هذايا، فهمتني؟ نخبوا في المقام هذه عائلة دار بن نصر قائم على شؤون المقام، ابن عن جد نخلو في المقام هذا تبركم.

0: قدمت لكم إذاعة تطاوين مقام سيدي أبي لبابة، عمل صحفي وإنجاز محمد علي عكاشر.
1: الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمد البصري.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إذاعة قفصة، إذاعة قفصة.

0: إشهار.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بك في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي يتحول اليوم إلى كينساس سيتي الأمريكية باش يجري آخر مباراة ليه ضد المنتخب الهولندي في إطار الجولة الثالثة بإدارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا، وذلك يوم الجمعة منتصف الليل. بالنسبة لمباريات اليوم، بعد قليل ينطلق لقاء باش يجمع المنتخب البرتغالي مع منتخب كازاخستان، مباراة هامة. آخر الأخبار بالنسبة للمنتخب البرتغالي، بعد تصريحات لاعب نيفيز في على رولاندو، تم طرده من المعسكر وكذلك مشاركته في كأس العالم البرتغال مع أوزبكستان في الستة في نفس المجموعة في 3 متاع الصباح يوم الغد، الكونغو ديمقراطية مع كولومبيا. وبالنسبة لبقية المجموعة، غانا إنجلترا في 9 متاع الليل، وفي نصف الليل كرواسيا مع بنما. فريق الواحة الرياضية بقبلي في بلاغ ليه يعلن عن الجلسة العامة الانتخابية للواحة الرياضية بقبلي باش تدور يوم الثلاثاء 29 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 6 مساء بدار الشباب بقبلي. كما أكدت أنه تم تحديد يوم 27 جوان كآخر موعد لتقديم الترشحات. محمد يحيى بن جمعية النور الرياضي بقبلي تحصل على الميدالية البرونزية في اختصاص رمي الجلة ضمن ملتقى تونس الدولي للألعاب البارالمبية في ألعاب القوى، وحصول جهاد زعبي على الميدالية البرونزية في نفس الملتقى. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي، مع تحيات فوزي انصيب، إلى اللقاء.
2: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
3: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
2: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
4: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
2: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
5: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
2: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: معاك تضمن رايتنا.
1: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
2: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.

0: تمام السادسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: بعد تعطل أشغالها لسنوات، افتتاح القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة. وزارة الصحة تعلن عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي. المدير العام للسدود يقول إن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا على عكس السنوات السابقة. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن بالتزامن مع هجمات ينفذها الاحتلال جنوبي لبنان. تم اليوم تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة بكلفة 1.4 مليون دينار في إطار دعم البنية التحتية الرياضية والارتقاء بجودة المرافق المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالجهة، وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر في تصريح لزميل منير بن ناصر. كما تحدث بن عامر أيضا عن مشروع قاعة الألعاب الجماعية بالمتلوي التي بلغت نسبة إنجازها 50% بكلفة تفوق 4 مليون دينار، إلى جانب تهيئة حجرة الملابس وإعادة تعشيب ملعب المتلوي.
2: دشنا قاعة الألعاب الفردية بالمركب الشبابي المتلوي. قاعة هذه تعود إلى سنة 2012، مشروع شهد تعطيلات في الانطلاقة متاعه، ثم تم فسخ مع المقاولة الأولى واستونفت الأشغال في 2018. كلفة المشروع هي 1.4 مليار. اليوم معناها الفضاء هذا يعزز خريطة المنشآت الرياضية بمعتمدية المتلوي. إن شاء الله يكون فاتحة خير على الشباب الجهة وخاصة الجمعية الرياضة الدفاعية. نعرف معتمدية المتلوي ليست من منجم للفوسفات فقط، بل هي منجم لعديد المواهب. أكيد أن كما شفنا اليوم في العرض اللي أثثنا به الافتتاح، عندنا عروض في الكيك بوكسينج، التايك واندو، الكاراتيه، الملاكمة، الجمباز، تقريبا جميع الرياضات الفردية موجودة هنا في المتلوي. وإن شاء الله القاعة هذه معناها تحتضن هذه الجمعيات وتوسع قاعدة الرياضيين في المنطقة هذه. كذلك معتمدية المتلوي فيها معناها بعض الإنجازات الأخرى اللي هي إن شاء الله عن قريب ندشنوها وتكتمل أشغالها. اليوم وصلنا حوالي 50% في مشروع احداث قاعة الألعاب الجماعية اللي هي بكلفة 4 مليارات و100. عندنا كذلك تهيئة حجرات الملابس بقيمة 500 مليون على مستوى المركب الرياضي. كذلك تم ترسيم اعتمادات بقيمة 800 ألف دينار من أجل إعادة عشب المركب الرياضي بالبتلوي، وإن شاء الله نحاول أن في أقرب الأجال تنطلق الأشغال باش يكون جاهز مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وجمعية النجم الرياضي بالمتلوي تكون انطلاقتها في الموسم الجديد على أرضية ملعبها، وتعزز النتائج المتميزة اللي حققتها السنة على مستوى البطولة الوطنية.
0: الزميل منير بن ناصر رصد أيضا انطباعات عدد من منتسبي الجمعيات الرياضية بالمتلوي بعد أن دخلت القاعة الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي حيز الاستغلال.
3: محمد عطية، أستاذ تربية بدنية، مدرب كاراتيه كيوكوشن، جمعية كاراتيه كيوكوشن المتلوي. هذا إنجاز جديد زاد للبلاد، كنا نستنوا الحق عنا برشا، نستنوا معناها باش توفر لنا قاعة كيف من هكا، على خاطر كان الجروب محدود وما كناش نستقطبوا برشا صغيرات. الحمد لله اللي توفر لنا إنجاز كيف من هكا، هذا حاجة كبيرة للبلاد باش نجموا نوعوا جمعيات كيما البوكس، كيما التيكواندو، كيما الكاراتيه، كيما الشوتوكان، كيف باش تستقطب أكثر عدد ممكن من الصغيرات وتنجم تعمل جروب كبيرة. صغيرات يحبوا النشاطات والأوليات، هو ماذا بها تبعد صغيرات على الشارع.
4: ميرال عطية، نترنا كاراتيه، جائزة كبيرة بالنسبة لنا نحن. تمنيت أنه تكون عنا قاعة كبيرة كيف من هكا، وحلمي تحقق. فرحت برشا على خاطر افتتحوا القاعة ذي. إن شاء الله صغار يفرحوا، وإن شاء الله الأولياء تفرح برشا بصغارها، ونتمنوا إنجاز أكثر المرة الجاية.
0: في مناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم إساءة معاملة كبار السن الموافق ليوم 15 من جوان من كل عام، نظمت اليوم الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نشاطا متنوعا تضمن مداخلات توعوية وتكريما لعدد من كبار السن. وحيدة مبارك.
5: تضمن النشاط فقرات متنوعة ومداخلات توعوية. رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر عادل السلامي:
6: هذا اليوم العالمي بالذات هو مشعول للتوعية والتحسيس خاصة للشباب بضرورة احترام كبار السن بعض الأمراض وبعض الصعوبات خاصة، وهنا الشباب والصغار والعائلة بصفة عامة يوجبها أن تحترم كبير السن، وخاصة نظرا لظروفها الهشة يقدروا يحترموا ويعطوه الأولوية في كل شيء. عندنا أنشطة أخصائي نفساني قدم دور الكبير السن في الأسرة.
5: كما أضاف رئيس الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر كمال السواك:
7: هو تكريم لبعض المسنين، نحاول باش نفهموا الصغيرات تاعنا معنا بعدم الإساءة لكبار السن.
5: ومن جانبها تحدثت الأخصائية النفسية بالمندوبية الجهوية للمرأة بلقيس بعبيدي عن مداخلتها:
8: المداخلة متاعي في سبل الوقاية من سوء المعاملة، ما كانت المسن داخل الأسرة والدور متاعه يعني في التربية والدور متاعه في الدعم العاطفي والنفسي للأسرة الكل، احتياجات الأساسية لكبار السن، التغييرات اللي تطرأ على كبار السن، تغييرات الاجتماعية، تغييرات الجسدية والمعرفية، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم باش يكون فما وقاية ضد سوء المعاملة ولا أي سلوك من شأنه أنه يقلل من قيمتهم، ونعود ونعز مكانة كبير السن في العائلة.
0: بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد علي براهمي في متابعة للزميلة ألفة خصخوصي، والذي أضاف أن الموسم كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب.
9: انطلق موسم الحبوب تقريبا يوم 3 جوان، تقريبا الشعير كملنا والقمح وصلنا 75%. سعر الموسم في ظروف جيدة الحقيقة، من حيث الجودة، الجودة عالية جدا في سيدي بوزيد، من حيث ظروف التجميع كانت جيدة، ظروف التحويل جيد، وصلنا تقريبا حوالي أكثر من 74 ألف قنطار بين قمح وشعير تجميع، منهم تقريبا 600 قنطار أو ما يزيد شعير والبقية قمح، باش نشجع فلاحتنا على أنهم العام الجاي يعاودوا يزرعونا قمح ويعاودوا يزرعونا شعير. بالنسبة لنا احنا كاتحاد فلاحين اتحاد جهوي بسيدي بوزيد، 3 حوايج: سلم التعيير يكون ينصف الفلاح، التعجيل بخلاص الفلاحين، ثالثة والأهم هو نأمل أنه في السنوات القادمة الترفيع في سعر قبول القمح والشعير، جودة عالية جدا. نحن في الأصل ما احناش منطقة انتاج، ورغم ذلك تقريبا المساحات كلها سقوية، وذاك عنصر من العناصر اللي خلى الجودة عالية جدا.
0: أعلنت وزارة الصحة اليوم عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة، وأكدت الوزارة أن عملية الزرع أجريت مساء أمس وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. واعتبرت الوزارة أن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال يمثل إنجازا طبيا مهما يفتح أملا جديدا للأطفال في تونس، ويؤكد كفاءة المستشفيات العمومية. وتوجهت بالشكر والتقدير إلى عائلة المتبرع التي جسدت أرقى معاني التضامن والإنسانية ومنحت طفلا فرصة جديدة للحياة وفق ما أوردته وزارة الصحة. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2026، وقال إن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحا في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود انجر عنها اللجوء إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. وأوضح أن الإشكال يسجل على مستوى سدود الوسط على غرار سد نبهانة نظرا لغياب الإيرادات، على عكس سدود الشمال والوطن القبلي التي سجلت إيرادات هامة خلال السنة الجارية. وجدير بالذكر أن نسبة امتلاء السدود بتاريخ 30 من ماي 2025 كانت في حدود 41% من طاقتها الإجمالية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود اليوم على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بأن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الجارية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق 2030. وأضاف رياض الشود خلال فعاليات يوم التكوين والإدماج والشراكة في قطاع السيارات الذي تم تنظيمه ببادرة من الوزارة وبالشراكة مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات رأس مال أجنبي و65% مصدرة كليا، وتؤمن 90,000 موطن شغل. استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح في غارتين لجيش الاحتلال الصهيوني على خان يونس جنوبي قطاع غزة. الأولى استهدفت منطقة المواصي والأخرى طالت دراجة نارية في المدينة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم وصول 4 شهداء و20 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. انطلقت جولة جديدة وخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، ستعقد على مدار 3 أيام متواصلة بمسارين سياسي وعسكري، وذلك بالتزامن مع هجمات وخروقات ينفذها الاحتلال الصهيوني جنوبي لبنان، أسفرت عن شهيدين وجريح في ظل وقف إطلاق نار هش. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد تعطل أشغالها لسنوات، افتتاح القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة. وزارة الصحة تعلن عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي. المدير العام للسدود يقول إن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا على عكس السنوات السابقة. نهاية هذه النشرة مع تحيات نبيلة ناصري في تقديمها، وعبد بيمولة وكمال عبادي في الجانب الرقمي والتقني. في أمان الله.

0: افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري. معاك غزوة مريتنا. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: دقيقة بعد الستة. مساء النور، مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر كالعادة، مساء الأنس من توا حتى لثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة، تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتنا الكل مستمعينا في الطريق، سيسر ويحكم إن شاء الله نيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار الكل وين ما كنتم موجودين. بالتوفيق للجميع، بالتوفيق زيدا لصغيراتنا لوليداتنا اللي عدوا في السيزيام إن شاء الله مساء الغدوة، إن شاء الله ربي يفرحنا بيهم إن شاء الله. الغيث النافع والحمد لله عشوية مزيانة برشا أي ربي نجحنا بهم الكل، السيزيام والنفيام والكنترول للباك الكل على كل. والأمطار زيدة، الأمطار في الحقيقة ممتعة جدا في عشويتنا اليوم، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع في مختلف الجهات. بقينا معكم حتى الثمانية، كل الفريق يسلم عليكم. وسيلة من أمام الميكروفون في التقديم، سمية في الأعداد، كمال عبادي على جهاز الكونسوليت، عبد بيمولا في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وكمال بن حميدة في غرفة الهاتف.

0: لقال العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس،
1: مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة قفصة. عنا إلى جانب الباقة الموسيقية الغنائية التونسي والشرقي اللي حاضر كالعادة معكم في مساء الأنس، عنا المتابعات والأجندة الثقافية. اليوم نتحدث على الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للأطفال وأهميتها بطبيعة، لأنه تمنحهم الكثير والكثير من الفرح والفائدة والإبداع. باش نتحدث على بعض العروض الأنشطة المبرمجة لفائدتهم خلال هذا الصيف مع ضيفنا الكريم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد شوية في الأستوديو. نتحدث فن أيضا، اللغة اللي تعبر على الأحاسيس وتوثق تفاصيل الحياة بألوان وخطوط وغيرها بطبيعة من الرسائل والمعاني اللي تحملها بطبيعة، وبالتالي نحكو على تجارب إبداعية إن شاء الله نكتشفها بعد السبعة. أبقوا معنا مستمعين.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين. أهلا وسهلا بالجميع. مساء الأنس اللي قام زال متواصل معكم حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة. زيدة تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم بالتوقيت 29 دقيقة بعد الستة. إذن نحكو على العطلة الصيفية. العطلة الصيفية اللي تحتضن العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للفئات الكل. اليوم باش نتحدثوا على الفئة في الصغرى بطبيعة، يعني نتحدثوا على الأنشطة الموجهة للأطفال، وتحيتنا لكل وليداتنا خاصة كما ذكرت أنه اللي قاعدين يعدوا توا في السيزيم إن شاء الله ربي معهم. إذن الأنشطة هذه كما تعرفوا مهمة برشا لأنه تمنحهم الكثير والكثير من الأوقات المليئة بالمراحل المليئة بالفائدة والإبداع في الحقيقة كما حكيت، خاصة في جهاتنا في الإطار هذية. حاضر بحذانا في الأستوديو الفنان الاستعراضي سهيل هنشري، أكيد راكم تعرفوه من خلال الأنشطة اللي قدمها والبرامج اللي قدمها في مختلف الجهات. مساء الأنس، أهلا وسهلا سهيل.
1: بابية في داري إذاعة قفصة.
0: أي هذاك علاش أنا وخرت التالي بطبيعتي قلت
1: دارنا الكبيرة هذه عندها فضل كبير علينا فنانين جهة الكل، خاصة عمو سهيل كان ديما متواجدة معايا في كل إنتاجاتي وكان دعم أساسي ليا، وفرحان برشا إني موجود. ومبروك عليكم الاستوديو الجميل.
0: عايشنا ورايك في الاستوديو
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله
1: الموجودين معاكم بجديدنا الحمد لله.
0: إن شاء الله هذا هو، احنا نحبوا اللي يجينا بجديد ويجينا باللي فيه فايدة بطبيعة لكل الفئات، خاصة وليداتنا. وطبعا العطلة الصيفية، تعرف العطلة الصيفية طويلة، وبالتالي مهم برشا إنه صغيراتنا يتنقلوا فرهدوا ويحضروا للأنشطة، خاصة للأنشطة الموجهة لهم أساسا وخصيصا. نتحدثوا على العروض والأنشطة المبرمجة لفائدتهم خلال هذا الصيف. أبرز العروض سهيل اللي برمجتها السنة إن شاء الله خلال صيف وعندنا جديد كما قلت.
1: صحيح والله بون، أنا كنت غايب عندي فترة على ولاية قفصة بحكم اللي أنا نقلت وليت مستقر في مدينة الحمامات.
0: أي
1: استغليت الفترة هذه اللي خطر منذ 10 سنة
0: جاي تصيف معناها.
1: أي جاي نصيف في قفصة ما نجمش نبعد عليها قفصة. أي. معناها لازم في كل الفترات نرجع نفس الطاقة الإيجابية هذيك اللي بشتعطيني برشا، خاصة أنه خليت علاقتي طيبة مع أطفال قفصة ومع الأولياء من خلال الأنشطة اللي قدمناها قبل والعروض، كانت تربطة علاقة محبة كبيرة برشا بيناتنا
0: ومسقط رأس كل عائلة والأحباب كل شيء.
1: كي جيت معناها الخرجة نتاعي من قفصة لغالب ظروف عائلية خرجت لازمني نكون موجود مع عائلتي، منها فترة باهية باش أنا زادة كي نبعد شوي نكتشف شنو خليت شنو الأثر اللي بقى عند صغيرات، وقلت مزمي كي نرجع بحاجة جديدة، حاجة تكون عندها إفادة لصغيرات.
0: بيه؟ هاي؟ باش تتفرحنا
1: إن شاء الله باش يكونوا صغيراتنا محظوظين صدقا معناها محظوظين إنهم باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في عرض اسمه نجوم الكرتون. عرض حلمت به برشا باش نلم فيه العائلة الكل من خلال الشخصيات الكرتونية اللي باش يكونوا موجودين واللي هم رافقوا أجيال كبيرة، خاصة جينا إحنا.
0: أيوة.
1: واللي صغيراتنا ما يعرفوهمش خاطر ما كتعرف المشهد في الصور متحركة تبدل 120 درجة.
0: أيه.
1: احنا باش نرجعوهم
0: فعلوا قراب برشا للأطفال.
1: أيه. باش نرجعوهم من خلال الشخصيات الكرتونية هذيك، باش نخلوا التساؤل، نخلوا الصغير يسأل أمه ويسأل باباها شكونوا معناها الشخصية هذيك فاش تعمل، وخلي يرجعوا يخلوهم يتفرجوا على خاطر بالحق راهو الصور المتحركة القديمة فيها برشا قيم وبرشا عبار، خلي من موجود توا أنا عندي صغاري ومعناه ونتبع ونعرف. أيه. دونك حبينا تكون في عرض تنشيطي فرجوي تفاعلي ركحي. الشخصيات باش يكونوا موجودين على الركح.
0: هذا هو انا نحبك تفسر لنا لهنا كيفاش هي كرتون وباش تكون موجوده على الركح.
1: صح، هو باش تكون بتقنيات عاليه جدا. معناها خدمنا على مستوى عالي جدا من الحرفيه، باش تكون فما شاشه عملاقه موجوده في الركح، صغيرات باش يتعرفوا على الشخصيات في الركح وباش يعيشوا معاهم رحله كامله في وسط الغابه. عن طريق معناها محتوى مصور، وفي نفس الوقت باش تصير فقرات في وسط الركح وما يبحثوا معاهم، ما نحبش نكتشف برشا الاحداث. أي. على اللي شنو باش يصير في الركح، وباش نكون أنا موجود معهم من خلال أغاني اللي خاصة زادة بالعرض. هو عرض معناها تنشيطي تفاعلي فيه القصة في الحكاية في الخرافة اللي هم باش يحكوها الشخصيات هذوما كل واحد من
0: عالم جاء.
1: فما مشاركة تفاعلية
0: اللي نعرفه سهيل يشارك معناها طبعاً. تشارك برشا الأطفال والعائلات
1: والعائلات طبعا هذا هو فما
0: هو ربما لهنا سهيل سامحني معناها العروض اللي نعرفوها واللي عشناها بطبيعة معاك انك مشكل الأطفال
1: مشكل الأطفال
0: يعني حتى المشاركة الولي يشارك الصغير يشارك والكبير يشارك في هالعمل هذا كيفاش باش تتم
1: في العمل هذا فما مشاركة للولي بطريقة غير مباشرة كيفاش وقت اللي صغير باش يتفرج في شخصية كرتونية ما يعرفهاش يحب يكتشفها باش يسأل
0: أكيد.
1: وإحنا تو حبينا نخدم عليها النقطة ذيك خلي صغير يسأل خلي تقرب العلاقة أكثر يا بابا يا أخي شكون الشخصية هذيك اللي هي عايشة في الذاكرة متاع الوالد
0: هكيك أما الشخصيات اللي موجودين أنا باش نبرب شك شوية اللي موجودين اللي باش يشوفوهم
1: بشوفوهم.
0: هما أنت والعائلة
1: طبعا طبعا بشوفوهم في الركح موجودين وباش يتفرجوا
0: في نفس الوقت في شكل كرتون
1: في وسط الشاشة خاطر هي مربوطة ببعضها الحكاية هما باش يجوهم في قصة يبحثوا على حاجة معينة باش يتفاعلوا الصغار معاهم باش يوجهوهم وين موجود الحاجة هذه وباش يعيشوا معاهم الرحلة وأنا موجود معناها باش ننسق بين الفقرات هذه كل
0: وفما جوائز؟ سهيل تعودنا بالجوائز
1: العرض هذا هو للفرجة وللمتعة وللإفادة
0: للإفادة
1: مشينا في المنطقة هذا أنه خلي صغير اليوم يجي يتفرج في عرض تفاعلي في قيم تربوية إنسانية تتماشى مع الفئة العمرية وفي فقرات زادة تنشيطية كما الأغاني معناها اللي خاصة بالعرض اللي مازلت غير كتابتها وإن شاء الله تتسمعوا جديدنا على إذاعة قفصة
0: إن شاء الله بعد شوية. إذن أهم وأبرز الرسائل معناها اللي حبيت توصلهم نحكوا ربما على رسائل توعوية رسائل تربوية اللي حبيت توصلهم بطبيعة للأطفال من خلال هذه العروض ومن خلال هذا المشروع تحديدا
1: بالطبيعة احنا ديما نخدموا على الرسائل المهمة وعلى معناها نقاط مهمة جدا في حياة الطفل انه راهو العلم نور معناها لازمك تقرأ انه راهو فما محبة انه راهو الوطن هذا بلادنا لازمنا ديما نحبوه انه فعل الخير حاجات معناها مهمة جدا في حياة الطفل وفي تركيبة الشخصية متاعه نخدموا عليها من خلال أنشطة بسيطة هي جدا لكن عندها أثر كبير تخلي الأثر لدى الطفل أثر إيجابي طبعا
0: هذا هو. إذن اللي باش يميز البرنامج هذايا على غيره من الأنشطة الثقافية
1: يميزوا انه احنا في عرضنا التنشيطي هذا فما سينما موجوده فما المحتوى الهادف موجود اللي احنا تو علمنا كل ماشي للثقافه الرقميه مهم جدا نخدموا على صغيراتنا ونهزوهم للثقافه الرقميه والحاجات اللي تنجم تنفعهم خاطر اليوم علاقه الطفل بالتليفون حاجه كنا نعانوا منها هكا ولا على الاقل صغير كيف يشد التليفون على الأقل يتفرج في حاجة تقدم لها الإضافة فما مسرح فما سينما فما تنشيط معناها عرض متكامل وقلتك بتقنيات عالية جدا
0: هذا هو البرنامج حاضر توا والوجهة فما معناها عروض سيتم برمجتها
1: طبعا أنا ديما رو نقطة البداية
0: عطينا فكرة وين باش تكون
1: باش نكون موجود في ولاية نابل إن شاء الله في مهرجانات ولاية نابل باش نكون موجود في مونستير باش نكون موجود في قفصة طبعا
0: طبعا
1: نجمش ما نكونش موجود في قفصة معناها لازم نكون موجود في قفصة وهذا حتى بالمناسبة نحب نوجه التحية معناها لصانع المحتوى اللي يخدم معنا زاد هو من قفصة تم الاختيار عليه زاد نحب ديما ولادي بلادي يكونوا جنبي
0: اللي اسمه رامي
1: مبروك كيف نحب نوجه تحية للأستاذ التربية المسرحية فيروز بوعلي اللي أمنت بالمشروع نتاعي والمنتج معز بن طالب اللي زاد كيف أمن بالمشروع وقال لي معاك معناها الآخر نفس
0: إذا عندك قفصة وعندك نابل
1: وعنا زخوان عنا المونستير مبدئيا هذه البرمجة اللي عندي وإن شاء الله
0: والمجال مفتوح طبعا
1: إن شاء الله نكون موجودين في توزر
0: مديري
1: سيدي بوزيد
0: المهرجانات باش يوجهوا لك الدعوة حتى تكون حاضر مع أولادهم
1: إن شاء الله بقدرة ربي وأنا والله بالمناسبة ذي نحب نوجه نقطة مهمة جدا لكل مديري المهرجانات معنا بمحبة كبيرة يا ريت معناها ديما تكون اختيارهم للعروض نتاع الاطفال باكثر اهميه وانه ما يبخوش يحطوا عروض الاطفال في اخر الترتيب يعمل برمجه كامله ومن بعد فوالا عندنا عرض تنشيطي الأطفال أتوا نجيبوا كلون ولا مع احترامي معنا اللي يخدموا الكل, لكن يحطوه في أول التابلو خاطر مهم جدا أن نخدموا على جيل الجديد.
0: تكون عنده برمشة خاصة, عنده برمشة خاصة عفوا, لأنه حتى الكلون يبدأ في وسط البرمشة وجميل جدا في الحقيقة,
1: يكون ماخذ حظه وماخذ الوقت المناسب
0: وعليش عرض بركة زيادة
1: وعليش عرض فقط زوز ثلاثة عروض في المهرجان نجم موازي تعمل حاجة خاصة بالأطفال مهم جدا خاطر كما نخدموا على الفنانين معناها اللي العروض الشبابية ولا العروض الموسيقية مهم جدا, لكن حتى أنك تخدم في المهرجان على الفئة هذه العمرية متاع الأطفال رأي أهم نقطة.
0: هذا هو, شكرا لك سهيل, ان شاء الله بالتوفيق ليك, ان شاء الله نشوفوك طبعا في مختلف هذه المهرجانات, وعلاش لا في مهرجاناتنا الكل الصيفيه ما شاء الله راهو حتى في قفصة معناها مش مهرجان ولا اثنين تقريبا صحيح. كل معتمدية فيها مهرجان وفيها تظاهره, وبالتالي مهم برشا نشوفوا مثل هذه العروض معناها في مهرجاناتنا حتى يستمتعوا صغيراتنا ويحبوا الحويجات هذه ويقبلوا عليها, خاصه كتاب تبدأ فيها روح معناها مفيدة, تبدأ فيها رسالة توعوية تربوية, هذايا الجميل. شكرا لك,
1: يعيشك يعطيك الصحة, يعيشك ربي يخليك, يعطيك الصحة كل على الاستضافة, وتحية لكل أطفال قفصة.
0: شكرا.

46 دقيقة بعد 6 اللقاء مازال متواصلة معاكم حتى 8 في مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة كفصة. مرحبا بكم الكل مستمعين أثر الفراشة، برنامج أو دورة الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، وهي الدورة الثامنة باش تكون في سبتمبر، تحديدا من 1 سبتمبر إلى 7 2026. إذن مازلنا مواصلين معكم المشوار كما ذكرت مستمعينا، راجعي لكم إن شاء الله بعد 7 دقائق.

0: نحكو على تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الثقافية والتربوية. وفي هذا الإطار اليوم تقريبا في 10 متاع الصباح انتظمت جلسة عمل مشتركة بين دار الثقافة دقيش ومركب الطفولة بدقيش. الجلسة هذه تم تخصيصها للنظر في سبل الأعداد والتحضير لبرنامج الأنشطة الصيفية المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة. ونحكو على الأنشطة الصيفية والعطلة الصيفية. الجلسة تناولت جملة من المقترحات والبرامج الهادفة اللي معناها تسعى إلى تنويع العروض أو العرض الثقافي والترفيهي والتربوي لفائدة الأطفال خاصة والناشئة، أيضا بما يساهم في تنمية قدراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم، وبالتالي وهذه طبعا من خلال برمجة أنشطة متنوعة تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه والتعليم. المبادرة هذه جاءت في إطار الحرص المشترك على توفير فضاءات آمنة بداية وجاذبة للأطفال بدرجة ثانية خلال العطلة الصيفية، طبعا إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل التشاركي اللي هو يخدم طبعا لمصلحة الناشئة وأبناء الجهة.
1: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ورقمية زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية. أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
3: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
1: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
4: بالرسم يا رب نعرفكم، راكم جمهور خطير وبواق، عجبتكم ولا؟
5: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان،
1: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات،
6: نحكي على اللي عشقتها
1: معايا وسيلة الغولة.
2: معاك تضوى مرايتنا.
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة بكلفة 1.4 مليون دينار في إطار دعم البنية التحتية الرياضية والارتقاء بجودة المرافق المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالجهة. كما تعد هذه القاعة مكسبا هاما لشباب المنطقة، خاصة لتحسين أداء الرياضيين في الاختصاصات الفردية المختلفة. يحتضن مركز الابتكار والتصميم بالقصرين تبع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية دورة تكوينية طويلة المدى لمدة 3 أشهر في اختصاص سدية حصيرة الحلفان لفائدة 10 حرفيات، وذلك في إطار مشروع شراكة بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبرنامج تونس الإبداعية 2، وذلك بهدف تثمين الموروث الحرفي المحلي وتأهيل جيل جديد من الحرفيين والحرفيات. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، ليتم لاحقا تحيين النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 26 و2000 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية القادمة. وافادت وزارة الدفاع الوطنية في بلاغ خصص الإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم بأن عملية تقديم الترشحات تتواصل إلى غاية يوم 19 جويلية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أنه لا خيار لدولة الاحتلال للانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
9: مساء الأنس
10: بتونس بيك وانت معايا.
9: مساء الأنس
10: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
9: مساء الأنس

0: عشرة دقائق بعد السبعة، نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا. اللقاء مازال متواصل معكم في مساء الأنس حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية تكون بحذنا ضيفتنا، باش تكون عبر الهاتف بطبيعة، باش نتحدثوا على الفن اللي هو لغة تعبر عن الأحاسيس وتوثق تفاصيل الحياة بألوان وخيوط وغيرها بطبيعة، اللي تحمل الكثير من الرسائل والمعاني. بعد شوية إن شاء الله نستضيف أستاذة الفنون الجميلة سيدة سيهام الوصيفي، نتحدث معها على فكرة نسجة الفكرة هذه، معني شنية فيش تتمثل بالضبط، كيفاش جاء المشروع الفني هذية، ومشاركاتها طبعا الفنية الأخيرة وتجاربها الإبداعية. بقوا معنا في الاستماع.
1: لقاء العشية، مبادرات وأجندة ثقافية، مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عن موجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. مساء الأنس في ضيافتنا الأستاذة سهام لوصيفية حاضرة معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذة.
3: مرحبا بكم. لباس
2: الحمد لله. أهلا وسهلا نورتنا في مساء الأنس أستاذة الفنون الجميلة. أهلا وسهلا.
3: عسلامة نسكل. مرحبا بكم.
2: يعيشك. إذن سيدة سهام نحكو على فن، نحكو على أحاسيس، نحكو على ألوان وخطوط، نحكو على رسائل ربما ومعاني. فكرة هذا المشروع الفني كنت تعطينا عليه أكثر تفاصيله.
3: باهي. أول حاجة ناسية مصيفي مصممة منتوج وحرفية في النسيج اليدوي.
2: مرحبا.
3: باهي. صاحبة مشروع النسجة اللي في المشروع هذا حبيت نحول الحرفة التقليدية المتمثلة في المرقوم والمعلقات الحائطية القفصية المنتوج عصري يستجيب لكل الأذواق. ينجم يكون هدية مميزة أوريجينال وخفيفة في نفس الوقت. كما ليزاكسسوار تابي سوتاس تابي سوري بورتكلي حاجات كما هيك خفيف وفيهم الطبع القفصي.
2: قبل كل شيء سهام حبيت نعرف كيفاش تولد المشروع هذايا، المشروع الفني هذايا كيفاش جات الفكرة؟
3: الحقيقة تولد من الصغرة أنا نخدم مع أمي في المرقوم ونخدم معها في الكليم القفصي كل شيء. كملت معايا الهواية هذه وكملت فهمتي القراية متاعتي بالأكاديمية متاعتي فهمتي كملت في نفس المجال.
2: ربما الجميل لهنا أنه فما تقنيات جديدة، ربما فما خامات النجم نعتمدها في مثل هالمشاريع هذية. أنت شنو اعتمدتي تقنيات لهنا في إنجاز نسجة؟
3: كي تشوف التقنيات هي نفسها التقنية ما تتبدلش فهمتي. أما الأفكار هي اللي تتجدد، الأفكار
2: المضامين.
3: خلقنا أفكار خلقنا أفكار جديدة تتماشى مع العصر وتواكب بالمتطلبات العصر.
2: جميل جدا. أعطيني فكرة على مشاركاتك الأخيرة وين كان فما هو البرنامج. الفكرة هذه عفوا خرجت معناها تم برمجتها في عروض كانت موجودة في بعض المعارض وإلا ما زالت؟
3: مازالت دوب ما بدت يتوى قاعدة تتطور شوي شوي. شاركت بها في تظاهرة منسوجاتنا ذاكرة رقمية حية وقاعدة نخدم قاعدة نحضر المعارض إن شاء الله.
2: المعارض معناها فما إن شاء الله عروض في القريب.
3: إن شاء الله أي في القريب.
2: تحكي على مستوى قفصة فقط وإلا حتى على المستوى الوطني؟
3: على مستوى وطني وعلى مستوى قفصة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أول عرض لهذا المشروع ولهذه الفكرة كيفاش تفاعل معها المتفرج واللي جاي معناها للمعرض؟
3: حاجة جديدة، حاجة مختلفة تماما، بالرغم هي مستوحى من الموروث القفصي الكليم والمرقوم ونفس الموتيفات نفس

0: ثلاثة، فهمتي؟
1: اي كيفاش نجم نميزها على غيرها؟ خاصة نعرفوا احنا اللمسة القفصية معناها موجودة، وانت ديجا موجودة معناها في هذه الفكرة، وين التميز؟
0: التميز في الفكرة، في الأفكار الجديدة، في الخلق، في الإبداع، في حاجات جديدة مبتكرة، فهمتي؟ حاولت ندخل حاجات خفيفة خفيفة على الشاري وخفيفة زادة على المتقبل. نجم مثلا حاجة كبيرة نصور الناس كل موجودة عندها، التابيسيري مورال، الناس كل الحرفيات، جل الحرفيات قص قاعدين يخدموا في نفس المنتوش. أنا حبيت نخرج على المتداول الحق، حبيت حاجة جديدة، حاجة متفردة وحدها، أما بالرجوع للموروث. النقطة الأهم هي راجعة ديما للموروث،
1: راجعة للموروث، والبصمة ربما بصمة أكاديمية هكا،
0: بصمة أكاديمية، صحيح، بصمة أكاديمية. بالأكاديمية اللي عندي عرفت كيفاش نوظف، عرفت كيفاش نوظف الموروث هذا ونضيف له لمسة متاعي باش يواكب العصر وباش نثمنه. نسمنوه لازم يدخل للرقم خاصة.
1: جميل. شنية ربما أكثر الصعوبات أو التحديات اللي واجهتك وانت تحضر النسجة؟
0: أكثر الصعوبات هي اليد العاملة الحق. اليد العاملة ما عادش مقبلين عليها الخدمة هذه، خطر خدمة صعبة. أما بالسهولة اللي خدمت بها ناتوا نلوج على حرفيات، كي نجي نقول لهم راهو كليم ومرقوم ويلقوها صعيبة الحكاية. أما شفتي قاعدة نوظف فيها بطريقة سلسة، طريقة المتقبل يقبلها بطريقة سلسة، فهمتي؟ حاجات بسيطة.
1: بالنسبة للنسجة سهام والفكرة هذه أو المشروع هذا، باش تقتصر على الموروث القفصي وإلا باش تعمل جولة في الموروث التونسي ككل؟
0: هي البداية من قفصة. أنا الحق البداية من قفصة. من قفصة نحب نثمن الموروث متاعنا، نحب وش ينتصر، نحب نثمنوه ونطوره ونطوعوه، خاصة نطوعوه.
1: أي أما أنت فكرة جديدة قاعدة تخدمي على فكرة جديدة، الفكرة هذية فيها التوسع وإلا فقط باش تقتصر على قفصة؟
0: إذا كان نلقى المجال باش نجم نطوعه في فكرتي، ما فماش مشكلة، نجم نوظف.
1: بالتوفيق ليك سهام، شكرا ليك، شكرا. إن شاء الله موافقة طبعا في هذا المشروع، في هذه الفكرة الجميلة في الحقيقة. نشوفوك في كل المعارض والصالونات اللي تبرز بطبيعة جمال مثل هذه الأعمال. شكرا ليك.

اليوم في دار الثقافة أبو القاسم الشابي ولاية توزر احتضنت نادي الفنون التشكيلية للأطفال، وهذا طبعا في إطار تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط. وهذه هي الحصة الأولى من ورشة رسكلة القماش. شنو عملوا بالضبط؟ شرع المشاركون في إنجاز لوحة فنية باستعمال تقنية قص وتجميع القماش. في هذه الورشة تمكن الأطفال من اكتشاف أهمية إعادة التدوير وإعادة توظيف المواد المستعملة، تنمية الحس الفني والإبداعي، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي والتعاون ضمن المجموعات. هذه كانت بتأطير وتحت تأطير الأستاذة نرجس بن حمادي، تحديدا كانت بدار الثقافة أبو القاسم الشابي ولاية توزر. تحياتنا لكل مستمعينا في توزر، نواصل معكم المشوار.

0: لقانا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: الفنان المسرحي أحمد القشباتي توفي اليوم فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 78 عام بعد صراع مع المرض. إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. مسيرته حافلة بالعطاء والإبداع في الساحة المسرحية التونسية والعربية. ارتبط اسمه بالحركة المسرحية في ولاية باجة. كان من أبرز مؤسسي عدد من الفرق والجمعيات المسرحية، من بينها فرقة الشباب المسرحي في باجة، فرقة اللجنة الثقافية الجهوية بالجهة، أيضا الفرقة المسرحية لحبيب الحداد، قبل أن يؤسس سنة 87 جمعية مسرح الأمل الجديد بولاية باجة اللي ظل أحد أبرز رموزها، كما تولى منذ سنة 2005 الرئاسة الشرفية لجمعية محمد الحيدري للمسرح بباجة. الراحل تميز بمسيرة إبداعية ثرية شملت التأليف والإخراج والتمثيل والترجمة والاقتباس، من أبرز أعماله المسرحية عندما يسخر القدر وكل فول له في نوارة، هجوج وميجوج، بيعات وشريات، طاح راح، غمزات ونبزات، محكمة النوايا، إلى جانب طبعا العديد من النصوص الأخرى اللي أثرت الرصيد المسرحي التونسي، كما قدم اقتباسات مسرحية من أعمال عالمية لعدد من كبار الكتاب، من بينهم جون فوس وتوفيق توفيق الحكيم وويليام شكسبير وسامويل، فضلا عن ترجمة لأعمال مسرحية بارزة معروفة. أيضا شارك كممثل في عشرات الأعمال المسرحية ضمن مختلف الفرق اللي انشط فيها. عرفوا الجمهور التلفزي والإذاعي من خلال تجسيده لشخصية جحا في مسلسل جحا للكاتب الطيب السهيلي وإخراج سالم بن عمر، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال إذاعية أخرى. في مجال الإخراج أشرف على إخراج عدد كبير من المسرحيات، من بينها كما ذكرت كل فول له في نوارة، مسافر الليل، عنتر لا يموت مرتين، البيعة كبرت، زمن الصراع، عندما يأتي المساء، وخيرها من الأعمال اللي لاقت حضور في المهرجانات والتظاهرات المسرحية. في مسيرته حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية في مهرجانات وطنية ودولية، من بينها مهرجان قرب الوطني ومهرجان عامر التونسي بصفاقس ومهرجان الربيع بحمام سوسة، مهرجان المسرح مسرح الضحك بالقصرين، كما توج بالتانيت الذهبي في الدورة الثانية لأيام قرطاج المسرحية.

يلا نواصل معكم المشوار وفي متابعتنا طبعا أمس تحديدا 22 جوان أكدت وزيرة الشؤون الثقافية سيدة أمينة أسرار في خلال إشراف على جلسة عمل خاصة بتنظيم الدورة التأسيسية لمهرجان الدولي للمهرجان الدولي للراب بسبيطلة من ولاية القصرين، أكدت على أهمية التنصيص على الهوية الخاصة بالتظاهرات الفنية ومزيد دعم الخصوصية اللي يتميز مهرجان على الآخر لتحقيق عنصر التنوع والتميز لكل المواعيد الثقافية التونسية. وكان هذايا طبعا خلال اللقاء، وخلال اللقاء أيضا تم استعراض مختلف الاستعدادات أيضا اللوجستية والفنية والمالية والاستراتيجية الاتصالية المعتمدة للتعريف بهذا الحدث الثقافي الجديد اللي باش يحتضنوا الموقع الأثري بسبيطلة، واللي من المنتظر أنه باش يحظى بالتفات جماهيري محلي وإقليمي اللي ضعف الجهود لتنفيذه في أحسن الظروف. لهنا الوزيرة أشارت بالمناسبة إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية لإنجاح هذه الدورة التأسيسية اللي من شأنها أنها تحلق معناها وتحرك معناها الجهة ثقافيا وسياحيا، نحكو بطبيعة على سبيطلة في فترة انعقاد المهرجان، المهرجان هكا مبدئيا بين 8 و14 أوت المقبل. وأكدت على ضرورة تشجيع المبدعين والشبان المختصين في فنون الهيب هوب الجهة وإشراكهم ضمن سهرات نجوم الغناء المشاركين ضمن سهرات هذه الدورة.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
1: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا الموجود هنا واللي جاي لنا.
1: مساء الأنس.

إذا هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم الكل مستمعينا، هذه أجمل تحية كامل الفريق، ليلتكم سينا الناس كلها.

0: مش على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
3: تراب وطننا فخر بمشات يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
4: وجهتنا هذا الأسبوع سيدي بوزيد. في صفحات من تاريخ الجهاد نتصفح تاريخ وأعلام جمودة، نتعرف على تاريخ الطرق الصوفية، الخصائص الثقافية في سيدي بوزيد. في صفحات من تاريخ الجهاد الليلة على الساعة 9 مساء معي أنا عمر العلوي.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
8: تمام وثامنة ليلا.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلق المركز الفني للتمور بيكبيلي في تنظيم أيام عالمية تحسيسية بكل من معتمديتي رجل ماتوك والفوارة حول المكافحة المندمجة لحشرة الأوريكتاسا، حيث تم في هذا الخصوص توزيع عدد من المصائد الضوئية للحد من المضار التي تلحقها هذه الحشرة بواحات النخيل بولاية كبيلي. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة، وأضاف أن الموسم كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب رغم أن الجهة ليست منطقة إنتاج. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استمرار تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مشددا على أن أي إضراب يمثل وسيلة قانونية متبقية للدفاع عن المطالب المهنية إثر انقطاع قنوات التواصل. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، ليتم لاحقا تحيين النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر باعورة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في عدد من المجالات، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بالعاصمة الأردنية عمان. وجدد النفطي تأكيد موقف تونس الثابت الداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة. أخيرا استشهد شخصان ووقعت عدة إصابات جراء غارتين صهيونيتين على خان يونس جنوبي قطاع غزة، الأولى استهدفت منطقة المواسي والأخرى طالت دراجة نارية وسط المدينة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: نشرة المونديال. نشرة المونديال.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من نشرة المونديال. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتحول اليوم إلى كانساس سيتي الأمريكية، وين باش يجري مباراته الأخيرة في الجولة الثالثة ضد المنتخب الهولندي يوم الجمعة منتصف الليل، بإدارة الحاكمة المكسيكية كاتيا غارسيا، بمساعدة المكسيكية ساندرا راميريز والإسباني خوزي ريكي. هذا هو طاقم تحكيم مباراة تونس وهولندا. بالنسبة لاستعدادات المنتخب الوطني التونسي، ما فماش جديد في انتظار التشكيلة الأساسية اللي قد يعول بها المدرب على في هاتي المباراة. قد تشهد بعض التعزيزات والتغييرات في هاتي المباراة. بقية مباريات اليوم بالنسبة لكأس العالم، انتهت منذ قليل لقاء المنتخب البرتغالي اللي فاز على المنتخب أوزبكستان بنتيجة عريضة بخمسة أهداف مقابل صفر. ثنائية لكريستيان رونالدو في هذه المباراة، وهكذا تخلي المنتخب الأوزبكستاني غادر نهائيا كأس العالم ويلتحق بالمنتخبات التالية اللي تغادر رسميا كأس العالم، وهي تونس، تركيا، هايتي، الأردن، السنغال، العراق وأوزبكستان. بينما اللي ضمنت ترشحها إلى الدور القادم بالمنتخبات هي الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج، المكسيك وفرنسا، هذا ما ضمنوا الترشح. بينما إلى حد الآن، إلى حد هذه اللحظة، المنتخبات اللي تحتل الثمانية المراكز في المركز الثالث واللي يخول لها باش تترشح إلى حد هذه اللحظة هي السويد، اسكتلندا، الجزائر، باراغواي، الرأس الأخضر، بلجيكا، البرتغال والتشيك. بقيت مباريات الليلة في تسعة، لقاء انجلترا مع غانا، بنما مع كرواسيا، كولومبيا مع الكونغو الديمقراطية. بالنسبة للتوقيت، انجلترا وغانا في الحداش بتاع في التسعة، وبنما وكرواسيا في نصف الليل، وفي ثلاثة كولومبيا مع الكونغو الديمقراطية. على مستوى الترتيب الهدفين إلى حد الآن، ميسي هو في طليعة الترتيب، ثم بعده مبابي. وعلى مستوى الترتيب الهدفين التاريخيين إلى حد الآن للمونديال، ميسي عنده 18 هدف في 28 مباراة في النهائيات، مبابي 16 هدف في 16 مباراة، وكلوزا في 16 هدف في 24 مباراة، ورونالدو دليما البرازيلي ب 15 هدف في 19 المباراة، ثم ميلر ب 14 هدف في 13 المباراة. نهاية هذا الموعد الرياضي مع نشرة المونديال، مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: نشرة المونديال.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
2: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
3: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
4: ذكاء حليم في الكلمة وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
2: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
5: على قد ما يوم فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهوى.
2: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
6: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
7: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والتاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. انطلاقا من يوم غد تحتضن مدينة قفصة على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. يمثل هذا المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. يحتضن مركز الابتكار والتصميم بالقصرين التابع للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية دورة تكوينية طويلة المدى في اختصاص سداية حصيرة الحلفاء لفائدة 10 حرفيات، وذلك في إطار مشروع شراكة بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبرنامج تونس الإبداعي 2. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء، اعتبر أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. وقال أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. أخيرا وصل الضباط من الجيش المغربي إلى الأراضي المحتلة للانضمام إلى القوة الدولية التي يفترض أن تنتشر في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان المغرب قد أعلن في شهر فبراير الماضي استعداده لنشر قوات من الشرطة والجيش في قطاع غزة ليصبح أول بلد عربي يعلن ذلك بصورة رسمية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مستمعينا الكرام، حضرت سيدة والسادة في كل مكان حيث يصل صوتنا، مساء الخير مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا. بعد هذه الأمطار إن شاء الله نافعة في جهاتنا سحب رعدية، بالتأكيد ضرورة مضاعفة الانتباه خاصة للمسافرين ليلا وطريق السلامة في كل الاتجاهات. في بداية حصتنا أود أن أتوجه بدوري بأحر التهاني إلى الناجحين في مختلف الامتحانات الوطنية. بطبيعة الحال ما ننسوش اللي ما حالفهمش الحظ هذه المرة، خاصة المؤجلين، أمامهم فرص للتدارك إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق والنجاح. وللذين لم يحالفهم الحظ أقول ربما هذه المرة ما تمكنوش من النجاح، ولكن بالاستعداد الجيد القادم إن شاء الله يكون أفضل. في سهرتنا الليلة، وهي سهرة قبل الأخيرة من هذه السلسلة من السهرات اللي خصصناها للتاريخ المحلي، حاولنا من خلالها تقديم التاريخ بطريقة علمية من خلال مساهمة العديد من الأكاديميين اللي تفضلوا واللي مشكورين، قدمونا الكثير من المعلومات حول تاريخ مدننا وجهاتنا. نحب نحييهم مرة أخرى ونشكرهم على استعدادهم الدائم للتعاون معنا وإفادة السادة المستمعين والمستمعات بعلمهم الغزير. في سهرتنا الليلة محطتنا باش تكون سيدي بوزيد، وفي سيدي بوزيد باش توقف عند ومع أبناء الجهة من العاملين في هذا المجال. البداية باش تكون مع الكاتب والباحث التهامي الهاني، وهو كاتب وباحث وصاحب العديد من المؤلفات، أخص بالذكر منهم كتاب حول جمودة وأعلامها. أعتقد أنه الأستاذ الهاني التهامي الهاني معي، سعيد باستضافته. أستاذ مساء الخير.
1: مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا لإذاعة قصة ولكل المستمعين لهذا البرنامج.
0: أشكرك جزيل الشكر على رحابة صدرك، وفي أكثر من مناسبة استدعيتك وقدمت العديد من المؤلفات نتاعك. نعرف اللي أنت باحث جاد، يعني مهتم بالجهة خاصة والتعريف بكل نواحيها. الليلة باش تحثوا حول مضمون هذا الكتاب بالذات، كتاب جمودة التاريخ والأعلام. كانت تفضل
1: تاريخها
0: وأعلامها، كانت تفضل وتقدم هنا.
1: شكرا. بالنسبة للسي بوزيد، هي في الحقيقة الاسم الحقيقي لها هو جمودة، وجمودة هو اسم بربري وكان ينطق جموتة، وباللغة البربرية إذا كان الاسم نكرة، أما إذا كان معرف فيقال تكمودة. ذلك حرف أداة تعريف في اللغة البربرية، ويذكرها المؤرخون العرب والرحالة والجغرافيون القدامى، ولكن حدث كثير من التحريف في هذا الاسم. مرة تكتب تقمودة تقمونة، مرة قمونة، مرة قموني إلى آخره. فالبكري مثلا في كتابه المسالك والممالك، وكذلك اليعقوبي في كتابه كتاب البلدان، والتيجاني في كتابه رحلة التيجاني، جميعهم وثلاثتهم يتفقون على وصف هذه الربوة بأنها قطر فسيح كثير العمران والزروع. ويذهب التيجاني إلى أن قمونية، وهو تحريف لكلمة جمودة، هي قطر فسيح يصل من الناحية الشرقية إلى البحر، لأنه يذكر قولا وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، فيقال في ساحل قمونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستير. وهذا حديث الموضوع ذكره محمد العروس المطوي في كتابه الأحاديث الموضوعة، وكذلك ذكره التيجاني في كتابه رحلة التيجاني. أما الإدريسي وابن حوقل فإنهما يذكران هذا القطر الفسيح باسم جمودة، ويتفق وصفهما لهذا الربع مع الوصف الذي قدمه البكري لاسم قمونية. وعموما كانت كلمة جمودة هي الاسم الذي تداول عبر القرون الماضية، وكانت جمودة تعتبر قلب إفريقيا البيزنطية، وكانت غاصة بالحصون والمزارع والمدائن والطرق وما إليها من معالم العمران. هذا ما يتفق عليه جل المؤرخون والجغرافيون والدارسون. ومما يذكر في هذا الصدد أن في الطريق رقم 3 الرابط بين جلمة وقصة، وتحديدا على بعد 8 كيلومتر بعدا عن جلمة في اتجاه قصة، وتدقيقا هو هنشير البارود، حيث توجد أثار كنيسة مسيحية تعرف باسم تقمودة هكذا، وهي كنيسة القديس ميليكيوس، وبها كتابات إغريقية على الفسيفساء، وقد انعقد بها مؤتمر للنظر في الانشقاق الذي طرأ على الديانة المسيحية أنذاك، وكان ذلك سنة 411 مسيحي. هذا تاريخيا. بالنسبة للحاضر، في سنة 1901 كان المركز الإداري ومركز العمران منطقة اسمها الصدقية، تبعد 6-7 كيلومتر على سيدي بوزيد المدينة اليوم. وقد داهمتها الفيضانات، وكان المسؤول عن الإدارة الفلاحية في ذلك الوقت في مكان صدقية فرنسي اسمه لابات. هذا أراد أن يغير الموقع الذي عليه الوضع في هذه المنطقة. والصدقية هي الحقيقة قرية أنشأ بها ولي صالح يعرف باسم محمد كوكا، أنشأ بها زاوية الرحمنية، وبقي هناك إلى أن داهمتها الفيضانات. فأخذ لابات هذا موقع الموجود به ضريح الولي الصالح سيدي بوزيد، وكان هناك مواطن، المواطن هذا قايدته في رأس السلطة الفرنسية، تأخذ منه 18 نكتار أرض وتمنحه بعض الهكتارات في منطقة أخرى وهي موجودة حاليا. وبقي من 1902 هو الموقع الموجود تو عليه سيدي بوزيد، ويعرف باسم سيدي بوزيد إلى أن كان 1967 كان بورقيبة قد أعجب كثيرا بالعداء محمد الجمودي.
0: أيوة.
1: حين ذلك أراد أن يكرمه. كيف يكرمه؟ أنه يغير اسم سيدي بوزيد باسم جمودة تكريما للعداء محمد الجمودي. فبقي الاسم جمودة من 1967 إلى 1972. حين ذلك طلب أحدهم من المناضلين

0: تمتد من جهة الساحل المنسير والمهدية وسوسة تصل إلى كوستيليا في توزر، وجنوبا تصل إلى منزل شاكر إلى آخره. وانحصرت الآن كما قلت أنها في عمادة فقط باسم جمودة، وصارت سيدي بوزيد كما هو معروف الآن.
1: نحب نعرف ثماش علاقة بين منزل جمودي في ولاية قفصة وجمودة.
0: هو منزل جمودي
1: عندنا منطقة في قفصة قريبة القفصة في ضواحي قفصة اسمها منزل جمودي.
0: والله أنا شخصيا ما نعرفش هذا.
1: طيب
0: ولكن
1: أيوة،
0: ولكن ما أعلمه أن بورقيبة أراد أن يكرم العدا محمد الجمودي فغير اسم سيدي بوزيد بجمودي وكو.
1: نعم في وقت من الأوقات. نعم
0: أي.
1: أبرز الأعلام اللي إذا كان اللي تفضلت بتقديمه من خلال كتابك.
0: هي في الحقيقة عديدة، هي الأعلام في جهة سيدي بوزيد.
1: أبرز الأعلام مانيش باش نذكرهم بكل.
0: الأبرز الأبرز المعاصرين مثلا نجد في الألسونية منجي عمري صاحب كتاب القيد التركيبي في الجملة العربية.
1: أي هو موجود حاليا في السعودية يبدو لي، هو صديقنا درس في قفص.
0: كان قبل في الشارقة.
1: أي هو درس في قفصة وكان ضيفي في العديد من المرات منجي عمري. نعم
0: أي. ثم كذلك في الحضارة الدكتور رضا حمدي.
1: أي
0: له عديد من الكتب.
1: أيوة.
0: مثل السلطان التأويل ومثل خطاب المفاصلة وكذلك تصوير الشريعة، وهناك العديد، محمود الغانمي صاحب القصيدة القصيرة جدا في الشعر العربي، وكذلك رياض خليف وعبد القادر بالحاج نصر وهو غني عن التعريف.
1: أي.
0: محمود الحرشاني إعلامي وكاتب، محمد صغير ولد أحمد إلى آخره، العدد يطول الحقيقة.
1: نعم على كل حال أشكرك على هذه الإضاءة اللي بدينا بها الحديث عن سيدي بوزيد. شكرا جزيلا للأستاذ الكاتب والمؤلف والباحث التهامي الهاني. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
0: ثمانين وعشرون دقيقة بعد التاسعة، منذ في الاستماع إلى صفحات من تاريخ الجهاد، يأتيكم مباشرة من إذاعة قفصة. أحلى الأوقات إلى كل من فضل الاستماع إلينا. إن شاء الله نسائم صيف بعد هذه المطرة اللي إن شاء الله فيها الخير العميم. بطبيعة هي سحب رعدية في كل جهاتنا، وضرورة الانتباه خاصة بعد الأودية، وخاصة أيضا عند يعني خاصة عدم المجازفة أمام هذه الأودية وتجمع المياه على طرقاتنا وطريق السلامة في كل الاتجاهات. نمشي مباشرة ونبقى في سيدي بوزيد ومع أحد أبنائها البررة، هو الأستاذ الدكتور عمر الزعفوري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صفاقس. أستاذ عمر، مساء الخير.
2: مساء الخير، تحياتي لكم لكل مستمعي.
0: نحب نشكرك بصفة خاصة، نعرف وقت امتحانات وغسرة توا، لكن رغم ذلك يعني قبلت المشاركة معنا. الأستاذ عمر الزعفوري، باعتبارك ابن من أبناء الجهة، أكيد أنك اشتغلت يعني من خلال أو بخلفية عالم الاجتماع لدراسة الخصوصيات أو المكونات، مكونات جهة سيدي بوزيد.
2: طبعا الحال يعني كواحد من الأفراد الجماعة هي أنا يهمني يعني أني نهتم بالحياة اليومية بتاع الناس هذوما.
0: أيوة.
2: طبعا الحال موضوعنا هو تراث الجهة وعادات الجهة وتقاليد الجهة.
0: نعم.
2: اللي حد من يقتله الانتباه هو كون أنه علاقتنا بالتراث مش علاقة جامدة ما تتغيرش، مش علاقة ثابتة أبديا في المطلق. علاقتنا بتراثنا هي علاقة متغيرة متحولة عبر التاريخ. ليش؟ لأنه التراث هي المرآة اللي يرى فيها المجتمعات.
0: نعتذر نستوقفك لبعض الوقت حتى نرفع أذن صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: عدنا إذن إلى ضيفنا الكريم وعدنا إلى هذه السهرة الإذاعية الخاصة بتاريخ المحلي تاريخ الجيات من خلال صفحات نقلبها معا نتصفحها معا لنستطلع ونتعرف على تفاصيل من تاريخ جهاتنا ضروري نعرفها. ومعي مباشرة الأستاذ الدكتور عمر الزعفوري أستاذ علم الاجتماع في جامعة صفاقس وهو أصيل جهة سيدي بوزيد ويحدثنا عن تفاصيل الحياة اليومية ومكونات الساكنة في سيدي بوزيد. أستاذ عمر مرحبا بك مجددا. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
2: أيوة تفضل.
3: مرحبا بك وبيعة قصة وكل
2: مستمع. شكرا يعطيك صحة. أيوة
3: كنت بديت حبيبي قلت علاقتنا بالتراث وبالتقاليدنا وبعاداتنا هي علاقة جامدة مطلقة، هي علاقة متحاملة عبر التاريخ. يعني كلما تغيرت الأوضاع الاجتماعية إنما تغيرت علاقتنا بالتراث وتغيرت نظرتنا للتراث.
2: أيوة.
3: والتراث هو في هذا المقاس هو المرآة التي يرى فيها المجتمع نفسه. إذا كان المجتمع يكف أنا ما عادش يرى ذاته في التراث، التراث يولي فولكلور، ما عادش عنده معنى. كي مربط هذايا بجهة سيدي بوزيد أنا ملزم هنا باش نميز، لازم نقول على الأقل بين فترتين. فترة سبقت معناها عملية التحديث في تونس وبداية معناها الدولة الحديثة، وفترة هي الفترة الحالية. طيب الفترات هذوما علاقتنا بالتراث ما تغيرت. كيف نرى مثلا الحياة اليومية في سيدي بوزيد قبل، يعني هي سيدي بوزيد هو لا يخفى على حد هو مجتمع زراعي.
2: أكيد
3: النشاط الأساسي هي الزراعة والفلاحة.
2: نعم.
3: ثم علاقة خاصة تربط الناس ببعضهم. الفترات اللي كانوا يمارسوا العمل في الناس ثم طقوس وثم عادات جهلت وانقرضت بفعل كما قلت التحديث، عملية التحديث. فنرجع بعد عملية التحديث شيء قلت ثم ممارسات زاد. أنا بس نعطي أمثلة حية ما كل الفترة اللي كيفاش كانوا الناس يعيشوا مع بعض في إطار التراث هذا والتقاليد هذه. كان الناس بعد حال يعني يمارسون العمل في أيوة رعي الأغنام وغير ذلك. كان ثم مواسم تمر بهم يعبروا خلالها على صوامهم وتعاونهم مع بعضهم وتناسق المجتمع بتاعه. بحقوق كلمات يمكن الجيل الجديد ما يعرفهاش وربما يستغرب. كانوا الناس وقت اللي باش يحصلوا الأراضي نتاعهم بصف الخريف كان الفلاح الواحد يجمع حوله مجموعة من الفلاحين وقت الناس ينتعوا اللي هو الجمل والمحرف التقليدي، يقولوا نحن المحرف الجاموسي. كان يجمع حوله مجموعة من الفلاحين ومن المزارعين، نقولش فلاحين نقول مزارعين، باش يعاونوه. واللافت الانتباه أن الإعانة دي إعانة مجانية. يجيبوا الناس هذوما تولي العملية كأنها نوع من الاحتفال الجماعي، كأنهم وهم يحرثون الأرض يعني هم يحتفلون. يعني تسمع الغناء وتسمع الطرق وتسمع الصالح وتسمع منها الأشياء كثيرة تعبر على هويته وعلى طابعك المجتمع هذاك. المؤسسة هذه تسمى مؤسسة الدولاب.
2: الدولاب هكا
3: يقولوا فلان عنده دولاب.
2: أيوة.
3: يعني دولاب مجموعة من المواشي كما قلت لك يعاونوا بالحق هذاك، يعاونوا المجانية ما يطلبوا شيء، يكملوا العمل تاعهم، يمشيوا على أرواحهم، لأنه يعني كل واحد منهم يعرف روحه أنه يحكي لك السيدة ذاك الآخر. لأنه يعني هو بدوره الآخر السيدة ذاك صاحب العقل. هو بيده باش ينضم الدولاب مع واحد من الجماعة ذوكم هكذا يعني يتعاونون ويتغلبون على مصاعب الحياة. هذه مماسة. لأن أشبت مماسة هذه القبر. مبقتش. وحتى الجيل الجديد ما يعرف ياخي يسمع ليه. كيف كيف. عندنا إنسان باش يجوز قطيع الأغنام متاعه. أنا قلت المؤسسة الأولى هي مؤسسة الدولاب.
2: أيوة.
3: المؤسسة الثانية هي مؤسسة خلوها نحن الحبالة.
2: عاود لي الاسم.
3: إشارة لك الحبل فقدت فيه الشيخ باش يقع جزء.
2: هذه اسمها الحبالة هكا.
3: نعم.
2: الحبالة أيوة اتفقنا.
3: يجمع زاد حوله صاحب القطيع يجمع حوله مجموعة من الأشخاص. اللي عندهم خبرة في رعي الأغنام وفي جذب الأغنام وفي حلب الأغنام وغير ذلك فيساعدونه كذلك مساعدة مجانية ويكون اليوم هذاك يوم يعني استثنائي في حياة الجماعة هذيك يعني يوم يعبر فيه على وليهم لبعضهم وعلى حبهم لبعضهم وعلى تكتفهم وعلى تضمنهم وعلى تمسكهم الاجتماعي يعني هذاك يعطي نوع من التماسك للمجتمع ويعطي نوع من القوة المجتمع ويثبت الهوية بتاع الجماعة من خلال المماسة ذيك يعرفوا واحد هم مذكورهم هم هويتهم أنا
2: نعم
3: هذه المماسة الثانية كيف في صف الحصاد أنا أشوف حتى العمل كيف نقصهم في صف الحصاد المزارع باش يحصد المحصول بتاعه يجمع المحصول بتاعه ما يحتاجش الآلة حافظة دارسة وما يحتاجش بالشكري ناس وما يحتاجش هو الناس يجوه مجانا ومشاركوه عملية الحصاد وهم فرحانين وهو بيضا يفرح بهم يضيفهم ويعبرهم على طرامه معهم وهم يعبروا زادا كذلك على صلاة منها معاه هي المؤسسية زادا بتاع الحصاد نسموها العرفة
2: ايش اسمها بالضبط؟
3: العرفة
2: العريسة
3: عرفة جاي من كلمة معك العرفة من يجوا معه
2: العرفة أيوة
3: العرفة شوف مثل المؤسسات هذية من الدولاب متاع الحرب من الحبالة متاع تصجز موسم زل من العرفة وحتى المناطق الدار زبا بين النسوة زبا تقوم أشكال أخرى من التضامن تعز الهوية الجماعية المرأة وهي ترجع الصوف بتاعها وهي باش تحول الصوف نتاعها الى نسيج وكذا كل شيء هي بيها تحتاج الى جاراتها
2: ايوه
3: عارفها باش يعاونوها فتلم حولها مجموعه من النساء المتطوعات والعمل نحكي الاشكال هذه كلها هي اشكال تطوعيه
2: طيب بالنسبه للنساء اعتقد انه العمليه هذه تسمى تويزا كما الموجود في الجريد
3: لا يسموها تويزا
2: اي هذه بالنسبه للنساء ايوه
3: اي يسموها تويزا
2: ايوه
3: يعني يجيوا النساء هذوما متطوعات حتى واحد ما يطلب مقابل لا راجل ولا مراه الراجل المماسات وحتى المراه حتى واحد ما يطلب مقابل طلبان المقابل في الحالة ذيك هي عيب لكن واحد يجي يعاون واحد بالشكل ذاك ويجي يطلب منه يعني هو نوع من العيب ليش؟ تعرف ليش؟
2: ايوه
3: خطر هذيك ما سموها نحن في علم الاجتماع بالهيبة والهيبة المضادة
2: الهيبة والهيبة المضادة ايوه
3: الهيبة لو دو اي لو كونتر دو
2: ايوه
3: الهيبة والهيبة المضادة معنى بكلمة أخرى أنا نعطيك حاجة وما نطلبش منك حتى شيء وانت راك ملزم الحاجة اسمه أوبليغاسيون سوسيال هي والإلزام الاجتماعي وانت مرة أخرى
2: أيوة
3: راك الحاجة ذيك باش ترجع لي
2: طيب أستاذ عمر يعني لهنا نرجع لابن خلدون هو يتحدث على العصبية القبلية أليس من شأن مثل هذه يعني المناسبات الاجتماعية وأنها تقوي العصبية القبلية
3: قبلت الحاجة لكن ما يزيدش مفهوم العصبية نحمله أكثر مما يحتمل.
2: أيوة.
3: لأن كلمة العصبية عند البعض تعني نوع من التعصب ونوع من الانغلاق. لا، العصبية هي نوع كنا نقول نحن عصبة اجتماعية، تقوية العصبة الاجتماعية،
2: تضامن اجتماعي، هو بمفهوم التضامن،
3: هو كالتكافل وكالتضامن اللي يخلي لوكور سوسيال، يخلي الجسم الاجتماعي جسم متماسك. جسم متماسك وتولي كانوا بالضبط معناها هو من العصبيه القبليه، لكن مش العصبيه اللي كان هذيك انصر اخاك الظالم او مظلوم، العصبيه الانتصار.
2: لا انا استدعيت ابن خلدون لانه يتحدث عليها بالمفهوم الايجابي عاد.
3: بطبيعه الحال يعني ابن خلدون تكلم عن الاشكال هذه من الطمان. تكلم عليها لأني موجودة في تاريخ المغرب العربي، كل مجتمعات المغرب العربي مش كانت تونس. أو كي نرجعوا للتاريخ شوي،
2: أي
3: نلقاو واحد كما السيد عثمان الكعاك الله يرحمه يعني كتب كتاب على الأمثال التونسية الشعبية.
2: أيوة.
3: كتاب جمع فيه تقريبا كل الأمثال الشعبية التونسية اللي تعبر على روح التضامن هذه، وتعبر على بين الوطنين العصبية هذه، وتعبر على الروح الجماعية هذه اللي عند العباد. وهذا كانوا يخلي المجتمع هذا يعيش ويدوم ويستمر معنا.
2: أنا نحب نستغل الفرصة مع سيادتك للحديث من بخلفية علم الاجتماع على يعني الأحداث اللي عرفتها سيدي بوزيد في السنوات الأخيرة هذه، أنت تشوف لها بمنظور يعني إيجابي وإلا سلبي؟
3: إشارة منك إلى ماذا؟ أنا إشارة إلى الحراك الاجتماعي في 2010.
2: بالضبط.
3: يعني أنا ذاك أعتبره شرخ في تاريخ المجتمع. الحدث هذاك الناس يدرجوه تحت اسم الثورة. ولكن هي ثورة بلا فور.
2: أيوة بيه دي ثورة بلا ثوار.
3: هي ثورة بلا ثوار لأن الناس بين الظفرين صاروا ولا يعرفون لماذا صاروا. الناس انقضوا وتحلقوا، ولكن الحراك والانتفاضة هذيك وما سمي بالثورة ولات عندها نتيجة كثير، حتى أن ولينا في فترة من فترات الناس ولا يتكلموا يقولوا والله رحموا على أيام بن علي، والله يحبوا الله على أيام بن علي. وكان سنة ناس طالب بن علي كان في فترة ما في 2012-2013 فترة العصيبة بتاع الأجهرة بتاع التدهور المستوى المعيشي وحتى الدو.
2: أيوة.
3: يقول لك فيهم كنا في مصبحنا، كنا في مناخ وصبحنا في مناخ آخر. دونك الحراك هذا أنا أقول مثل شرخ في تاريخ البلاد، لأنه ما قد الناس بل رجع بين التالي لأن كما قلت كانوا الناس عملوا حاجة وما عرفوش علاش عملوا. كانوا الناس كذبوا على واحد كذبوا صدقه وليت كأنها حقيقة.
2: على كل حال هذا رأيك وجهة نظر متاع أستاذ علم اجتماع، إنسان باحث لعقود من الزمن وهو يدرس في الجامعة التونسية في علم الاجتماع، بالتأكيد رأيك محترم وإحنا نحترمه بطبيعة الحال. نحب نحييك ونشكرك جزيل الشكر سي عمر الزعفوري، أستاذ دكتور عمر الزعفوري، على كل ما تفضلت به. يعطيك صحة، تحياتي.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.

باش نبقى مع سيدي بوزيد ونذكر حضراتكم اللي في ساعتنا الثانية بإذن الله مباشرة بعد الأخبار باش نرجع مع الدكتور أنيس أنيس الحجلاوي وهو باحث في التاريخ القديم ونتحدثوا على التاريخ القديم يعني ما قبل التاريخ في سيدي بوزيد وأيضا باش تحدثوا على الحركة أو الطرق الصوفية في سيدي بوزيد من خلال أستاذ دارس للتاريخ الوسيط. أبقوا معنا.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام العاشرة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. مركز الابتكار والتصميم بالقصرين يراهن على أحياء الصناعات التقليدية بهدف خلق فرص اقتصادية جديدة. صدور دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 لفائدة الناجحين في البكالوريا. محادثات إيرانية باكستانية وتباين أمريكي إيراني بشأن تفتيش المنشآت النووية. تفاصيل النشرة. بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم إساءة معاملة كبار السن الموافقة ليوم 15 من جوان من كل سنة، نظمت الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نشاطا متنوعا تضمن مداخلات توعوية والتكريم لعدد من كبار السن. المتابعة للزميلة وحيدة مبارك.
6: تضمن النشاط فقرات متنوعة ومداخلات توعوية. رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر عادل السلامي:
7: هذا اليوم العالمي بالذات هو مشغول للتوعية والتحسيس خاصة للشباب بضرورة احترام كبار السن بعض الأمراض وبعض الصعوبات خاصة، وهنا الشباب والصغار والعائلة بصفة عامة وجبها أن تحترم كبير السن، وخاصة نظرا لظروفها الهشة يقدروا يحترموا ويعطوه الأولوية في كل شيء. عندنا أنشطة، عندنا أخصائي نفسي نقدم دور الكبير السن في الأسرة.
6: كما أضاف رئيس الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر كمال السواك:
8: هو تكريم لبعض المسنين، نحاول باش نفهموا الصغيرات تاعنا معنا بعدم الإساءة لكبار السن.
6: ومن جانبها تحدثت الأخصائية النفسية بالمندوبية الجهوية للمرأة بلقيس بابيدي عن مداخلتها:
9: المداخلة متاعي في سبل الوقاية من سوء المعاملة، مكانة المسن داخل الأسرة والدور متاعه يعني في التربية والدور متاعه في الدعم العاطفي والنفسي للأسرة الكل، احتياجات الأساسية لكبار السن، التغييرات اللي تطرأ على كبار السن، تغييرات الاجتماعية، تغييرات الجسدية والمعرفية، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم باش نكون فما وقاية ضد سوء المعاملة ولا أي سلوك من شأنه أنه يقلل من قيمتهم، ونعاود ونعز مكانة كبير السن في العائلة.
4: انطلق المركز الفني للتمور بيك بيلي في تنظيم أيام أعلامية تحسيسية بكل من معتمديتي رجل ماتوق والفوارة حول المكافحة المندمجة لحشرة الأوركيتاسة، حيث تم توزيع عدد من المصائد الضوئية للحد من المظاهر التي تلحقها هذه الحشرة بواحات النخيل بولاية بيك بيلي. وفق ما أكده الدكتور في العلوم الفلاحية مختص في علم الحشرات بالمركز الفني للتمور رفيق بالطيب:
10: قمنا يوم الخميس الفارط ويوم الاثنين بيومين تحسيسيين حول المكافحة المندمجة لحشرة الأوركيتاسة. اليوم الإعلامي هذا دخل توزيع عدد من المصائد الضوئية اللي تقوم بالأساس بتجميع الحشرة البالغة خلال الليل. المصائد هذه معناها أفدت الكفاءة متاعها وتم تطوير هذا بالأخص في مصدر الضوء متاعها. بدينا نعتمد كمصدر ضوء هي الطاقة الشمسية. بتضافر جميع الجهود مكنا كمركز فني الحقيقة بتوزيع عدد هام المرة هذه في رجل معدوق، عدد آخر زاد في منطقة بشني وتخلى اليوم الإعلامي هذاك عملية بيضاء كيفاش مصادة دي تشتغل كيفاش نجم نقوموا بمراقبة والعد الكمي للحشرة هذه. البرنامج هذا متواصل خطر الحشرة هذه فترة النشاط نتاعها بالأساس بين شهري جوان حتى الأواخر شهر نوفمبر على أقصى تقدير. الفترة هذه احنا كمركز فني نقوموا بمراقبة والرصد للحشرة هذه. ننصح الفلاحة كل ينجنبوا تناقل الفسائل بين الواحات المصابة باش ما تصيرش انتشار نتاع الحشرة هذه، ويكون وعي الفلاح هو أهم نقطة فيها المكافحة المندمجة.
4: يحتضن مركز التصميم والابتكار بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين منذ غرة جوان الجاري دورة تكوينية على مدى 3 أشهر حول صناعة نسيج الحلفاء، كما يحتضن دورة تكوينية قصيرة المدى تدوم 5 أيام تتواصل إلى غاية يوم الجمعة حول الكروشي. وتندرج هذه الدورات التكوينية ضمن اتفاقية شراكة بين تونس الإبداعية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والديوان الوطني للصناعات التقليدية. رشيدة سعداوي ممثلة تونس الإبداعية عن ولاية القصرين تتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة فدوى القرمازي.
11: موجودين في الأب هما فورماسيون كورديري يعني التكوين قصير المدى كما فورماسيون دو كروشي اللي هي تدوم 5 أيام بكالي شرحنا نصمم فورماسيون كورديري من 5 إلى 10 أيام جينيرالمون حسب الاختصاص. دونك الفورماسيون هذية فيها 15 منتفعة اللي تعلموا هما لي سافوار فير هذوما اللي هما ماهمش تري ديفلوبي في القصرين. دونك احنا نجيبوا بزاف سافوار فير من اللي حتى من اللي معروفين بهم لي ريجيون الاخرين، ولهنا هي فرصة لإحداث فرص للشباب اللي هما كيما خريجي التعليم العالي واللي يحبوا زيادة ما همش خريجي التعليم العالي ولكن يحبوا الصناعة التقليدية ويحبوا يعملوا مشاريع في الصناعة التقليدية وفي هذا المجال. دونك الأب محلول الفورماسيون هذوما هما كرهم فرص لإحداث مواطن شغل ولإحداث مشاريع جديدة اللي احنا تودرني المعمل الجيري بتاع اللاكس الآخر من تونس الإبداعية اللي هو الانكيباسيون ريادة الأعمال واللي هما فما دي بروجي ديجا إن شاء الله مولود من نتاج الفورماسيون كورديري والفورماسيون أخرين اللي تقوم بهم تونس الإبداعية في القصرين وكولابوراسيون مع مندوبية الجهوية للصناعات التقليدية.
4: ومن أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. يتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. في شأن وطني آخر، افتتح اليوم وزير البيئة لحبيب عبيد أشغال الاجتماع الإقليم 4 لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. يعمل هذا البرنامج على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية وبالمناطق الساحلية المتوسطية ذات الأولوية، وقياس مدى تقدم المحرز مقارنة بالأثار المنتظرة. وتشمل هذه الإجراءات أيضا تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الساحلية وحماية التنوع البيولوجي البحري وإدارة المعارف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي. يشمل البرنامج مبادرات وأنشطات متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول هي تونس والجزائر وليبيا ومصر ولبنان والمغرب وتركيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك ومونتينيغرو. و ومن أخبار العالم، جرت محادثات إيرانية باكستانية بين مسؤولين رفيع المستوى من البلدين في العاصمة إسلام أباد، وتحدث ترامب عن موافقة إيران بشكل تام وكامل تفتيش منشآتها النووية، وهو ما نفته الأخيرة بعدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت المتضررة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء وعشرين مصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، موضحة أن من بين الشهداء 2 جدد وشهيد متأثرا بجراحه، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه. إلى ذلك تواصل قوات الجيش الصهيوني لليوم 257 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات، أبرزها عملية نسف منازل ومنشآت سكنية واستهداف مناطق مدنية. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا التذكير بعناوينها: مركز الابتكار والتصميم بالقصري يراهن على أحياء الصناعات التقليدية بهدف خلق فرص اقتصادية جديدة. صدور دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 لفائدة الناجحين في البكالوريا. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
12: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري رقمية زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
1: تبعني تربح،
2: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح،
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معاكم تضوى المراية. أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
4: في البرنامج، حافلة مختلفة ومتنوعة من
2: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
5: بالرسم بالرسم. نعرفكم أراكم جمهور خطير وضوء، عجبتكم ولا؟
6: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
2: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
7: نحكي على اللي عشقتها
2: معايا وسيلة الغولة،
3: معاك تضوى مريتنا

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
0: عودة مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ساعتنا الثانية من صفحات من تاريخ الجهاد، ومحطتنا هي سيدي بوزيد. جولنا في قفصة وفي تاريخ قفصة عبر الحقب التاريخية المختلفة، ثم حطينا الرحال بعد ذلك في الجديد، بعده ذهبنا إلى نفزاوة، ومن ربوع نفزاوة نحط رحال هذا الأسبوع في سيدي بوزيد. ومباشرة وبعد ما سمعنا يسرى محنوش تتجول بين الطرق الصوفية المختلفة والولاية الصالحين كما يقال، نمشي مباشرة لمعرفة تاريخ الطرق الصوفية في ولاية سيدي بوزيد مع الباحث في التاريخ الوسيط الأستاذ ماهر العافي. أستاذ ماهر مساء الخير.
2: مساء الخير
0: سيدي، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا كما اتفقنا كل جهة نمشولها من العلامات البارزة نجد الزوايا والطرق الصوفية باعتبارها وجه من الوجوه الثقافية لكل جهة. كان تحدثنا شوية على تاريخ هذه الحركات أو الطرق الصوفية في سيدي بوزيد.
2: شكرا سي عمر، ومرحبا بكم في سيدي بوزيد. هي سيدي بوزيد، الحديث عن الطرق الصوفية مجال سيدي بوزيد بقمودة العهد العثماني الحديث، امتد من القرن الخامس عشر السادس عشر إلى حدود الاستعمار الفرنسي.
0: أيوة،
2: هذه الفترة باش نحكو فيها معناها العهد العثماني التركي العثماني أو الحسيني، امتد من القرن السادس عشر إلى بداية الاستعمار الفرنسي.
0: نعم.
2: وكما نعرف الحديث عن مجال سيدي بوزيد وقمودة في عهد عثماني يتطلب الوعي بأن هذه المنطقة ظلت بموقعها الجغرافي جزء لا يتجزأ من مجال شاسع يمتد من جريد وقبصة جنوب إلى القيروان والساحل الشمالي.
0: نعم.
2: وظلت بالتالي تحت تأثير طرق صوفية مختلفة وافدة، كل الطرق الصوفية وافدة على سيدي بوزيد، وخاصة الطريقة القادرية العلوية. طريقة القادرية القرن الثاني عشر هي أصيلة من بغداد لمع على سيدي عبد القادر الجيلاني، وتمكنت من دخول بلاد المغرب ثم وصلت إلى قبصة جريد ثم إلى سيدي بوزيد. الطريقة العلوية سيدي أبو علي النفطي في حدود القرن الثالث عشر والثالث عشر ميلادي، وفي الحقيقة اكتسحت منطقة جريد، وكذلك طبيعة الحال ستؤثر في منطقة الهمامة أو سيدي بوزيد. طريق الرحمانية القرن الثامن عشر، طريق الرحمانية

0: يعني هي الأصول نتاعها منطقة القبائل الشرق الجزائري، ثم انتشرت في حدود القرن الثامن عشر في نبطة، ومن نبطة انتشرت في جهة قفصة ثم جهة قصرين سيدي بوزيد، وجهة القصرين أكثر من سيدي بوزيد بالنسبة للرحمنية. سيدي بوزيد أثرت فيه طريقة القادرية بالأساس، القادرية العلوية، القادرية كان طريقة فاعلة في سيدي بوزيد. هناك دراسات لمحالة سي محسن التليلي أكد على طريقة طرق صغيرة مثل الطريقة التليلية سيدي أحمد التليلي. سيدي أحمد التليلي عنده حضور متميز جدا في جهة سيدي بوزيد، والهمامة كان مريدي سيدي أحمد التليلي. المحالة كل الطرق الصوفية هذه تتفرع عن الطريقة القادرية، والطريقة القادرية هي الطريقة المؤسسة لكل الطرق اللي جت من بعدها، التيجانية، السلامية، العيساوية، المدنية، كلها. لكن باش نأكدوا على طريقة القادرية والرحمانية خاصة، دون الدخول في تفاصيل الفرق الأخرى.
1: تفضل.
0: طبيعة الحال هذه الطرق الصوفية لها شيوخ وأتباع مريدين تمكنوا في فترات تاريخية من تأسيس زوايا معروفة بالجهة، من أبرزها سنخصص هذه الحصة زاوية سيدي بوزيد، سيدي خليب، وسيدي أهل السايح. في فترة في حصص أخرى نحكو على سيدي علي بن عون والصداقية وغيره، لكن الحصة هذه سنخصصها حسب تقديري الوقت ما يسمحش ياسر، زاوية سيدي بوزيد وسيدي خليف وسيدي علي السايح.
1: سيدي بوزيد، سيدي بوزيد للجهة تخذت اسمه، يعني عنده زاوية معروفة بالاسم.
0: اي بالضبط، هي زاوية سيدي بوزيد موجودة في وسط المدينة قرب الولاية، الولاية القديمة بتاع سيدي بوزيد موجودة زاوية سيدي بوزيد. سيدي خليف 40 كيلومتر تقريبا في طريق سيدي بوزيد نصر الله، على طريق سيدي بوزيد، ويسمى بصاحب جبل قطرانة.
1: ايوه.
0: وسيدي علي السايح هي تقريبا على بعد 3 كيلومترات في امام المعهد العالي للتكنولوجيا اليوم، على طريق سيدي علي بن عون، سيدي بوزيد سيدي علي بن عون. هي موجودة على طريق القفصة. البداية سيدي بوزيد. سيدي بوزيد هي من الأولياء الوافدين على بلاد جمود، وهو يعد أقدم ضريح وجد تقريبا المنطقة، أقدم ضريح موجود في منطقة جمودة هو سيدي بوزيد. هذا تشير الرواية الشفوية لأنه قدم من بلاد المغرب، والوصول إدريسية فاس تحديدا منذ القرن الثاني عشر، لكن أنا أعتقد من خلال الدراسة التاريخية أنه وجد في القرن السادس عشر. لكن الرواية الشفوية الموجودة في عند شجرة نسب سيدي بوزيد تشير إلى أنه مولود منذ القرن الثاني عشر. تشدد الرواية الشفوية أيضا أنه تسوح السياحة الصوفية، كما نعرف الأولياء كانوا عندهم السياحة الصوفية، تسوح بالقيروان بالمشرق وبطرابلس الغرب قبل أن يقرر تأسيس زاوية بجمود. بالحقيقة هناك غموض كبير جدا حول أصول هذا الولي، وحول تاريخ استقراره بجمودة، ثم حول تاريخ تأسيس الزاوية، وهل بالفعل تمكن من تأسيس زاوية بجمودة أم أسسها أحفاده من بعده. هذا السؤال المطروح.
1: يعني سيدي بوزيد حسب البحوث والدراسات،
0: حسب الرواية الشفوية، نحن الآن توا في الرواية الشفوية،
1: يعني ماهوش همامي هو.
0: لا ماهوش همام.
1: واضح. ماهوش همام. نعم.
0: الرواية الشفوية تقول أنه وافد من فاس خاصة، وتمكن بعد سياحة صوفية من اختيار جمود أو الاستقرار في جمود. هذه الرواية الشفوية.
1: نعم.
0: لا يمكن اطمئنان إليها نحن المؤرخين مثلا، لا يمكن اطمئنان للروايات الشفوية، لكن للأسف لا توجد مصادر مكتوبة بالنسبة لسيدي بوزيد خاصة، وبعض المصادر المنقبية القليلة جدا، المنتصر القفصي مثلا في نور الأرماش مناقب الضيف القشاش، وهو المصدر الوحيد، مصدر وحيد عاش في القرن السابع عشر يشير إلى الولي سيدي بوزيد ويطلق عليه لقب صاحب جمود. هذا إشارة وحيدة يتيمة.
1: نعم.
0: موجودة في المنتصر القفصي، هذا كتب كتابا هو من مريدية أبو الغيث القشاش في العاصمة تونس، ولكن هو قفصي من من من من مؤسس لزاوية، وهي فرع للزاوية القشاشية بقفص.
1: نعم. سبق وتحدثنا عليه في البرنامج مع الأستاذ مصطفى تليلي. نعم.
0: أي ولعب ويشير المنتصر القبسي هذه في الإشارة اليتيمة هذه الإشارة الصغيرة جدا إلى أن حماه هو سيدي بوزيد يقول أنه ميت معناه ضريح ماهوش الولي ما قبلش الولي لكن وجد وأن احتمى بالضريح أو بالزاوية قد تكون زاوية لكنه يقول أنه احتمى بالعائلة الدينية التي المحيطة بالضريح وبفضل بركته تمكن من المرور بسلام إلى قرصة بفضل بركته الولي سيدي بوزيد تمكن هذه الإشارة الوحيدة التي تشير إلى أن لكن إشارة هامة جدا تقول تشير إلى أن سيدي بوزيد وجد قبل القرن السابع عشر بجمهور هذا مؤكد حسب المصادر التاريخية هذه الإشارة فقط نجدها في المصادر التاريخية حول الولي سيدي بوزيد المعطيات حول طريقته الصوفية حول الزاوية تأسيسها مواردها مريديها كلها ظلت غامضة ولا نعلم عنها الشيء الكثير الدون. بالنسبة لسيد خليف ننتقل إلى سيد خليف
1: ألو نسمع فيك تفضل
0: ننتقل لسيد خليف مقارنة بسيد بوزيد سيد خليف توجد توجد وثائق حول سيد خليف وتشير هذه الوثائق إلى أنه صاحب جبل قطرنة ويوجد على بعد تقريبا 30-40 كيلومتر اتجاه نصر الله على طريق سيد بوزيد نصر الله سيد الخليف من الأولياء الوافدين عبد التمود أيضا من الوافدي حسب الرواية الشفوي من بلاد المغرب الأقصى أيضا منذ القرن السادس عشر حسب ما أفادتنا به الذاكرة المحلية اختار جمودة جبل قطرانة خاصة بعد فايض موجود الجبل هذا تقول دراسات أنه قضى سنوات بالساحل التونسي خاصة ببلدة الساحلي موجود قضى سنوات سياحة صوفية نسميها سياحة صوفية للتدرب على مجاهدة النفس وعلى علميا على الأقل تزود بزاد علمي ببلدة الساحلين تحديدا قبل أن يقرر رجوع بلدة جمود لكن لا تضيف الرواية شيئا عن سبب هذه العودة يبدو من الأبحاث الأولية أن هذه المؤسسة التي تأسست بجوار جبل قطرانة حظيت بالتحبيس منذ العهد المرادي العهد المرادي أعطوهم أحباس بالنسبة لسيدي خليف موجودة وثائق موجودة منشورة نشرها الأستاذ سي محمد الحامدي موجود في كتاب صغير هذه الوثائق موجودة تشير إلى أنه البيات المرادين خصوه بأحباس وأوقاف ودعموا الاعتراف به وتبجيل العائلة بالأوامر التوقير والاحترام بعد ذلك من قبل البيات الحسينيين أيضا تواصل هذا الاعتراف من قبل البيات الحسينيين طيلة العهد الحديث ورغم ارتباطه بجبل قطرانة فإن نفوذ العائلة عائلة سيدي خليف نفوذ العقاري امتد على مجالات شاسعة ضمت أجزاء من الحانية منطقة الحانية وفايض إلى حدود الكبارة وولد حافوز شرقا معناها مجال جلاس أي أنها تشرف على مجال يتجاوز 30 ألف هكتار المهم نجحت هذه الزاوية في إدماج عدد هام من الأطفاق البشرية ببلاد جمودة أصيلة هذه الأطفاق أصيلة ماجر جلاس الدريد وسالتية وفرق أخرى أصيلة بلاد طرابلس الغرب معناها نجح سيدي خليف في إدماج نوعا ما وهذا هو دور الزاوية في الحقيقة هو إدماج اجتماعي لفرق قبلية وافدة من دريد جلاس ماجر بعض فرق أخرى من طرابلس الغرب التجربة الثالثة حسب اخترتها هي تجربة سيدي علي السايح سيدي علي السايح موجود الزاوية متاعه في على بعد 3 كيلومترين أو 3 على طريق سيدي بوزيد سيدي الحفي
1: أيوة
0: أمام المركز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية موجودة الزاوية بدأت في البروز منذ بداية القرن العشرين سيدي علي السايح الولي أصيل بلاد جمودة ولد وتوفي بها ينتمي سيدي علي السايح إلى عرش ولد مسعود من الحمامة إذا همامي همامية سيدي خليف ما هوش همامي وافد سيدي بوزيد وافد كذلك حسب الرواية الشفوية لكن سيدي علي السايح هو من جذوره إذا من فرق همام بعض الفاعلين من هذا العرش يدعون الانتماء ورغم ذلك من المفارقات بعض الفاعلين من هذا العرش يدعون الانتماء إلى ممشى بالشرق الجزائري البعض الآخر يشدد على انتماء العرش إلى سيدي منصور بن داليا بقفص بعد التدخل الاستعمالي شهد هذه الزاوية توسعا كبيرا في أدوارها بفعل استعادة دولة سعودي مكانتهم بعد أحداث العودة عودتهم من طرابلس بعد فشل المقاومة المسلحة في 1881 كما نعرفوا الأمامة خرجوا كلهم الأكثرية عدد كبير من العروش خرجوا إلى جهة طرابلس الولي هذا تقول الرواية الشبابية لعب دور مع محمد كوكا في إرجاع بعض العروش إلى مجالها التقليدي وشجعهم على ضرورة استقرار ومهادنة السلطة الاستعمارية. مع الشيخ المرابط محمد كوكا مؤسس زاوية الصدقين لعبوا دورا كبيرا في إرجاع هذه العروش، لكن تمكن أيضا من الاستفادة من عرش من هذه العروش من خلال ما أمدوه من فتوحات نسميها فتوحات هبات كبيرة جدا، ومثلت الزردة تدريجيا أحد مقومات تمتع هذا العرش بهذه الزاوية بهوية مخصوصة ومتميزة إذا الحرشان بمجال أولاد سيدي علي بن عون. إذن هناك هذه الزاوية مكنت هذا العرش من إبراز خصوصية تجاه فرق أخرى خاصة الحرشان بمجال أولاد سيدي علي بن عون. ونعرف سيدي علي بن عون هو مؤسس زاوية سيدي علي بن عون في معتمدين سيدي بن عون اليوم، وقاعدته العشائرية هي الحرشان لهذه الزاوية.
1: يعني وسيدي علي بن عون ما هوش وافد؟
0: لا، سيد علي بن عون زاد وافد على جمودة من لكن دميا الأم من الأمامة من الحرشان، لكن أبوه قماري.
1: إيش معناتها قماري؟
0: من قمار، من قمار من الشرق الجزائري، من جنوب الشرق الجزائري.
1: واضح نعم.
0: وافد على الأمامة، وافد على الأمامة لكن بالمصاهرات. نعم، اندمج تدريجيا في الأمامة وخاصة في فرق الحرشان تدريجيا. لهذه الزاوية فرعين، زاوية سيدي في زاوية سيدي علي السايح، فرع أول تأسس على الضفة الجنوبية لوادي الفكة على بعد كيلومترين من زاوية سيدي سالم بن نومه، لكن يبدو أن تهديد زاوية وادي الفكة أجبر الولية تحويل الزاوية الضفة الشمالية للوادي على الطريق الرابطة بين سيدي بوزيد وسيدي علي بن عون قريب المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا.
1: نعم،
0: لعبت هذه الزاوية دورا هام في الإدماج الاجتماعي كيف وفرقت العروش بمجالها، خاصة بعد تداعيات الأزمة السياسية والاجتماعية الفادحة لعام الهجة وتغريب العروش إلى طرابلس في 1881. يعني إجمالا يمكن القول من خلال عرض مجمل هذه التجارب الولائية الأصيلة منها والوافدة والتي تجذر بالجمود أن هذه الزوايا مثل قوى إدماج اجتماعي بين فرق وقبائل عديدة داخل ساحل الجمود، ولعل انفتاح الجمود على القيروان شمالا وعلى قبصة وبلاد الجيد جنوبا جعلها مجال توطن لتجارب ولائية متميزة قبل أن يقتزل مجالها بمجال منطقة عبور فقط.
1: نعم، هذا هو. بارك الله فيك. أنا حبيت فقط ربما دور سيدي منصور الدالي، يعني هو من منطقة سيدي بوزيد وإلا أصيل قفصة؟
0: هو حسب الرواية الشفوية سيدي منصور بن دالي هو سي محمد بن حولة في كتابه يقول
1: أي المرحوم محمد علي بن حولة
0: يقول أنا سيدي منصور بدأ رحلته من جمود.
1: أيوة
0: بالضبط. وبعد ذلك هو توفي بالتمغزى.
1: أي
0: هو توفي بعد ذلك بالتمغزى، ثم أبناؤه بجهة الدولي في قبصة أعادوا رفاته بعد أن مات وأسسوا الزاوية زاوية سيدي منصور. ثم بعد ذلك أحد أحفاده بعد ذلك الجيل الثالث والرابع أسس زاوية الصدقية بجمود. هذا هو بالنسبة
1: لسيدي منصور. أتوضحت الأمور. يعطيك صحة أستاذ ماهر العافي الباحث في التاريخ الوسيط، حدثتنا من سيدي بوزيد. قبل ما تغادرنا حبيت نسألك، ثم مطر في سيدي بوزيد ولا؟
0: والله حاليا في سوسة، أنا ماشي في سيدي بوزيد.
1: حاليا أنت مقيم في سوسة. على كل حال ربي يوفقك مهنيا. شكرا جزيلا، يعطيك صحة، إلى اللقاء.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
0: مازلنا في سيدي بوزيد، ومباشرة نمضي إلى ضيفنا الموالي في سهرتنا اللي نخصصها لسيدي بوزيد، لتاريخ سيدي بوزيد، الأستاذ الدكتور الحجلاوي أنيس الحجلاوي، وهو باحث في التاريخ القديم معنا مباشرة. أستاذ مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك سي عمر، مرحبا بإذاعة قفصة ومستمع إذاعة قفصة.
0: شكرا. احنا باش نحاولوا بإزاج شديد نتعمق شوية في التاريخ القديم أو حتى ما قبل التاريخ نتاع جيد سيدي بوزيد، تفضل.
2: شكرا سي عمر، كما ذكرت توا والله لفتة كريمة للجهة سيدي بوزيد، خاصة فيما يخص التاريخ، تاريخ للجهة، للإشارة أنه إحنا حديثنا على الفترة القديمة.
0: نعم.
2: القديمة فيها جزئين، ما قبل التاريخ والفترة يعني التاريخية.
0: نعم.
2: في الحقيقة هو أعين الباحثين والمهتمين بالتاريخ القديم ما لم تكن في البداية تتجه إلى هذه الجهة، خاصة في الفترة الاستعمارية. نعرفوا مع عديد الباحثين وعديد بخلاف الرحالة الفرنسيين اللي ذكروا بعض المواقع الأثرية، وكذلك في حتى في فترة الاستقلال يعني لم يكن هناك اهتمام بالرجال شيء، لأنه في البداية كانت الاهتمام كله مركز على المواقع الأثرية سواء كان الرومانية ولا الإسلامية، يعني الرومانية كما الجاموس بيتلا ودقة أو عديد الأماكن، ولا الإسلامية كما سوسة وقفصة وتونس وصفاقس، هناك الأماكن يعني الإسلامية الكبيرة. في حقيقة الأمر يعني التاريخ بتاع جهة سيدي بوزيد، أنا رغم اللي باحث بمعزوة التراث وعملت ميدانيا في المكان من خلال الاستكشاف الأثري ومن خلال الحفريات اللي قمنا بها، يعني قامها بمعزوة التراث بجهة سيدي بوزيد، والله تفاجأت بالكم الهام والمعطيات الهامة اللي تخص هذه الفترة. سيدي بوزيد تقريبا فيها ما يزيد عن 1500 موقع أثري.
0: هكا يعني أنا بدي تفاجأت لأنه المصادر المصادر شحيحة والأثار يعني كثيرة.
2: هو كذلك بالفعل، هو المصادر المكتوبة يعني اللي نرجعوا لها احنا خاصة في الفترة القديمة هي المصادر المكتوبة، يعني اللاتينية، يعني كما لسورس لترير الأدبية تقريبا شحيحة، معناها معطيات قليلة. كذلك حتى الـ يعني المصادر المكتوبة السانتا اللي هما الديسكريبسيون لاتين، معناها تقريبا معناها عدد محدود. ولكن معناها خلال العمل اللي أنا قمت به أنا خلال الفترة تقريبا 2013 إلى الوقت الحالي، يعني اكتشفت رغم ابن الجهة ونعرف الجهة والباقي، ولكن اتفاجأت بالكم هذا الهائل لهذه المعطيات.
0: طيب نستغلوا هالمناسبة الثمينة اللي هديتها نسيتك ونعرفوا ربما بأهم اللقاء أو الأثار اللي يعني اللي لقيتها.
2: وهو كذلك نبدأ بالفترة ما قبل التاريخ. فترة ما قبل التاريخ مش نحكي، على الأقل سأذكر معنا مثال أو مثالين لمواقع أثرية ما قبل التاريخ أعطت، معناها صارت حفريات وأعطت نتائج علمية، كما الموقع الأثري عين كوكا.
0: عين كوكا
2: من الموقع عين كوكا، سيدي أحمد كوكا هو نسبة كذلك يقول رسم زاوية غادي، كان
0: توقفنا عندها منذ قليل. نعم.
2: أنه الموقع هذا قريب، معناها على طريق الرابطة ما بين فايض ونصر الله، في المكان هذية يعني فيه عين سورس دو، وفي نفس الوقت هناك أبري كهف ورمادية. الحفرية اللي صارت في المكان هذا ترجع لخمسينيات القرن الماضي، وبعد بدأت تعاودت الحفريات أخرى في بداية القرن الواحد والعشرين، وما بينت معطيات هامة كونه الفترة أو الإنسان اللي عايش في الفترة هذه يعود إلى الحضارة القبسية ويوقع تاريخ المكان هذا يعني الموقع هذا ما بين 7000 و 5000 سنة قبل الميلاد.
0: نعم.
2: الموقع الثاني اللي نجم نذكره هو كذلك عين القطار في ما بين منزل بوزيان والمكناسي. فعلا زاد المعهد الوطني للتراث عمل في حفريات وأعطت نتائج هامة ووجد إلى حد هذه اللحظة فيها أقدم ضرس لإنسان اللي عاش في هذه هذا الفضاء وهذا الفضاء الجغرافي.
0: نعم.
2: هو الإنسان أوموسابينس هذا يعني الإنسان الأول البدائي اللي يرجع إلى 300,000 سنة قبل الميلاد. وجد فيه الدرس هذا لأقدم إنسان وجد في هذه المكان. نتحول الطوع للفترة التاريخية يعني نخرج من فترة ما قالوا لكن المواقع موجودة عديد المواقع الأخرى. الفترة التاريخية يعني كنا بدنا نحكيه على الفترة الرومانية بالأساس لأنه تعرفوا أنه الوجود القرطاجي البوني ما مسش الأماكن اللي ما وصلهاش ما ثمش يعني تواجد مباشر ولكن تأثير الحضارة البونية وصل نعرفه بعد من خلال بعث الأسامي والتفنية وغير ذلك. على كل المواقع الأثرية اللي معروفة في جهة سيدي بوزيد وترجع للفترة الرومانية يعني نحكيه على الفترة الرومانية هو من وجود الرومان يعني تقريبا من القرن الأول خطر ما قبل القرن الأول ما وصلوش الرومان لا جهة سيدي بوزيد ولا قفصة ولا شيء ولكن يعني الزحف الروماني تدريجيا خاصة ابتداء من القرن الأول بعد الميلاد.
0: أيوة.
2: إذن الأماكن اللي والمواقع الهامة في جهة سيدي بوزيد عديدة ولكن أنا باش نذكره باختصار أهم أماكن اللي إحنا عندنا الموقع الأثري دير الحفي. الحفي هذا موقع أثري روماني وموجود فيه معالم معنا هامة ومؤخرا يعني الأبحاث العلمية وصلت إلى وجود حاجة مهمة ياسر اللي هي يعني معلم يعني من مكونات المدينة الرومانية وهو المسرح الروماني اللي هو تقريبا في جهة سيدي بوزيد معناها هو الخاصية وخاصية المواقع اللي موجودة فيها سيدي بوزيد أنها كلها تقريبا يعبر عنه بالمواقع الريفية يعني النواتات الحضارية أو المدن ربما قليلة في جهة سيدي بوزيد بصفة عامة وهذا ليش؟ كما فسرت من البداية أن أعين الباحثين ما توجدتش برشا ما ثمش مراكز كبيرة كقفصة ولا كما
0: الفنيسة
2: ولا كما الكاثرين ما ثمش شكلها. دونك بير الحفي فيها أضرحة رومانية وهذا معروفين الأضرحة وفيها ثلاثة أنواع من الموقع الوحيد اللي يتجمعوا فيه ثلاثة أنواع من الأضرحة الرومانية الأضرحة الضريح الروماني القلعة الضريح الروماني من نوع التومبل المعبد والضريح السداسي الأضلاع هذوما ثلاثة أنواع توجدوا في موقع واحد وتقريبا من المواقع الفريدة في الجهة. مؤخرا يعني اكتشافنا للموقع أو للمعلم هذية أن البقايا لمسرح يدل على أنها كانت مدينة وهنا المدينة هذية هي كما نرجعوا للمصادر نتاعنا نقولها هي محطة على الطريق الرومانية الرابطة ما بين سبيطلة والساحل الشرقي يعني جهة تينا وهي المحطة هذه أو مدينة نارا. نرى إذن هي تقابل تقريبا حتى الوقت الحالي مع المعطيات الأثرية الجديدة في الحفل.
0: نعم.
2: لذلك عندنا موقع آخر يعني موجود على الطريق الرابطة ما بين الحفي وبن عون في اتجاه قفصة موقع مهم اللي هو موقع يمشي للعرايس يرجع للفترة الرومانية وتوجد فيه نقيشة تقريبا ترجع للقرن الثاني والثالث وهذه أنا فيها طرفة نوعا ما النقيشة هذه أنه كتبها يعني صاحبها تخليدا لذكرى وفاة زوجته في وبنالها يعني ضريح في المكان هذاك في الموقع هذاك وهذا ينتمي لعائلة لفابي ستان فابيوس لقب بتاع العائلة هذه بإذن زوجته وفي نفس الحجرة أو في نفس النقيشة دي يقول راني أنا فلان فلاني بنيت ضريح البضاعة في مكان آخر في جهة عين المستور في الشمال الغربي يعني أن العائلة هذه عندها ممتلكات في الشمال الغربي وعندها ممتلكات كذلك معناها ضيعة فلاحية في جهة العرايس الحالي شوف يعني هذا في الفترة يعني بعجالة معنا الفترة الرومانية، نمشي ونتقدم شوي في الزمن فندخل الفترة يعني ما يعبر عنه بالفترة المسيحية. جيل سيدي بوزيد معنا الملفت الانتباه هو كثرة المواقع اللي تتعلق بالحياة المسيحية. عندنا عديد المواقع فيها بقايا كنائس.
0: اعتقادي كما هو الحال بالنسبه للجهات الاخرى اللي توقفنا عندها سواء في قفصه والا في الجريد ولا في نفزاوة، هو نفس الشيء. يعني نعرف الكل اللي بدايه من القرن الاول تقريبا الرومان، القرن الاول ميلادي، الرومان توجدوا وبكثافه، هم اعتنقوا الديانه المسيحيه في القرن الرابع تقريبا. من ذلك الوقت يعني
2: بنهاية الثاني والثالث وبدأت تكثر أكثر في الرابع والخامس والسادس
0: بالضبط، وانتشرت الكنائس في تونس كل. نعم
2: ولا انتشرت، وخاصة بداية في المناطق الجنوبية لأنه كانت منطقة لوجو ريجون دو ريفيوج، كانوا مكان اضطهاد للمسيحيين، كانوا يهربوا من الفاندال زاغيان وبعد كذا وحتى ما قبل معنا لي بايان، وكانت هذيك مناطق لجوء بالنسبه لي في سيدي بوزيد وقفصة وتونس. حتى علاش نلقاو معناها اثار المسيحيه غاديك على قصر البارود. قصر البارود هذيك الموقع اللي موجود ما بين جلمه بين الحفين بن عون قفصة، موقع مهم ويعني الاولى النتائج العلميه اللي اعطاها كانت عن طريق العمل اللي قام به سي فتحي البجاوي في ما بين 1989 و 91، وقت ما تم اكتشاف المجمع الكنسي جروب ايبسكوبال اللي يتكون من كنيسه وزوز كنيسه وزوز يعني كنائس صغار شابيل.
0: نعم
2: يدير شابيل ومعها حوض تعميد. وهنا معلومه مهمه كونه تم اكتشاف قبر
0: بكل أسف يا ثم بعض الانقطاعات اللي ما تخليش استرسال في الحديث ربما هذا.
2: بالعودة للمصادر.
0: أيوة.
2: وبالعودة للمصادر تبين أنه في مجمع كنسي صار في كرتاج في كرتاج ما صارش في قصر صار في كرتاج في 411 بعد الميلاد، وحضروا فيه واحد اسمه ليكوس تجربة.
0: بكل أسف لا يمكن نسترسل في الحديث أولا لصعوبة يعني ثم الصوت ما هوش واصل بوضوح، ثم أدركنا الوقت. على كل حال سعيد جدا بهالمصافحة مع سيادتك الأستاذ دكتور أنيس الحجلاوي، نورتنا حقيقة، معلومات على غاية من الأهمية. هكا أكدت أنه هذه الجهة تزخر بالمعالم الأثرية الجديرة بالبحث وخاصة بإبراز هذه الأثار باعتبارها جزء لا يتجزأ من مسلك ثقافي يمكن باش يطلعوا عليه التوانسة في وقت لاحق. شكرا جزيلا. بهذا أعزائي المستمعين حضارة السادة والسيدات أصل وإياكم إلى نقطة ختام حصتنا الليلة. شكرا لراضية العياري على تأمينها هذا البث، ولعبد بي مولع في الهندسة الرقمية. هذا عمر العلوي يرجو لكم دائما من الأوقات أحلاها في السفر. في السفر من أحلى أغاني نجاة في بهذه العذوبة وهذه النعومة وهذه الرقة. أترككم في رعاية الله. في السفر بشوفك يا أنا مرسوم على النجوم على نهاية يوم من أحلى أغانيها.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاقا من الأربعاء تحتضن مدينة قفصة على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. يمثل هذا المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال بحث فرص الشراكة والتسويق وإنجاز المشاريع المشتركة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. افتتح ثلاثاء وزير البيئة لحبيب عبيد أشغال الاجتماع الأقليمي الرابع لتقييم حاصلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. يشمل البرنامج مبادرات وأنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول، هي تونس والجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، والمغرب، تركيا، وألبانيا، البوسنة والهرسك ومونتينيغرو. أخيرا من أخبار العالم، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الثلاثاء إنه لا خيار للكيان المحتل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية ووفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. يأتي ذلك انطلاق جولة جديدة وخامسة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، تنعقد على مدى 3 أيام متواصلة بمسارين سياسي وعسكري. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوف السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم. عزف مخملي يصنع غيمات قول الموسيقى، نتدثر بها من الوجع والشوق، نزرعها مساحات حب نلتقي فيها على موجة إذاعة قفصة في رحلة الكلمات.

ابقى حيث الموسيقى فالأشرار لا يغنون، تكلم حتى أراك. قواعد جميلة يجب أن نصنع من هذه العبارات قوارب جميلة نمر بها إلى شاطئ السلام. نحن نحقق السلام في علاقة بقلوبنا وعقولنا وأنفسنا. وقد قيل عن الكتابة: أحب الكتابة إلي عندما أكون حقودا، فهذا يشبه العطسة الجيدة. إن الحرف المخطط ليس حرفا كليا، إنه بالأحرى شيء جميل يتموضع بين الكتابة والموسيقى. الكتابة تعطي أكثر مما تأخذ، إن حدث العكس فلا مفر من تركها. الكتابة ما هي إلا أحلام كبيرة عجزنا عن تحقيقها فتولت الأوراق ذلك.

0: السفر.
1: يقول ابن خلدون في مقدمته: الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغمات مع بعضها البعض على نسب متعارفة فيلذ صباعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث من الكيفية في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب، فيكون صوت النصف وصوت ربع وآخر خمس، وجزء من العشر كذلك يعد صوت. واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب، وليس كل تركيب منها ملذوذ عند السمع، بل الملذوذات أو المستساغ منها له تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه.

كما أشار صاحب المقدمة إلى سر تلذذ الأذن والنفس فيقول: ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء، ذلك أن اللذة كما تقرر في موضعه هي الإدراك الملائم والمحسوس، إنما تدرك منها كيفيتها، فإذا كانت مناسبة وملائمة كانت ملذوذة في مخيلة المدرك.

0: يشير الفارابي كذلك في نص آخر إلى أن كلمة موسيقى في استعمالات اللغة العادية تدل على الألحان، واللحن هو كل مجموعة من النغمات رتبت ترتيبا محددا منفردة أو مقترنة بالكلام، ولكن الموسيقى من حيث هي صناعة وفن شامل تتضمن الألحان والمبادئ التي بها تلتئم وبها تصير أكمل وأجود، وليست صناعة الموسيقى إذن صناعة ألحان فحسب، بحيث تشمل الأسس النظرية التي تبنى عليها جودة الألحان وكمالها.
1: عش أنت.

وهذا الجمال والجودة جميل الوقع على نفس المرء، فتطرب له الأنفس ويتحرك داخله شجن الإنساني فيتعلق بهذا الأثر الغنائي أو ذاك، ويظل يردد ما سمعه باهتمام كبير حتى يشعر أحياناً أنه من كتب ولحن.

الموسيقى في علاقة بالكلمات. العالم الأول جزء من الفن الذي خلقه الإنسان دائما ليتحدى النسيان. قاعدة جميلة نعيدها ونتلحف بها في كل مرة نتحدث عن الجمال المحيط بنا. فمن رهانات الإنسان أن يظل جميلا كل العمر وتظل آثاره الأجمل. يبحث الإنسان عن فتنة ما يدرك وما يبقي وفتنة ما يصنع أحيانا. فالجمال أحيانا لم يعد كافيا. يحب الإنسان الانبهار لأن الانبهار بالنسبة له مجال جديد للتساؤل ومحطة لمحاولة الطوق نحو الأفضل. هو يحاكي جمال كل شيء يحيط به ويحاول أن ينسى كل ألم يلم به. وإن نسي جميل أشيائه فيستعيذ بها عن أشياء جديدة يصنعها أو يعانقها. الذكريات التي تعيش مع الإنسان هي رغبة جامحة ومحاولات جادة لإدراك ذاته حتى لا تدخل طور هذه الذكريات بل تظل. وإذا ظلت ظل، وحتى لا يظل أي لا يضيع سيجعل له عوالم جديدة متاحة في كل مرة تخرج من نفسه وتعود إليها أو تخرج من ذوات الآخرين. موسيقى، ألحان، كلمات، وتعود إليه بالقراءة والتفنن والإدراك، كذلك بالاستئناس والمؤانسة. مع تحيات سمية رجب عكرمي.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة علي إبراهيمي، مضيفا أن الموسم كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب رغم أن الجهة ليست منطقة إنتاج. يحتضن مركز الابتكار والتصميم بالقصرين دورة تكوينية طويلة المدى في اختصاص سداية حصير الحلفة لفائدة 10 حرفيات، وذلك في إطار مشروع شراكة بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبرنامج تونس الإبداعي 2. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري خلال اجتماع لبحث مقترح مشروع ميزانية التنمية لسنة 27 و2000، أكد ضرورة ملائمة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية لسنة 27 و2000 مع توجهات مخطط التنمية 26 و2030 و2000 واحترام الأولويات المعتمدة بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف التنموية. مثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ محور اللقاء الذي جمع يوم أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة

حبيبي، أغنية رومانسية راقية تعبر عن شوق عميق وحب صادق يبحث عن الأمان والاحتواء. تحمل الكلمات دعوة صريحة للهروب من قسوة الواقع إلى عالم من الطمأنينة مع الحبيب. بصوت ماجد الرومي الدافئ والقوي تمتزج العاطفة بالسمو، فتجعل من الحب ملاذا نقيا يعلو فوق الألم والزمن.

نواصل معكم في حنين حيث نستعيد فيه روائع الطرب الأصيل ونستحضر أصوات صنعة الأحساس وكتب التاريخ الأغنية العربية، لأن بعض الأغاني لا تسمع فقط بل تعاش من جديد. ما تحرك أحساسي، أغنية لكاظم الساهر، يصف فيها حالة قلب لم يعد يستجيب للحب رغم المحاولات، وكأن الأحساس تجمد بفعل الألم. بكلمات صادقة ولحن هادئ تنقل الأغنية صراع الإنسان بين الذاكرة والعاطفة وبين ما كان وما لم يعد ممكناً.

حنين نسمع علي الحجار، هذا المطرب المصري المميز اللي تميز بصوته القوي وإحساسه العالي، يعد من أبرز رموز الغناء العربي والدرامي في العالم العربي. اشتهر بتقديم أغنيات تحمل عمق إنساني ووطني لامسة وجدان الجمهور، يجمع في أعماله بين الأصالة والتجديد، ويختار كلمات تعبر عن الوعي والشجن والصدق الفنية.

طيب، الأغنية هذه هي بصوت أنغام، نسمعها في حنين. أغنية رومانسية حزينة تعبر عن خيبة الأمل في شخص طيب المشاعر لكنه سبب الألم دون قصد. تحمل الكلمات عتاب هادئ وممزوج بالحنين، تكشف صراع القلب بين الحب والوجع. بصوت أنغام الدافئ وأدائها الصادق تصل الأغنية بإحساس عميق يمس التجربة الإنسانية في الحب والتضحية.

0: طيب.
1: باش نختموا معاكم المشوار بصوت هاني شاكر بيسموك القمر. هاني شاكر أمير الغناء العربي، مطرب قدير اشتهر بصوت الدافع وأداء الرومانسي الصادق، قدم على امتداد مسيرته أغاني خالدة عن الحب والحنين والفراق، وارتبط اسمه بالإحساس والكلمة العذبة. اتميز بثباته على الخط الطربي الكلاسيكي، فحافظ على مكانته في قلوب أجيال متعاقبة من عشاق الأغنية العربية. مع تحيات وسيلة الغولة.

0: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة.ان.

0: خطوف الأدب من كلام العرب
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان. أنت تتذكرين طبعا أننا في لقاءات سابقة تناولنا الحديث عن الشعر في مصر منذ معرفة المصريين باللغة العربية.
3: أجل، وقد كان هذا في القرن الأول الهجري.
2: تماما، ونحن تحدثنا عن شعراء مصر خلال القرنين الأول والثاني.
3: هذا صحيح. والآن ماذا عن القرن الثالث شعرا وشعراء؟
2: في القرن الثالث الهجري وفي منتصفه تقريبا قامت الدولة الطولونية بمصر، وقبل قيام هذه الدولة وأيضا خلال وجودها في أعقاب زوالها كان هناك شعراء مصريون مهتمون ببلدهم وبما كان يحدث فيه.
3: فماذا عن الشعر خلال عهد الدولة الطولونية؟
2: كان هناك شعراء مصريون محبون لهذه الدولة ولمنشئها أحمد بن طولون، كما كان منهم كارهون لابن طولون ولدولته.
3: وبطبيعة الحال ظهرت مشاعر هؤلاء وهؤلاء في أشعارهم.
2: هذا أمر طبيعي، وقد ظهرت مشاعرهم جميعا بوجه خاص عقب زوال تلك الدولة في أشعارهم أيضا. ومن شعراء مصر المشهورين في القرن الثالث الهجري وقبل قيام الدولة الطولونية الشاعر يحيى بن الفضل.
3: أعرف أن أشعار هذا الشاعر ترددت في الأحداث الحربية التي وقعت في مطلع ذلك القرن.
2: هذا صحيح.